ابن إبراهيم الترجماني قال حدثنا صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة. إسماعيل بن إبراهيم صدوق لا بأس به. صالح المري ضعيف. صالح بن بشير بن وداع. وسعيد الجريري ثقة إلا أنه اختلط. والحديث أيضا صالح في الشواهد. له شاهد أيضا عن أبي مالك الأشعري عند الخرائط في مساوئ الأخلاق، وإسناده أيضا صالح في الشواهد. قال حديث أيضا عن عبادة لكنه شديد الضعف، يعني عبادة بن الصامت عند البزار وغيره، ومن طريق ربيعة ابن يزيد أو يزيد بن ربيعة، وهو متروك شديد الضعف. أيضا للحديث طرق مرسلة، فالحديث صحيح يعني حسن بتمامه. وأما أوله ألا أخبركم بخياركم الذين إذا ذكر الله رؤوا ذكر الله، فهذا له شواهد أكثر من هذا. وهذا الباب في النمام. فإذا الحديث هذا حديث أسماء بنت يزيد حسن لغيره. والنمام هو من ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، فلا يكون نماما يستحق هذا الوعيد إلا إذا كان ناقلا للكلام بين الناس، يأخذ الكلام من فلان إلى فلان على وجه يريد به الإفساد بين الناس، يقع في قلب فلان على فلان، وذاك يحمل عليه وذاك يتشاكل معه بسبب كلام فلان. هذه النميمة. وقد جاء في حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات. قال العلماء والفرق بين النمام والقتات هما بمعنى واحد، النمام والقتات بمعنى واحد، لكن فرق بعضهم بتفريق لطيف. قال النمام هو من يحضر مع الناس ويكون جالسا معهم ظاهرا، ثم يبث ذلك الكلام وينقل لغيرهم لقصد الإفساد. وأما القتات فهو من يتسمع الكلام خفية، لا يكون ظاهرا بل يستخفي بذلك ويتسمع الكلام ثم ينقله بين الناس لقصد الإفساد. وقد ذكر الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين ونقله عنه الذهبي في الكبائر فائدة جميلة في الأمر الذي يواجه به النمام. النمام الذي يأتي يوصل إليك كلاما على أخيك، قال ينبغي أن يواجه بأمور. الأمر الأول قال أولا لا يصدقه لأنه فاسق، فعل النميمة فاسق، والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فلا يقبل قوله قبول مسلم له لأنه فاسق، وقد أمر الله تعالى بالتبين من خبر الفاسق. الأمر الثاني قال أن ينصحه وينهاه عن هذا الفعل ويبين له قبحه وأنه لا يحل له. الأمر الثالث قال أن يبغضه في الله، فإنه بغيض بفعله ذلك.
الأمر الرابع قال ألا يحمله ذلك على إساءة الظن بأخيه الغائب، ألا يحمله هذه النميمة التي نقلت إليه على إساءة الظن بأخيه الغائب. الأمر الخامس قال ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه، لأن الله تعالى نهى عن التجسس. الأمر السادس ألا يرضى لنفسه ما زجر عنه النمام فيكون هو بنفسه ناقلا للنميمة، لا يرضى ذلك لنفسه فيكون ناقلا للنميمة ويتشبه بحال هذا الإنسان الذي قد ذمه وذم فعله. ولو أن كل نمام حصلت مواجهته بذلك لقلت النميمة أو لزالت من بين الناس بأن لا يصدق ويزجر عن ذلك ويبغض على فعله، وأيضا لا يؤسى الظن بالغائب ولا يتجسس عليه ولا يصير هذا الإنسان ناقلا للنميمة. لو كل إنسان عمل ذلك تنقرض النميمة أو تقل أو لا يكون لها أثر، ولو وجدت لا يكون لها أثر. لكن صار الناس يرحبون بكلام النمام ويستقبلونه ويبنون عليه الأحكام ويرتبون عليه أمورا كثيرة، فحصل بذلك الضرر في أوساط المسلمين. فالنمام مفسد قد سمى النبي عليه الصلاة والسلام القال بين الناس كما في حديث مسعود سماها عضها، والعض هو القطع. ألا أنبئكم ما العض هو؟ هي النميمة القال بين الناس. سميت عضها أي لأنها تقطع العلاقات، تقطع الأخوة والآصار التي بين الإنسان وبين أخيه. وطالب العلم يجب أن يكون من أبعد الناس عن النميمة، ولا يزين له الشيطان ذلك، يأخذ كلام فلان إلى فلان وكلام فلان إلى فلان، لا يجوز ذلك. يجب أن يحبس هذا اللسان إلا عما فيه خير، أو إذا كان ناصحا لا نماما. ذكر البخاري رحمه الله حديثه، الحديث الأول حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات، والقتات والنمام سبق أنهما بمعنى. بقي ما معنى لا يدخل الجنة؟ هل معنى أنه كافر النمام، الجنة محرمة عليه ومن أهل النار؟ قال العلماء لا يدخل الجنة قتات أي لا يدخلها دخولا أوليا مع السابقين المكرمين، لا يدخلها دخول المكرمين السابقين إليها. وهذا وعيد شديد أنه يحبس عن دخول الجنة ويؤخر عن دخولها بنميمته التي صنعها في الدنيا. وقال بعض الشراح هذا في حق من استحل ذلك وكان عالما بالتحريم ولم يكن متأولا، إن استحلها أي استحلالا اعتقاديا، فاعتقد أن النميمة حلال
وهو يعلم تحريمها بالأدلة وليس عنده في ذلك تأويل فهذا كافر ولا يدخل الجنة مطلقا، لأنه استحل شيئا حرمه الله، كذب بالأدلة وهو يعلمها وليس متأولا لها، فلا يدخل الجنة على ظاهره. وكل هذا وعيد شديد سواء كان في حق المستحل أو في حق من ليس بمستحل الذي يحبس عن دخول السابقين وعن دخول المكرمين. والحديث الثاني حديث أسماء بنت يزيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ تريدون أن تعرفوا خياركم منهم؟ قالوا بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله. معنى إذا رآهم الناس يعني اتعظوا واعتبروا برؤيتهم. فمن الناس من رؤيته تزيد الإيمان. سبق قرأنا قريبا كلام ابن القيم في شيخ الإسلام وماذا قال فيه، قال: وكنا إذا ساءت منا الظنون واشتدت بنا الكروب أتيناه فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه حتى ننسى كل ذلك. فإذا رؤوا يذكر الله، يتذكر نعيم النعيم والعذاب، يتذكر نعم الله تعالى التي أسداها، يتذكر عبادة الله وطاعته. فبعض الناس ولو لم ينصح ولو لم يتكلم رؤيته نصيحة، رؤيته تنشط من رآه للخير، تنشط من رآه لفعل الطاعة. ولو رآه مجرد رؤية رآه يعمل عملا صالحا ينشط لأنه يرى فلان. فهؤلاء بشارة لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خيار الناس. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ شر الناس. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة. المشاؤون النقالون لها، يأتي إلى فلان: أنا سمعت فلان قال عليك كذا وكذا، ويأتي إلى الآخر وينقل له ما سمع من فلان، وأوقع بين الناس عداوة وبغضاء وشحناء كراهية وتدابر وتقاطع. نعوذ بالله من هذه الأفعال. المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، يفسد بين الأحبة، يكون متحابين في الله يفسدهم. الباغون، الباغون بمعنى الطالبون. البراء العنت، البراء أي الذين هم براء من الشر. العنت أي المشقة، أي يبغي للبريء المشقة والضرر بما يلحق فيه من الكلام والقيل والقال، فيحصل فيبغي له ويطلب له الضرر. وبعض الناس يزين له الشيطان النميمة وأنها نصيحة، ولو كان صادقا لنصح هذا الذي سمعه قبل أن ينم عنه، أما أن يأتي بالكلام إلى غيره على وجه النصيحة فهذا من تلبيس الشيطان عليه. إلا إذا كان هناك ضرر على مسلم فهذا ليس من النميمة المحرمة، كان يسمع إنسان يريد قتل إنسان أو يريد أذيته وإلحاق ضرر به أو يريد إفساد ماله، يأتي
يخبره بذلك، هذا ليس من النميمة، ليس من النميمة التي هي محرمة، بل هذه نصيحة. إذا كان فلان يريد به ضررا أو يريد به شرا، أما لغير ذلك فهذه نميمة محرمة ولا يجوز للإنسان مزاولتها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.

0: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس

0: فيما يتعلق بآفات اللسان وفيما يتعلق بالأعضاء الأخرى. جزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا وضاعف مثوبتهما ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. لا ريب أن الأمر كما قال الشيخان في موضوع آفات اللسان، والمهم أن يستفيد المؤمن مما يسمع من هذه المواعظ والتوجيهات والتذكير، وأن يكون حريصا على أن ينفذ ما ينفعه مما يسمع، وأن يحذر ما يضره. إذ هذا هو الواجب على المؤمن فيما يسمع من خطباء ووعاظ ومذكرين، وفيما يعلم من آيات الله وكتابه العظيم، وفيما يعلم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. يجب عليه يعمل كما علم، عليه أن يؤدي الواجبات ويحذر السيئات حسب ما علم من شرع الله عز وجل، كما أن عليه أن يبلغ أيضا حتى ينتشر العلم وحتى تعم الفائدة. كان النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس وذكرهم يأمرهم أن يبلغوا، يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. هكذا المؤمنون في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده يبلغون ما يسمعون من العلم لأهليهم ولإخوانهم وأصحابهم في مجالسهم ولغيرهم من الناس حسب الإمكان، نشرا للعلم ودعوة إلى الله عز وجل، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وتبليغا عن الله وعن رسوله ما كان عند المؤمن من ذلك. ولما خطبهم عليه الصلاة والسلام يوم عرفة في حجة الوداع لآخر حياته عليه الصلاة والسلام، وذكرهم بما هم في أشد الحاجة إليه ومما ذكرهم به، أنه قال عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. وفي رواية أخرى: وسنتي. ولا شك أن الوصية بكتاب الله وصية بالسنة، لأن القرآن أمر بالسنة، أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من خلافه، وأمر بأخذ ما جاء به والانتهاء عما نهى عنه. فالأمر بالقرآن والوصية بالقرآن أمر بالسنة ووصية بها. ثم قال بعدما أنهى خطبته: فليبلغ الشاهد الغائب. ثم قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها إلى النار فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. هكذا أنتم سمعتم وملغتم من طريق إخوانكم الدعاء إلى الله والموجهين إليه، فعليكم أن تعملوا وتبلغوا هكذا في كل مكان، في هذا المسجد وفي غيره. على المؤمن أن يبلغ ما سمع من العلم النافع بعد أن يحفظ ذلك، عليه يتثبت وأن يجتهد في حفظ ما يسمع وأن يؤديه كما سمع حتى لا يغلط على من نقل عنه، عليه يتثبت حتى يبلغ ما سمع تبليغا مضبوطا محفوظا ليس فيه كذب ولا تقول على من نقل عنه. واللسان كما سمعتم خطره عظيم وآفاته كثيرة، يقول عز وجل ما يفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. فصمت الإنسان وقلة كلامه من أعظم الأسباب للسلام، ومتى تكلم فهو على خطر. ولهذا سمعتم أن من الحكمة ومن أعظم الفائدة ومن أعظم الأسباب السلامة قلة الكلام، وأن كثرة الكلام من أعظم أسباب الخطر والوقوع فيما حرم الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت. ويقول لمعاذ وهل يخب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخط إلى يوم القيامة.
1: حول ولا قوة إلا بالله.
0: في اللفظ الآخر إن العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت فيها، يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أبعد ما بين المشرق والمغرب. وهذا أيضا خطر عظيم. والواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بهذا اللسان، الحذر من آفاته، والحرص على إشغاله واستعماله فيما ينفع لما شرع الله من قراءة القرآن الكريم، فإنه أعظم الذكر وأكبر الذكر، أعظم الذكر وأفضله كتاب الله عز وجل. فينبغي الإكثار من تلاوته وعمارة الأوقات بالتلاوة مع التدبر والتعقل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثاله. ويقول عليه الصلاة والسلام الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفر في كراء البرر، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجرا. فأنت على خير عظيم في قراءة هذا القرآن العظيم وتدبره والإكثار من تلاوته والعناية بالعمل. وهكذا الإكرام من ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والدعاء لك وللمسلمين، هذا خير عظيم. هكذا الدعوة إلى الله من طالب العلم يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير. هكذا المؤمن والمؤمنة كل منهما يعلم الخير ويدعو إلى الخير حسب علمه، وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كل هذا من الخير ومن الذكر، كما قال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعوة إلى الخير والنصيحة والتوجيه إلى الخير من أعظم وظائف هذا اللسان، ومن أعظم نعم الله على العبد وعلى الأمة على المرأة، حتى يستعمل هذا اللسان فيما ينفعه وفيما ينفع غيره من المسلمين وغير المسلمين. ومن أعظم آفاته أن يستعمله في معصية الله من السب والشتم والقذف والكذب وشهادة الزور والدعاوى الباطلة والأيمان الفاجرة والغيبة والنميمة وغير هذا من آفاته. فعلى العبد أينما كان أن يحذر ذلك، وعلى المرأة أيضا أن تحذر ذلك. على كل إنسان أن يحذر آفات هذا اللسان، وأن يصونه عما حرم الله، وأن يحذر إيذاء الناس بهذا اللسان وظلمهم بغيبته أو نميمته أو سبه وشتمه أو كذبه عليهم أو شهادة الزور أو غير هذا من آفاته الخبيثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قال يا أخي يا عدو الله أو قال يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه إن شاء الله. يقول يا أخي يا عدو الله أو يا كافر أو يا حبيب أو يا ظالم، وهو كان غلطان ظالم لأخيه بهذا الكلام فيعود عليه هذا الكلام الخبيث. من أهم المهمات أن تصون هذا اللسان وأن تحذر شره. واللسان الثاني المؤلفات والكتابات، فإن القلم هو اللسان الثاني. كثير من الناس قد يسلم الناس من شر لسانه الطبيعي المعروف الذي هو قطعة منه، ولكن قد يضرهم بلسانه الآخر وهو قلمه بكتاباته ومؤلفاته التي تضر الناس. فليحذر أن يكتب إلا ما ينفع المسلمين، وليحذر أن يكتب ما يضر المسلمين، لا في الصحف ولا في المؤلفات التي يؤلفها، بل يجب عليه يصون لسانه وقلمه عن كل ما يضر المسلمين وعن كل ما يغضب الله عز وجل. وهكذا ما يلقي في وسائل الإعلام يجب أن يحذر أن يلقي في وسائل الإعلام ما يضر المجتمع ويدعو إلى الباطل وينفر به الحق. فمن كان متكلما فليتكلم بالخير والدعوة إلى الخير في خطبه، في ما يذيعه، فيما ينشره بالقلم وبغير القلم، لعله ينجو. ولا ريب أن وسائل الإعلام فيها الخطر العظيم، سلاح ذو حدين، فعليك أن تحذر شر هذا السلاح، وأن لا تسمع إلا ما ينفعك، وأن تحذر ما يضرك، وعليك أن تحذر أيضا أن تلقي في هذا السلاح ما يضر الناس في أخلاقهم أو في عقائدهم أو في أعمالهم. أما ما ينفعهم فعليك أن تجود به وأن تفعل ما ينفع الناس. والخلاصة أن ما ذكره الشيخان في أمر اللسان وآفات الأعضاء أمر جدير بالعناية. فعينك عليك أن تحفظها، وسمعك عليك أن تحفظه، وهكذا يدك، وهكذا قدمك، هكذا جميع جوارحك عليك أن تصونها عما حرم الله، وأن تستعملها فيما أوجب الله، ويشرع لك استعمالها في كل ما ينفع وفي كل ما ينفع الناس. فهذه الجوارح لك أو عليك، لك ولغيرك من المسلمين إن استعملتها في الخير وما ينفع العباد في دينهم ودنياهم، وعليك إن استعملتها فيما يضر أو فيما يضر إخوانك المسلمين أو يضر غيرك. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، كما نسأله سبحانه أن يحفظنا جميعا من شر هذه الجوارح، وأن يعيننا على استعمالها فيما يرضي الله ويقرب لديه، وأن يجزي الشيخين عن ندوتهما خيرا، وأن يضعف مثوبتهما، وأن يجعلنا وإياكم وإياهما من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. أما الأسئلة فتكون بعد الصلاة إن شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما شاء الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، يوجد لي بنت عم أريد الزواج بها، وهي راضعة مع الأكبر من إخوتي من أمي وليس من أبي، علما بأن الحليب لرجل قبل أبي كانت أمي مطلقة منه، وأمي لا تعرف كم رضعة أرضعتني، 3 أو 2 أم أكثر، فما أدري رأي سماحتكم بذلك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالرضاع الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات أو أكثر في الحولين، لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسحنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، وفي رواية الترمذي والأمر على ذلك. وفي حديثها أيضا رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سهلة بنت سهيل أرضعي سالم خمس رضعات تحرمي علي، فلا بد من خمس رضعات، فإذا كانت المرضعه لا تدري هل أرضعت واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، فإن هذا الرضاع لا يعتبر ولا يكون به الرضيع ولدا لها ولا أخا لأولادها ولا ولدا لزوجها صاحب اللبن، حتى يكون الرضاع خمسا فأكثر، وحتى يكون الطفل الراض في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع إلا في الحولين. نعم.
2: أنا رجل أحب الخير وأريد أن أعمل الخير مهما كان، وأنا أقوم بطبع بعض الكتيبات، وقد فكرت بطبع كرت أضع فيه أسماء المشايخ وأرقام هواتفهم، ولقد استأذنت بعضا منهم فوافق بعضهم رفض، والذين رفضوهم أكثر علما من الذين وافقوا، فماذا تنصحونني؟ هل أطبع بدون إذنهم أم ماذا أرشدوني؟ جزاكم الله خيرا.
0: ترك هذا أحوط، لأنك قد تكتب أناسا لا يصلحون للفتوى، وقد لا يكون عندك العلم الكافي بمن يصلح، فتكون مغررا بالمكتوب لهم والمعطاء الكرت، فقد يسأل من لا يصلح للسؤال. أما من كان عنده بصيرة من أهل العلم وكتب أسماء من يعرف أنهم أهل الفتوى فهو مثاب في ذلك إن شاء الله، لأنه أعان إخوانه على مكالمتهم وعلى الاستفادة من علمهم، فلا أعلم في هذا بأسا، بل يقول الله عز وجل وتعاون بالبر والتقوى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لكن الخطر في هذا أن تكتب من لا يصلح ومن لا يكون أهل الفتوى لجهلك، فيغتر بذلك من لا يدري أيضا، فربما أضله المسؤول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
2: وآخر يقول أنا رجل كثير المزاح، وتصدر بعض الأحيان مني أو تصدر مني بعض الأحيان كلمات فيها جرح لبعض الإخوان دون قصد مني أو بقصد، فما تنصحونني يا سماحة الشيخ؟
0: ننصحك أولا بقلة المزاح، عليك بالتقليل من المزاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه قليل عليه الصلاة والسلام، مزحه قليل، وكان يمزح ولكن لا يقول إلا حق عليه الصلاة والسلام، فعليك أنت أن تحذر الإكثار من المزح، فإنه ربما يفضي إلى شر، وإذا مزح فاحذر أن تقول إلا حق، إياك أن تجرح أخاك أو تؤذي أخاك بكلام يضره أو تقول فيه خلاف الصواب. المقصود أولا قلة المزاح والذي ينبغي، ثانيا إذا مزحت لا تقول إلا حق، واحذر أن تقول الباطل. نعم.
2: من خطر اللسان قول بعضهم أحياة الله أو قتلك الله، فما حكم ذلك؟
0: إيش؟
2: أحياة الله يعني أو قاتلك الله على حد تعبيره.
0: هذا الكلام في التفصيل، اللسان أخطاؤه كثيرة وأغلاطه كثيرة، لكن وحياة الله ليس من أخطاء اللسان، هذا قسم بالله، إذا قلت وحياة الله أو علم الله أو عزة الله أو قدرة الله فهذا من الأيمان الشرعية، لأن الحلف بالله وبصفاته حلف شرعي، أما قل قاتلك الله ولعنك الله وأخزاك الله هذا منكر، هذه من آفات اللسان نعوذ بالله. فذكر الله والحلف بأسمائه هذا ليس من آفات اللسان، بل هذا من فضائل اللسان وانخصاله الطيب، أن يذكر الله وأن يثني عليه وأن يشكره سبحانه، وهكذا الحلف به عند الحاجة الحلف يحلف به سبحانه، لكن من آفات اللسان الحلف بغير الله، هذا من آفاته، كان يقول والنبي والكعبة والأمانة شرف فلان حياة فلان وحياتك، هذا هو المنكر، هذا من آفات اللسان الحلف بغير الله كائنا من كان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصبر، اللفظ الآخر فلا يحلف إلا بالله أو ليصبر، ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي قال كفر قال أشرك، هذا يدل على أن الحلف بغير الله من جملة أنواع الكفر نسأل الله العافية، فالواجب الحذر من ذلك، وأن لا تحلف إلا بربك سبحانه وتعالى. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وأن لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. نعم نعم حياه وصفاته والحي القيوم سبحانه وتعالى.
2: منذ 3 أيام تقريبا مضت دار بيني وبين زوجتي خلاف لدرجة في هذا اليوم صرت عصبيا جدا بدرجة لا أتخيله، فمسكت الحذاء عزكم الله فضربت زوجتي به، يعني فقدت وعي بالمرة رغم أنها حامل في الشهر السادس ومعي ابنة عمرها 2 سنة في هذه الظروف الصعبة. وقالت لي زوجتي طلقني، وكنت غضبان فقلت لها أنت طالق طالق قال، قلتها أكثر من مرة ولا أدري ما العدد بالضبط، ولكن أنني متأكد تماما أنها أكثر من مرة، والآن أنا في حيرة، زوجتي تبكي بالبيت ولا تريد الفراق بعيدا عني، كذلك أنا، فأفيدوني ماذا أعمل لأني لا أنام الليل.
0: هذا من الشيطان، نسأل الله العين وإياك من الشيطان. كان الواجب عليك الثبت وعدم العجلة في الأمور والاستعاذة بالله من الشيطان. لا، هذا يحتاج إلى أن تأتينا في البيت إن شاء الله غدا ننظر الأمر، أو يوم السبت ذلك لا بأس، ننظر الموضوع معك ومع المرأة وليها، لابد من النظر في الموضوع كيفية الواقع إن شاء الله ولا يحصل له خير. نعم.
2: لي والدة ولها طفل توفي منذ زمان قديم، وسبب الوفاة أنها كانت واضعة عليه الغطاء. لي والدة ولها طفل توفي منذ زمان قديم، وسبب الوفاة هو أنها كانت واضعة عليه الغطاء أو اللحاف، وأنه من الصوف، ولقد توفيت هذه الطفلة أسرى هذا اللحاف علما بأنها لم تقصد هذا الفعل، ولكن من جهلها في مثل هذه الأمور، والآن هل عليها كفارة أم لا؟
0: نعم، إذا وضعت على الطفل اللحاف الثقيل ومات بسبب ذلك فإن هذا قتل، لكنه قتل خطأ لجهلها، فعليها الدية والكفارة. الدية إذا سمح عنها أبوه والورثة فلا بأس، وأما الكفارة فعليها عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، حبل أو أمة، فإن عجلت تصوم 2 شهر متتابعين 60 يوما عن هذه المصيبة التي وقعت منها. نسأل الله أن يعينها وأن يغفر لنا ولها وللمسلمين. نعم. على كل حال إذا كان أبوه موجود وهو الذي يرث، وإن كان له جدة ترث لأن الأم لا ترث لأن قاتلة، وإن كان ما لها أحد إلا بني عم أو عصبة هم الورثة.
2: من الملاحظ على بعض الأسماء مثل العبد اللطيف والعبد الكريم والعبد الرحمن وغيرها، أليس وضع التعريف للعبد يصبح اسم الله اللطيف والكريم والرحمن صفة للعبد، وأن الله سبحانه وتعالى منزه عن أن يتصف عبد من عباده بصفات الله أو يشارك الله في أسمائه، وهذا نوع من أنواع الشرك، نرجو التنبيه على ذلك.
0: التسمية تكون بغير أن عبد الرحمن، عبد اللطيف، عبد المجيد، عبد القدير، عبد السميع، هذا التسمية. أما العبد اللطيف هذا قد يكون أراد به لطفه، كون لطيف أو كون كريم أو كون جواد، هذا لا بأس، عبد الجواد أو عبد الكريم إذا قال، لكن قد يقع هذا في لسان العجمة في بعض ألسنة العجم، قد يتكلم بهذا من غير نظر للمعنى، مثل ما يقول بعضهم بعض آل مكة أو نحو ذلك لأجل العجمة، هو قصده عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد القدير، ليس قصده أن الرحمن وصف له. فإذا كان المقصود إنما هو التعبيد لله فلا حرج، هنا وقعت من أجل العجمة، من أجل قلة العربية، قلة البصيرة، والاعتبار بالمعنى، مقصوده المعنى أنه عبد الرحمن وأنه عبد الله وأنه عبد اللطيف. فإن كان المقصود الوصف يقول هذا فلان اللطيف، يعني في أخلاقه في كلماته، هذا شيء آخر، وصفه بأنه لطيف أو بأنه كريم أو بأنه رحيم أو بأنه عطوف لا بأس به، هذا ليس هذا منكر. نعم.
2: وزرت مقابر المعلاه وخاصة السيدة أم المؤمنين ومن معها من الصحابة والمسلمين، ولفت نظري حينما رأيت القبور بالمعلاه مرفوعة عن الأرض قدر 2 متر، فاستغربت من ذلك لأنني رأيت القبور بها قبل مدة 10 سنوات وكانت القبور مستوية مع الأرض، وعندما اشتد انتباهي قرب قبر من القبور رأيت أن القبور تبنى فوق الأرض بالطوب الأحمر مثل الغرف، عبارة عن 1.5 متر والارتفاع 2 أو 1.5 متر تقريبا، غرف جنب بعضها لا يفصل بين القبر إلا شيء بسيط وليس للأرض من القبر نصيب، وصار في ذلك لأن الميت لا يقبر في الأرض بخلاف السنة المطهرة. ورأيت أيضا صناديق في 45 سنتي في 100 سنتي مبني بالطوب الخرسان وارتفاعها تقريبا نصف متر، وهذه الصناديق أيضا فوق الأرض وهي خاصة بأطفال المسلمين، نرجو معالجة هذه المخالفة بأسرع ما يمكن وجزاكم الله خيرا.
3: وطوب يا شيخ الأحمر هذا ترى مصلح للأفران حقا،
0: ما سمعت بهذا إلا هذا وما سمعت بهذا إلا الآن من هذه الورقة، ننظر في الأمر أو ينظر في الأمر.
3: وطوب يا شيخ ترى ندخل في الأفران حقا
0: الناس، لا الحكومة أمرت بأن يوضع مقابر على الطريقة الشرعية في جميع المدن جهات أربع الشمال الجنوب والشرق والغرب على الطريقة الشرعية، هكذا أمرت الحكومة أن تكون مقابر في جميع البلدان، كل إنسان في قبر واحد يدفن في الأرض يحفر له في الأرض والحدلة في الأرض، هكذا صدرت الأوامر الأخيرة بذلك، بدلا من كون هذا يقبر على هذا وهذا يدفن على هذا في مكة أو المدينة أو في الطائف بسبب زعمهم ضيق الوقت ضيق الأرض، ولكن الحمد لله الأرض واسعة وفي الإمكان إيجاد المقابر الكافية من دون حاجة إلى الطريقة القديمة في مكة أو في المدينة من قبل بعض هذا مع هذا وهذا مع هذا، وهذا إن شاء الله سيتم قريبا إذا كان في بعض الأشياء ما بعد تم، لكن يتم قريبا إن شاء الله.
3: طيب يا شيخ بالنسبة لجمع العظام، جمع العظام
0: هذا يقع لما دفنوا جميعا، إذا أراد من يدفن واحد يكفوا هذه العظام وجعلوها
3: يحطونها في العائل وينزلون الثاني،
0: هذا ينبغي، هذا يزول إن شاء الله، هذا يزول إن شاء الله، أقول يزول إن شاء الله حتى يدفن كل واحد وحده إن شاء الله.
2: إذا كان الشخص في جماعة وعلق بالكلام على شخص منهم بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك لم يرضى، فما حكم ذلك، رضي أم لم يرضى؟ إذا كان الشخص في جماعة يعني مع ناس وعلق على شخص منهم، علق يعني من أتكلم يعني بشيء ليس بصحيح يريد إضحاك الجماعة والشخص عن ذلك أم لم يرضى، فما حكم ذلك؟
0: ليس له أن يعلق شيئا يؤذي بعض الحاضرين أو يكون كذبا أو يكون مضربا لله عز وجل، ولو أراد الإضحاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم، ويل له ثم ويل له، ما يجوز لسانه يتكلم بباطل ليضحك الناس، يعني يصون لسانه ولا يعلق شيئا يضحك الناس وهو لا يجوز في نفسه، إما كذب وإما سب لأحد وإما استهزاء بأحد كل هذا ممكن. الله يهدينا وإياكم المسلمين. نعم لا حرج، إذا قطعت الصلاة خوفا على طفلها لا حرج، من نار أو من شيء آخر ثم تعيد الصلاة من أولها. نعم هذا عذر. نعم
4: يوم الجمعة يتسننون يقولون هذه سنة الجمعة الساعة 11 كذا يركع لهم
0: أربع ركعات
4: ومتمين على هذه
0: الزمن
4: ما أدري
0: وش الصحيح. الجمعة ليست على النساء، الجمعة ليس عليهن جمعة، النساء ليس عليهن جمعة وليس لهن سنة جمعة، الجمعة للرجال وليس لها سنة قبلها، سنتها بعدها ركعتان أو أربع ركعات في المسجد أو في البيت، وأما قبلها فيصلي ما كتب الله، إذا جاء المسجد يصلي ما كتب الله له ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو أكثر، ليس لها حد محدود وليس لها راتبة قبلها، ولكن يصلي الإنسان يوم الجمعة ما تيسر قبل الصلاة ويصلي بعدها ركعتين أو أربعة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين بيته عليه الصلاة والسلام، وقال من كان مصليا بعد الجمعة يصلي أربعا، فإن صلى أربعا فهو أفضل وإن صلى اثنتين كفى ذلك، وأما النساء فليس عليهن جمعة إذا صلينا في بيوتهن، وإذا صلينا الضحى تكون صلاة الضحى ما هي صلاة جمعة، إذا صلينا في بيوتهن الضحى يوم الجمعة هذه يقال صلاة الضحى ما هي سنة الجمعة، يقال صلاة الضحى. أما إن صلينا مع الناس في المسجد فإنهن يصلين مع الناس كصلاة الناس ركعتين يوم الجمعة تجزئهن عن الظهر، إذا صلت المرأة مع الناس في المساجد يوم الجمعة أجزأتها الجمعة عن الظهر، وإذا صلت قبلها ركعات هي سنة الضحى وليس سنة الجمعة، وإذا صلت بعدها تكون ركعتين أو أربع سنة الجمعة إذا صلت مع الناس الجمعة، أما في بيتها فليس لها جمعة، فتصلي ظهرا أربع ركعات في بيتها وليس لها جمعة في البيت، وإن صلت مع الناس صلت معه ركعتين وأجزأتها والحمد لله. نعم ما يجوز تشريح الميت، المسلم محترم كسر عظمه ميتا كهزه حيا، ليس للمسلم ليس لأطباء ولا غيرهم يجرحوه، لكن إذا كان هناك ضرورة أو حاجة من التهم بشيء من الجناية المنكرة التي يريد أن يعرف أسبابها، أو بعض المجرمين يعرفون أسباب صحة الجرائم المنسوبة إليهم، هذا لا بأس الحاجة. أما اللي يتعلم على مسلم هذا لا يجوز.
4: لكن مثل إذا كان أهله يرفضون مثلا، هو مثلا شخص مجني عليه مثلا، وأهله لا يريدون مثلا تشريح، والحكومة قالت لابد من تشريح،
0: إذا دعت الحاجة إلى أمر يعني أمني، يعني الأمن وضبط المجرمين، فلا بأس بذلك. أما لقصد التعلم من الطلبة لا، لكن يتعلمون على جثث غير محترمة من الكفار غير المعصومين. وأما الجثة المسلمة فلا يتعلم عليها لا تلفظ، لأنها محترمة. نعم، الكافر غير المعصوم لا بأس. لا، عندهم تعميم من الدولة بعدم تشريح الجثة المسلمين إلا لأسباب معينة ذكرت لهم.
3: طيب يا شيخ، بالنسبة إذا كان الجاني معترف على أنه هو اللي قتل وجاء الأمر قالوا له بالله شيخ،
0: لا ما يحتاج تشريح، إذا كان معترف ما محتاج تشريح. نعم. إذا دعت الحاجة نعم، إذا دعت الحاجة مقام من قتل إنسان أو موت إنسان في خطر أو حريق أو أشياء يعني مهمة يخشى من وقوعها، فلا بأس يقطع ليستبرئ الحاجة ويعرف الأمر ثم يعود إلى الصلاة. نعم.
4: كان يتعذب الميت يا شيخ بهذا؟
0: نعم. يعذب
4: يا شيخ الميت
0: بالتشريح مثلا؟ لا، ما يعذب الميت ما يعذب، لكن ليأثم الفاعل، والميت ما يعذب بجناية غير عليه. نعم، لكن الذي يؤذي الميت بجرح أو كسر عظم هو اللي يأثم، أما الميت لا. نعم.
2: هل المواراة يعني التورية من الكذب من آفات اللسان ومن الكذب أم لا؟ وهل إذا طلب من الشخص التحدث في موضوع ما فتكلم فيه وأطال، وتكلم بما هو في الحديث وأطال فيه، فهل هذه من آفات اللسان؟
0: الكلام الذي ينفع الناس ويوضح الحق وليس فيه كذب هذا لا، ليس من آفات اللسان، هذا حق. إذا شرح مسألة مهمة أو آية يشرحها للناس ويبشرها، أو حديثا يبشره للناس ونوضح معناه بقدر الحاجة، هذا من فضائل اللسان ومما يؤجر عليه اللسان، وإنما يكون من الآفات اللسان إذا أكثر الكلام بدون فائدة، أضاع الوقت على الناس، هذا يكون من الثرثر. أما إذا تكلم بقدر الحاجة ووضح للناس بين للناس الحكم الشرعي أو صحة الحديث أو بطلان الحديث وأنه مكتوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بين لهم معنى الآية وشرحها لهم بقدر الحاجة، هذا مأجور.

0: لأنه الصدق من عادته الصدق في أموره. اللهم إلا أن يكون الصدق يجر عليه شرا ويسبب فتنا، هذا له بحثه وله شأنه في محله. فإذا كان يسأل عن إنسان، يسأله ظالم عن إنسان ليقتله أو ليظلمه، فلا يسأله الصدق في هذا يقول هو في المحل الفلاني ما أدري، حتى لا يضر أحدا. وإن كان يدري، إذا كان يعرف أن هذا السائل يضر هذا المسؤول عنه لو علم بمكانه ظلما وعدوانا، فهذا من كذب الواجب. فليس كذاب الذي يصح بها الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. المقصود أن الكذب في هذه الثلاث لا بأس، وهكذا الكذب فيما دل الشر على جوازه فيه لحماية المسلم من الشر ولحمايته من عدوهم، أو لمحاولة حماية المسلم من ظلم من يظلمه ويتعدى عليه ونحو ذلك. نعم.
1: اللهم صل على رسول الله. هل يعد التقليد بالحركات أو بالصوت أو بالكلام من الغيبة؟ وإذا كان من الغيبة فإن المغتاب إذا قيل لا تغتاب قال هذا ما يفعله أو يقوله فلان.
0: نعم، الغيبة تقوم بالكلام وتقوم بالفعال، والكلام يقال فلان كذا بما يكره، وتكون الغيبة بالفعل إذا أشار إليه وعرف الناس أنه يريده، إذا كان يمشي مشيته أو يتكلم بكلامه على سبيل العيب له والاستهزاء به أو ما أشبه ذلك من الإشارات التي يراد منها تحقيره ويراد منها ذمه، هذا غيبة بالفعل إن شاء الله. ويل لكل همزة لمزة.
1: هل تجوز غيبة الكافر
0: فيما أظهر؟ غيبته فيما أظهر من كفره فلان فعل كذا وفعل كذا، نعم، بل قد تجد عند الحاجة إلى ذلك حتى يقام عليه الحد الشرعي من استتابته أو قتله. وهكذا الفاسق فيما أظهر من فسقه ليس له غيبة فيما أظهر. نعم.
1: كثير من الحركات الإسلامية يقوم أفرادها بالدعاية والترويج لمبادئه وتفنيد الحركات الإسلامية الأخرى، بل وفي تفسيقها وتكفيرها أحيانا، ومع ذلك يفتون بأن ذلك لا حرج فيه ولا إثم وليس داخل في الغيبة والنميمة. نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على هذا.
0: هذا أمر عظيم، هذا أمر خطير، وليس للعبد يتكلم في الناس بمجرد هواه وما يراه في نفسه لمصلحة جماعته أو جمعيته، بل يجب أن يتكلم بالحق وأن يقول الحق وأن يحكم كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك. بعض الناس يتكلم لهواه وهوى جماعته وحزبه ويذم الآخرين لأنهم خالفوا جماعته وخالفوا حزبه، هذا ظلم وهذا عدوان، هذا لا يجوز. بل الواجب على من تكلم في أحد يتكلم بالحق، كان من تكلم في أخطأ يبين خلط الغلط والخطأ، خالف الكتاب العظيم، خالف القرآن الكريم، خالف آية كذا، خالف السنة الحديث كذا، من باب الدعوة إلى الله، من باب بيان الحق، من باب إنكار المنكر. أما أن هذا يعيب هذا لأنه من جماعته ويمدح هذا لأنه من جماعته، هذا ظلم وعدوان، تحيز منكر، لا يجوز هذا أبدا. مثلا إن كان من جماعة إخوان المسلمين مدحه، وإن كان منهم ذمه، كان من جماعة التبليغ مدحه، وإن كان منهم ذمه.

0: إذا قيل هذا فلان يفعل كذا احذروه ابتعدوا عنه، هذا لا غيبة في هذا الشيء الذي أظهره من البدعة والمنكر.
1: يعني لو تقر غشاش ولا شيء ممكن نحذر ما اسمه.
0: نعم هذا نعم. أو إنسان يعرف بأن يغش الناس للمعاملة يحذر من معاملته.
1: يوجد مسجد كبير مبني من الطين وبجواره بيت كبير مبني أيضا من الطين في الصحراء بين الرياض والخرج على يمين الطريق الرئيسي على بعد حوالي 50 كيلومتر تقريبا. القصد أن هذا المسجد قد وضع حظيرة للأغنام وهو لا يزال على هيئة مسجد.
0: نمر فيه ننظر نسأل عليه.
1: نحن طلاب السكن الجامعي يصرف لنا تذاكر غداء وعشاء من قبل الجامعة بقيمة 2 ريال أي بتخفيض، فهل إذا جاءنا ضيف يحق لنا أن نعطيه من هذه التذاكر المخفضة علما أننا لا نستطيع أن نطهي له طعاما ويصب علينا الذهاب به إلى مطعم حيث أننا بالدرعية، فما حكم ذلك؟
0: عليكم أن تلتزموا التعليمات التي عندكم ولا تكذبوا، عليكم أن تلتزموا التعليمات التي عندكم، وإذا كان عندكم ضيف في إمكانكم أن تستأذنوا المسؤول أو تشتروا له من مما عندكم على طريقة الجامعة أو المدرسة أو كذا على حسب النظام التعليمات التي عندكم، لا تحيدوا عنها فتضربوا أو تغشوا، وإذا كان ليس لكم طريق فالحمد لله موجود محلات أخرى يمكن أن تستضيفوا فيها.
1: نعم عندكم معاد سمحتكم عندكم معاد اليوم عندكم معاد الساعة 8 وربع عندكم معاد الساعة 8 وربع اليوم يعني.
0: وفق الله الجميع وصلى الله وسلم.
2: تستمعون إلى قراءة لأحاديث صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الشرب وقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقوله جل ذكره أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. الأجاج المر المزن السحاب. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهي في دار أنس بن مالك، وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك، فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال الأيمن فالأيمن. باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ.

0: باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثنا محمود أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فقال لي شهودك؟ قلت ما لي شهود؟ قال فيمينه. قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. باب سكر الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال الزبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل، فقال الأنصاري أنه ابن عمتك، فقال عليه السلام اسق يا زبير ثم يبلغ الماء الجدر ثم أمسك، فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. حدثنا محمد أخبرنا مخلد قال أخبرني ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك، فقال الأنصاري آن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر، واستوعى له حقه، فقال الزبير: والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال لابن شهاب: فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين. باب فضل سقي الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينا رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. تابعه حماد بن سلمة والربيع بن مسلم عن محمد بن زياد. حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال: دنت مني النار حتى قلت: أي رب، وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قال: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار. قال: فقال: والله أعلم، لا أنت أطعمتيها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه. حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لأذودن رجالا عن حوضي كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت عينا معينا. وأقبل جرهم فقالوا: أتأذنين أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. قال علي: حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو: سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. باب لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى السرف والربذة. باب شرب الناس والدواب من الأنهار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي كان ذلك حسنات له فهي لذلك أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك الستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Estou. Allahu

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: الله أكبر.
1: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله

الله

0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عبد الرحمن الشميري حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: جعله الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور. وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيين، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين. ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول. والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ له على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجده على صورة معينة. نعم، يوجده على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد، في آخر آية في سورة القمر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أنها ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله؟ كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب، هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله، فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا ممن نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاثة الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة، بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق.
0: معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق. خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي. خلقناكم بمعنى التقدير لأنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد. قال: برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم: أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب منه، برئ إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى. ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا، وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق. والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. جمع يقول قائل هل معنى أن الله خالق وهناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمز، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، نسمة الروح، برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان

فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذا نظرنا إلى هذه الثلاث الأسماء وأن الله سبحانه وتعالى جمعها في موضع واحد ورتبها بهذا الترتيب، نجد فيها مناسبة بديعة: الخالق لأن الخلق سابق، البارئ لأن البارئ بعد الخلق، المصور لأنه بعده. فالخالق أي الذي قدر المخلوقات، قدرها، قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها. البارئ الذي أوجدها، أنشأها من العدم. المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي تقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره، قد جاء في الأدلة. كذلك المصور تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم إيجاده على صورة معينة فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء: فالخالق والخلاق، نستفيد من صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم

0: نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك، ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا، يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى؟ هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله؟ هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبي وقومي: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرد بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق، كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء نستفيد تحريم تغيير خلق الله، فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم، أن يأمرهم بتغيير خلق الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات. لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا في منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفات هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير، نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا، فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا مما نستفيد من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله. وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا، بناء بيت أو تجهيز أي شيء، إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى، يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيت، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع، يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، الرحمن
1: الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفة الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان، فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سؤدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب، وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق. وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد،
0: ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة. منها قول الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله: ليس كمثله شيء، وبقوله: ولله المثل الأعلى. هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا، والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله. فالله أحد منفرد، مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، عدة فروق، سبعة فروق، نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله. فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة، فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد. فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأحد والواحد، وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق، كم قرر الله تعالى هذا في القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم من يساميه، ذم الله تعالى من ساوى به غيره، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك، إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف، فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي، وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، والسدل له بآيتين في القرآن، قول الله سبحانه وتعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا، فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها، ومنه حديث الهجرة قال هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار؟ تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين، تدل، ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين. ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية، البيان، الإرشاد، ما جاء عن الله وعن رسوله، فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء. قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه، يلهمه الصواب، يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت. أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به. لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه. هذا من الله تعالى الهداية، ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية. كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك؟ قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال. لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا. أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى. فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول، هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسماء

أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟ التأله بمعنى التعبد، فكلاهما راجع إلى معنى العبادة. فالله تعالى هو المعبود، والإله أيضا المعبود. ذكرنا من خصائص هذا الاسم أن له خصائص ليست لغيره من الأسماء، فمن هذه الخصائص أن الأسماء تكون تابعة له كالصفات، يكون هو المقدم وهي تابعة لك أنها صفات. ها أيضا من خصائصه أن عامة الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاث المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء.

0: وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته، وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم بإيجادهم برزقهم بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره، فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة، والرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباد المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث من رب هذا الجمل، أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث أن تلد الأمة ربها سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني، ارجع إلى ربك أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية. قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذي زرع. قال الله عن موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا أدعية الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في الذي يطيل السفر قال يقول يا رب يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين. وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان، كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما، حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمهم الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا، فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة، التي تشمل جميع الخلق المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم، فالرحمن شامل الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف، القول الثاني في التفريق بينهما قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا: فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلقه رزقه إليهم. قالوا: فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق. وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وكلا القولين له وجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن، مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض. وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تعطف الوحش على ولدها، ويقول انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، نجد أن الله سبحانه وتعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، نجد أن الله تعالى قال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا من، يسلك سبيلها، فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع، قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله، فآثار رحمة الله تعالى كثيرة كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله ويستجلب الرحمة منه ويسلك سبيلها ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أن لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك نعم ما جاء في حديث المسعود: وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قول عليه الصلاة والسلام: من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها، والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه، وهو تنبيه مهم، أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة، فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته من الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة، الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسم لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء، صفات كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة، الحي دل على صفة الحياة، العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء، أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع: في سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين، رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق، ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق. أي فذكر هذا الاسم يقول لو في هذا الموضع لا يناسب لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة، ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء

0: اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا أي بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله الصمد الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله تعالى تكون لائقة بكماله وجلاله، وإذا أطلقت على المخلوق تكون مناسبة لحاله وضعفه وعجزه. فمثلا سمى الله تعالى نفسه بالسميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سمى بعض خلقه بالسميع البصير. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: 5000 من الملائكة مسويين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين ويوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه. ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله. الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا، لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال،
وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة. فيقال مثلا فلان أكال، أي كثير الأكل. فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى، الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض. والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه، والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه. فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها،
وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله. فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، أي هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء، في تلك المجاري سوقه بوزاني. قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. يعني الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزاني. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا: الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان وما يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني
أولا الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق. نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم، فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق بيده الرزق يرزق من يشاء، يستفيد الإنسان الثقة بالله تعالى والتوكل عليه، يعتمد في رزقه على الله تعالى، سواء كان رزق القلوب من الإيمان من العلم أو رزق الأبدان. هكذا إذا علم رزق الله تعالى للمخلوقات وشموله لها بذلك وسعته، علم أيضا رحمة الله تعالى وسعة فضله على خلقه. تأمل أنت في قول الله تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وكأي من دابة، أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية: وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب،
الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام. فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام؟ عدة أيام حتى يسود ريشه. يظل فاتحا فمه، فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله: يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض. يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. تغدو خماصا، أي جائعة ضامرة البطون، وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم، يوم فقط يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر. ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله، ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس، أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم. قال الله سبحانه: ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء. فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم. فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم. فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق. فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزقه يسوق الله له رزقه حتى يقيمه.
هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة. فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز، وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج، يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. إذن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذ في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا عالما سميعا بصيرا متصرفا فعالا لما يريد، غنيا كريما رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة
يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد، بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى
أنه لا يأكل الطعام لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد. قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باق لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره. فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه. فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا
ونقصده بما نريد ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبه عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى ثلاثة معاني، فما هي؟ يطلق على السيد المطاع، والمالك والمصلح للشيء المنمي له، فكل هذه من معاني في اللغة. ومعناه في حق الله تعالى الرب، نعم، يشمل كل أفعال الرب عز وجل، من الملك والخلق والتدبير والسلطان والرزق والإحياء والإماتة، كل هذا من معاني الرب. وذكرنا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. ما معنى الربوبية العامة؟ للجن والإنس والمسلم والكافر، معناها ماذا؟ ربوبية الخلق والرزق والتدبير، هذه ربوبية عامة. والربوبية الخاصة بمعنى خاصة بالمؤمنين، وتكون بمعنى التربية على الإيمان والعمل الصالح واليقين والعلم. ثم أخذنا اسم الله تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم، كلاهما يدل على صفة الرحمة. ذكر أهل العلم فروقا بين الرحمة من الرحمن والرحمة من الرحيم، ذكرنا منها قولين، فما هما؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. ولهذا قلنا قرن الله تعالى الذكر، حين ذكر المؤمنين ذكر اسمه الرحيم، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فجعله عاما، فهو ذو الرحمة الواسعة التي شملت كل شيء وكل الخلق في رحمة الله تعالى. هذا قول. قول الثاني في التفريق بينهما الرحمن والرحيم، أن الرحمن صفة لازمة خاصة بالله عز وجل، والرحيم صفة تتعدى إلى الخلق. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، على هذا المعنى. قلنا وأقوى هذين التفريقين هو الأول، لأنه قد جاء استعمال الرحمن فيما يصل إلى الخلق، كقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الله تعالى التي هي صفته نوعان، أنت
رحمة عامة تشمل جميع الخلق، ورحمة خاصة بمن؟ بأهل الإيمان. قلنا وهذه الرحمة التي هي صفة لله تعالى، وهناك رحمة هي مخلوقة يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة، وجعل منها في الدنيا بين خلقه جزءا واحدا. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى اسمه جل وعلا الحي، واسمه جل وعلا القيوم، وهذان اسمان من أسماء الله الحي القيوم. قرنا في القرآن في 3 مواضع، ولذا نحن نذكرهما في درس واحد في مجلس واحد، لأن الله تعالى جمع بينهما في القرآن. في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي أول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأيضا في سورة طه في قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولم يرد اسم الله تعالى القيوم إلا في هذه 3 المواضع من القرآن، وورد مقرونا باسمه جل وعلا الحي. والحي أيضا ورد في هذه 3 المواضع، ورد في موضعين آخرين، فيكون الحي واردا في 5 مواضع. 3 مواضع ورد فيها مقرونا بالقيوم، وورد في موضعين مفردا. في سورة الفرقان في قوله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وأيضا أو هذا في سورة غافر، في سورة غافر، وأيضا في سورة الفرقان في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمده. وهذان الاسمان من أسماء الله تعالى العظيمة، التي أيضا تشمل معاني الأسماء الحسنى. فمن أسماء الله هناك أسماء تكون شاملة لمعاني أسماء الله الحسنى، منها هذه الحي القيوم. القيوم ورد في السنة بلفظ القيام، وورد بلفظ القيم في حديث ابن عباس في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ورد في رواية البخاري: ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. وورد في رواية مسلم: ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض. فمن أهل العلم من عد الجميع من أسماء الله، قال القيوم والقيام والقيم، كلها من أسماء الله. ومن أهل العلم من جعلها الصفات، قال الاسم هو جل وعلا هو القيوم، وهذا أيضا بمعنى وهي من صفاته. والقائم أيضا كما في قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. أما معناها في اللغة فالحي مأخوذ من الحياة، والحياة ضد الموت. هذا معنى الحياة، حي وميت. والقيوم في اللغة مأخوذ من عدة معاني. يستعمل القيوم من القيام على عدة معاني في اللغة،
فالقيام في اللغة نقيض الجلوس، قال هذا قائم وهذا جالس. أيضا القيام يطلق في اللغة بمعنى العزم على الشيء والاهتمام به، كما قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، أي عزم على هذا الأمر مهتما به. أيضا القيام في اللغة يستعمل بمعنى المحافظة على الشيء والإصلاح له والتدبير لشؤونه، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، ويقال فلان قيم على كذا وكذا، أي قائم بإصلاح شأنه، بالحفاظ عليه، بتدبيره. أيضا القيام في اللغة يطلق بمعنى الوقوف، قام أي وقف، معنى لم يتحرك، كما في قول الله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أي وقفوا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. وهكذا أيضا القيام في اللغة بمعنى الدوام والاستمرار. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إلا ما دمت مستمرا في طلبه والبحث عنه، فهو بمعنى الدوام والاستمرار. فذي كله من معاني القيام في اللغة. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى، فالحي معناه ذو الحياة الكاملة، ذو الحياة الدائمة، حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهو مهما كان فحياته مسبوقة بعدم، وحياته يلحقها فناء وزوال. أما الله تعالى فهو الحي ذو الحياة الكاملة الدائمة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء وزوال. الحي أو القيوم تضمن معنيين: المعنى الأول أنه القائم بنفسه فليس محتاجا إلى خلقه، هو الغني سبحانه وتعالى عن خلقه، فليس له من خلقه ظهير أي معين ولا نصير، ليس له من خلقه مشارك ولا معاون، قائم بنفسه مستغن عن كل خلقه، كما قال الطحاوي رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: مستو على عرشه وهو مستغن عن العرش فما دونه. فهذا المعنى الأول مما تضمن اسم القيوم، القائم بنفسه.

السماء والأرض بأمره، يمسك السماء أن تقع على الأرض، يحفظ السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، أي ما قدر أحد أن يمسكهما. فإذن هو قيوم قائم بأمور خلقه، فالقيوم القائم بنفسه والمقيم لخلقه والقائم على سائر شؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية، قال: هذا ومن أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به، هما أمران لهذا الثاني، والكون قام به هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني، أي من كل المخلوقات. إذن فاسم الله القيوم يتضمن إثبات هذين الأمرين: الأمر الأول أن الله غني عن خلقه، والأمر الثاني أن كل الخلق فقراء إلى الله. ولولا إقامة الله تعالى لهم ما قامت أمورهم ولا استقامت أحوالهم. أيضا من معنى أسماء الله القيوم، ذكره بعض أهل العلم وأيضا يدل عليه القرآن، أنه الذي لا ينام، القيوم الذي لا ينام. وذا قال الطحاوي في عقيدته: حي لا يموت، قيوم لا ينام. ومنه آية الكرسي، قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فلما ذكر الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، مقدمات النوم. فلكمال قيوميته سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، منه قيوم لا ينام. أيضا من معاني القيوم في أسماء الله جل وعلا أنه الباقي الدائم الذي لا يزول. هو موافق لبعض معاني في اللغة، إذن فهذا معنى هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا: الحي القيوم. أيضا مما ينبه عليه، وهو أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله، قال: إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليها جميع معاني الأسماء الحسنى. ووجه ذلك أن الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة، والحياة الكاملة لا تكون إلا مع كل صفات الكمال، فإن فات بعض صفات الكمال فهي حياة ناقصة، فإن وجد حي ولكنه غير عالم جاهل حياة ناقصة، إن وجد حي روحه في جسده لكنه أعمى في نقص، حي أصم أو أبكم فيه نقص في حياته، حي وهو في ابتلاءات وأمراض في نقص في الحياة،

0: فإذا إثبات الحياة الكاملة لله يلزم منه إثبات جميع صفات الذات من العلم والسمع والبصر والقدرة والحكمة والقوة والعزة إلى آخره. كل الصفات الذاتية لازمة لإثبات حياته الكاملة. القيوم، القيوم هو قلنا القائم بنفسه والمقيم لغيره. المقيم لغيره معناه الموصوف بكل الصفات الفعلية التي هي صفات الكمال، يفعل ما يشاء، يخلق، يرزق، يدبر، يحيي ويميت، كل هذا من لوازم إثبات اسمه جل وعلا القيوم. قال ابن القيم رحمه الله بمعنى كلامه، قال: فانتظم اسمه الحي جميع صفات الذات، وانتظم اسمه القيوم جميع صفات الأفعال، فكل صفاته الذاتية لازمة على إثبات اسمه الحي وصفة الحياة الكاملة، وكل صفاته الفعلية لازمة على إثبات اسمه القيوم وإثبات صفة القيومية له جل وعلا. إذن هذا مما يبين كمال هذين الاسمين. ولذا ذهب بعض العلماء إلى أن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وهذا اختاره ابن القيم في مواضع من كتبه كزاد المعاد وغيره، وسبق معنا أن قول أكثر العلماء أن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، ولكن لا شك أن هذين الاسمين من أسماء الله جل وعلا العظيمة. الحي تضمن صفة الحياة، الحياة الكاملة، والقيوم تضمن صفة القيومية، وهاتان صفتان من صفات الذات من صفات الكمال لله جل وعلا. أعظم آية في القرآن افتتحت بهذين الاسمين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. إذن هذا معنى هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى. بقي الفائدة التي نستفيدها من معرفة هذين الاسمين، نستفيد من معرفة معنى هذين الاسمين فوائد كثيرة. من هذه الفوائد: أولا، إذا علمنا أن الله تعالى هو الحي الموصوف بالحياة الكاملة، وعلمنا أنه القيوم الذي هو قائم بنفسه ومقيم لأمور خلقه، نعلم أن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة، هو الذي يستحق أن يعبد وأن يفرد بذلك دون سائر المعبودات. إذا كان الله تعالى بهذه الصفة العظيمة، حي لا يموت، قيوم لا ينام، قائم بنفسه وقائم بأمر خلقه، لا يحتاج إلى أحد، والكل محتاجون إليه، معناه أنه يجب أن يفرد بالعبادة، فلا يجوز أن يدعى غيره ولا أن يصرف شيء من العبادة لغيره. أيضا مما نستفيده من ذلك أن الإنسان المؤمن العابد لله تعالى إذا علم صفات الله تعالى هذه لا يلتفت إلى غير الله، إذا علم أن الله حي لا يموت دائم، وعلم أن الله هو القائم بأموره، أي بأمور هذا المخلوق، المدبر لشأنه كله، وعلم أن الكون كله قائم بأمر الله وهو المقيم له، ولولا إقامة الله له ما قام أمر من أموره. إذن المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه. غير الله مهما كان، فغير الله يموت، وإذا مات انقطع النفع من جهته حتى لو كان ينفع في حال حياته. أيضا هو في حياته يصيبه عجز، أشياء كثيرة يعجز عنها لا يستطيعها. أيضا هو محتاج لغيره، مفتقر لغيره غير الله. فالمؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا هو الذي يقيم له أموره ويدبر شأنه، يكون تعلقه بالله سبحانه وتعالى. أيضا من ما نستفيده من معرفة معنى هذين الاسمين أن نعلم أن الله تعالى هو الغني عن كل خلقه، وأن جميع الخلق مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى. فالله الغني لا يحتاج إلى شيء من خلقه، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله جل وعلا جميع الخلق مفتقرون إليه، محتاجون إليه في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. لولا إمساك الله تعالى للكون وللخلق لحصل الضرر على الناس، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فنعلم بهذا غنى الله سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، وفقر جميع ما سواه إليه سبحانه وتعالى. أيضا مما نستفيد من ذلك أن الإنسان يطرد عن نفسه الضيق والقلق والهم في أمور الدنيا إذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين. فإذا تذكر معنى هذين الاسمين العظيمين زال عنه بإذن الله ما يحصل للناس في أمور دنياهم. ولذا انظر الله عز وجل في الآيات التي ذكر فيها الحي، ذكر التوكل فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا توكلت توكل على الحي الذي لا يموت. هكذا في الدعاء، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ففي حال ضيق العبد دعاء لله، في حال لجوء إلى الله وتوكل واعتماد، ذكره الله تعالى باسمه الحي أنه الحي الذي لا يموت. ولذا كان الدعاء بهذين الاسمين يا حي يا قيوم له أثر عظيم. وقد وردت في أحاديث هذين الاسمين، وردا في حديثين من أحاديث اسم الله الأعظم. في حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وكذا ورد في حديث أبي أمامة اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة والعمران وطه. فورد هذا الاسم، ورد هذين الاسمان في أحاديث مما ذكرت اسم الله الأعظم، مما يدل على الأثر العظيم في لهذين الاسمين في الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر ذلك في دعائه. في حديث ابن عباس أنه كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فهذه صفة الله العظيمة، أنه الحي الذي لا يموت. فمعرفة معنى هذين الاسمين يحمل العبد على أمور كثيرة في دنياه، ويفيده فوائد كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه. ونحن بإذن الله تعالى سيرنا يكون نبدأ بالأسماء التي هي شاملة لمعاني كثيرة. قد أخذنا الله والإله، وهكذا الرب، الرحمن، الرحيم، أيضا الحي القيوم، فإن كل اسم من هذه الأسماء يشمل معاني كثيرة، فنبدأ بها التي تدل على المعاني العظيمة، ثم ننتقل إلى غيرها مما يكون شاملا لمعنى مفرد، ما يكون فيه معنى مفرد ولا يكون شاملا لمعاني كثيرة. هنا يقول: كيف الجمع بين هذين الحديثين، حديث بريدة عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحديث أنس أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم. وقال فيهما جميعا: لقد دعا الله باسمه الأعظم. كلاهما دال على اسم الله العظيم، والاسم الذي في الحديثين هو اسم الجلالة الله، فاسمه الله موجود في الحديثين، فقال أهل العلم هو اسم الله العظيم. أما حديث بريدة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. وأما حديث أنس: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. أولا فيه لا إله إلا أنت، والإله هو بمعنى الله كما تقدم، وأيضا في قوله اللهم، فاللهم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، فلذا في الإعراب اللهم يقال الله منادى، والميم عوض عن ياء النداء المحذوفة، ففيه ذكر اسم الجلالة الله في الحديثين. وهذا مما استدل به من قال إن اسم الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، لأنه ذكر في الحديثين. بعض العلماء ومن أشهر من اختاره من المتأخرين السعدي رحمه الله يقول: اسم الله الأعظم ليس اسما واحدا، بل هو جنس شامل لكل الأسماء التي تشتمل على معاني كثيرة. قال: فأسماء الله نوعان، منها أسماء كل اسم منها يشمل معاني أسماء كثيرة وترجع إلى معاني الأسماء الحسنى، ومنها أسماء تدل على معنى مفرد. قال: فاسم الله الأعظم المراد به الأسماء التي تكون شاملة لمعان كثيرة، والتي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. قالوا: فهذا هو المراد باسم الله الأعظم. وهذا مذهب له وجهه. وهذه الثلاث الأقوال هي أقوى الأقوال في المسألة: قول من قال إن اسم الله الأعظم هو اسم الجلالة الله، وقول من قال اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وقول من قال إن اسم الله الأعظم معناه اسم جنس يشمل أسماء كثيرة، وهي الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. هناك أقوال ليست قوية، قد ذكر منها الشوكاني رحمه الله في تحفة الذاكرين، ذكر أكثر من 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم، السيوطي له رسالة في ذلك. بعض الناس يعتقد أن اسم الله الأعظم إنما يعلمه بعض الناس، أنه كالكرامة من الله ليعطيه بعض الناس، وحتى تراهم يترجمون لبعض الناس يقولون وكان ممن أوتي اسم الله الأعظم، وهذا قول غير صحيح، قول خاطئ، بل أظنه في الأصل هذا اعتقاد صوفي، وأن فلانا يعلم اسم الله الأعظم، بل اسم الله الأعظم دلت عليه الأدلة ومعلوم للناس، ليس خاصا ببعض الناس دون بعض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا فروق من عدة أوجه. نعم، الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل، وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها، لو ترتبها أولها الهداية ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين، وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرناه الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا في سورة صاد مرتين: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، فهذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وفي حق موسى: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا
0: من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربع أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له لا يأتيه ولد. كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. ولذا كان بعض السلف يقول: من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله. قال: فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة. لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب، ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال: فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، كان لا يأتي ولد فسأل الله تعالى الذرية. استوهبوا الله تعالى الرحمة منه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه: استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، جاء بيانه في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم، كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح. باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان. وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران. الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم. أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي انصرني عليهم، خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقرن متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه، ومن فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية، يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية. مثل صفات العلم، صفات القدرة، صفات العزة، الحكمة، فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، هكذا الفتح كما سبق يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه، هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية أو اختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا، قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره، إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات المتعلقة بباب الأسماء والصفات، فنواصل نقرأ من أول أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن والتي سنتكلم عنها، هو لفظ الجلالة الله، وهكذا اسمه الإله، فهما اسمان من أسماء الله يدلان على معنى واحد، اسمه سبحانه الله، واسمه سبحانه الإله. أما اسمه الله فقد ورد في القرآن في أكثر من 2000 موضع، وهو أكثر الأسماء ورودا في القرآن. وأما اسمه جل وعلا الإله فهو وارد في مواضع كثيرة أيضا في القرآن، كقول الله سبحانه وتعالى: وإلهكم إله واحد قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وأن لا إله إلا هو. ومعنى هذين الاسمين في اللغة عائد إلى معنى التأله، والتأله هو التعبد. وأله بمعنى عبد، ومنه قول الشاعر من شعراء العرب: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. وهذا هو الشاعر: سبحنا واسترجعنا من تألهي. فالتأله هو التعبد. فإذن اسم الله واسم الإله كلاهما يرجع إلى معنى التأله وهو التعبد. وأما معنى هذا الاسم في حق الله عز وجل فحاصل معنى أنه بمعنى المعبود، الله وإله أي معبود، ككتاب مكتوب، فإله والله أي معبود. ذكر ابن القيم رحمه الله أن جميع معاني الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم، وأن إثبات هذا الاسم هو إثبات لكل الأسماء الحسنى والصفات الكبيرة العظيمة. ووجه ذلك أنه ترجع إليه معاني الأسماء الحسنى أن الإله لا يكون إلها إلا إذا جمع أوصاف الكمال. ولذا نجد في القرآن أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاب على قومه أنهم عبدوا ما آلهات ادعوها وهي ناقصة، قال: أفتعبدون من دون الله ما لا يضركم شيئا ولا ينفعكم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وهكذا قال لأبي: يا أبتي لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وقال الله في من اتخذهم أنهم لا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون، في سياق الإنكار عليهم. إذن فالإله لا يكون إلها إلا إذا جمع كل أوصاف الكمال من العلم والقدرة والحكمة والعزة والرحمة والسمع والبصر وكل أوصاف الكمال. ولذا عاب الأنبياء الآلهة بنقصها بأنها

كثيرة ليست لغيره من الأسماء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بعض هذه الخصائص. من خصائصه أن جميع الأسماء الحسنى تكون كالوصف له، تكون تابعة له، وهو الأصل فيها. ولذا في آيات وردت في القرآن ولله الأسماء الحسنى، انظر جعلها لله، ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى كلها تابعة لله سبحانه وتعالى. وهكذا يقال كما قال ابن القيم، يقال من أسماء الله الرحمن الرحيم السميع البصير، ولا يقال من أسماء الرحمن الله، ولا يقال من أسماء العزيز الله، بل يقال من أسماء الله كذا وكذا، تذكر الأسماء فهي كالتابعة له. وهكذا حيثما ذكر مع الأسماء الحسنى تكون الأسماء الحسنى تابعة له وكأنها صفات، كقوله بسم الله الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر، فيكون هو الأصل وسائر الأسماء تكون تابعة له. فإذن هذه الخصوصية ليست لغيره من الأسماء. والذي ورد خلاف ذلك قليل، كقوله تعالى في أول سورة إبراهيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له، على أنه تابع، وهذا قليل، وإلا الأصل أن الأسماء تكون تابعة له. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه الاسم الذي ورد في عامة الأذكار والذي لا يجزئ فيها إلا هو، فعامة الأذكار لو تأملتها تجدها باسمه سبحانه وتعالى الله، الأذان الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا التسمية بسم الله، التسبيح التحميد التكبير التهليل الحوقلة الاسترجاع كلها بلفظ الجلالة، فتقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه راجعون. فعامة الأذكار وردت به ولا تجزئ بغيره، فلو قال المصلي في صلاته الرحمن أكبر لا تنعقد تكبيرة الإحرام، مع أن الرحمن من أسمائه. لو قال المؤذن في أذانه الرب أكبر لا يصح أذانه أذانا شرعيا، مع أن معناه صحيح. وهكذا في التسبيح عقب الصلوات والتكبير والتحميد، لو أتى باسم غير اسم الجلالة الله ما صح منه ذلك عبادة شرعية. فإن كانت عامة الأذكار لو تأملتها مرتبطة ومقترنة باسمه جل وعلا الله. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه لا تسقط عنه الألف واللام في حال النداء،
فالأسماء

0: ما إذا حصل لها نداء تنادى بدون ال، فمثلا الرحمن لا يقول في النداء يا الرحمن، يقول يا رحمن، يا سميع، يا بصير، يا عزيز. وأما هذا الاسم اسم الجلالة الله فتثبت الألف واللام في حال النداء فيقال يا الله. فصارت الألف واللام التي هي الألف التعريف كأنها جزء منه لا تنفك عنه، ولذا كان اسم الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق. ووقعت في هذا قصة مشهورة في كتب النحاة لإمام النحو سيبويه رحمه الله، أنه بعد موته رؤيا في المنام، قيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وأدخلني الجنة بقولي إن أعرف المعارف اسم الله، فصار علما على الله تعالى لا أعرف منه ولا يحتمل غيره، إذا أطلق لا يحتمل غير الله تعالى، فهو أعرف المعارف. معروف كلام النحاة في ترتيب المعارف في قوتها في التعريف، وأعرفها هو الله عز وجل. أيضا من خصائص هذا الاسم أنه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن، فلم يرد اسم من أسمائه جل وعلا كما ورد هذا الاسم. فمن هذه الخصائص وغيرها ذهب أكثر العلماء إلى أن الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله تعالى به أجاب وإذا سئل به أعطى هو الله عز وجل، أن اسم الجلالة الله هو الاسم الأعظم، وهذا ظاهر كثير من الأدلة. فكل الأدلة الواردة في اسم الله الأعظم مشتملة على اسم الجلالة الله. فإذن هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم وما له من الخصائص التي ليست لغيره. وأما الصفة المأخوذة من هذا الاسم، وهذا إن شاء الله مما سننبه عليه في الدرس، أن ننبه على الصفة التي تؤخذ من الاسم، فهي صفة الألوهية أو الإلهية. صفة الألوهية أو الإلهية لله سبحانه وتعالى. فمن صفاته سبحانه وتعالى الألوهية الذي يألهه الخلق ويعبدونه. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير اسم الجلالة الله، خرجه ابن جرير الطبري في إسناد ضعف من طريق بشر بن عمارة وهو ضعيف، قال فيه: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية، كذا فسره بأنه ذو الألوهية وذو العبودية على خلقه أجمعين. الفائدة التي نستفيدها من معرفة معنى هذا الاسم هي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو الإله المعبود وأن من صفاته الألوهية، فإنه يجب علينا أن نعبده وأن نفرده بالعبادة. وهذه الفائدة العظيمة هي التي خلق الله تعالى السماوات والأرض لأجلها، هي التي أنزل لأجلها الكتب وأرسل لأجلها الرسل، هي التي جعل لأجلها الجنة والنار، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراده بصفته الألوهية، بأن تكون جميع أعمالنا وعباداتنا مصروفة له دون من سواه، فلا يستحق الألوهية غيره. إذا علمنا أن الله تعالى هو الموصوف بكل صفات الكمال، إذا علمنا أن الله تعالى هذا الاسم العظيم الذي ترجع إليه جميع معاني الأسماء الحسنى، علمنا وجوب عبادته ووجوب إفراده بذلك، وأنه لا يجوز أن يصرف لغيره منها شيء، وهذا هو ما دعا إليه الرسل وقرروا في حياتهم، هو تقرير معنى اسم الله. والإله كذلك يدل على ما يدل عليه اسم الله، اسم الإله، إلا أنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله في بحث الله ونقله عن سيبويه وبعض أئمة اللغة، أن الإله هو أصل الله، اسم الإله، وهذا اللفظ هو أصل اسم الله. فهذا إذن بعض ما يتعلق بهذا الاسم العظيم، اسم الله، وبمعناه كما سبق اسم الإله، والصفة المأخوذة منهما واحدة، وما يستفاد منه من التأله له سبحانه وتعالى والتعبد وإفراده بذلك. ثم يليه إن شاء الله أسماء أخرى ستأتي. أخ يقول اسم الله في سورة إبراهيم بدل وليس صفة للعزيز، لأن اسم الله لا يقع صفة للغير. نحن قلنا أنه حصل وقع تابعا، الأصل أنه يكون هو المقدم، والأصل أنه هو الذي يبدل منه، لكن في هذه السورة وقع بدل، المراد صفة نحوية ما يشمل البدل، فهذا قليل، حتى في هذا الاستعمال هو قليل، والأصل أنه هو الذي يكون المبدل منه وسائر الأسماء تتبعه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى معناه متقارب، وهي الخالق والبارئ والمصور، وذكرنا أن الخلق والخالق يستعمل في معنيه، فما هما؟ هذا إطلاق اللفظان خالق وخلاق، لكن يستعمل في معنيين، ما هما؟ الإيجاد والإنشاء على غير مثال سابق، هذا المعنى الأول، والثاني التقدير. فإذا قرن الخالق بالبارئ والمصور يكون المراد به ماذا؟ المعنى الثاني الذي هو التقدير، إذا قرن بالبارئ والمصور، كما قرن في آخر آية في سورة الحشر. فما الفرق إذن بين هذه الثلاث الأسماء، الخالق البارئ المصور، لما وردت مقرونة؟ أنت أكرم. الخالق المقدر، فالخلق يكون بمعنى التقدير قبل الإيجاد، والبارئ الموجد له والمنشئ لا على غير مثال سابق، والمصور الذي يوجد على صورة معينة. نعم، يوجد على صورة معينة. فاقتران هذه الثلاث الأسماء بعضها مع بعض فيه مناسبة عظيمة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي دل عليها القرآن اسمه جل وعلا الملك، وكذلك المالك والمليك، فهي ثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى دل عليها القرآن. الملك ورد في آيات كثيرة، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، ملك يوم الدين، في عدة مواضع من القرآن سمى الله تعالى نفسه بالملك، فتعالى الله الملك الحق، والمالك سمى الله تعالى به نفسه في موضعين في القرآن، في سورة الفاتحة في قول مالك يوم الدين، في سورة آل عمران في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. والمليك سمى الله تعالى به نفسه في موضع واحد في آخر آية في سورة القمر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه أسماء من أسماء الله جل وعلا معناها متقارب، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ما بينها من الفرق. هذه الأسماء في اللغة، هذه الثلاث الأسماء تدل في اللغة على معنى الملك والملك، وهو احتواء الشيء والسلطان عليه والتصرف فيه، فهذا معنى الملك والملك في اللغة. احتواء الشيء، فمن حوى شيئا فهو مالك له، وهكذا السلطان عليه، له سلطان عليه وقدرة على التصرف فيه. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى، فإن الملك لا يكون ملكا والمالك لا يكون مالكا إلا وهو قادر متصرف، جمع صفات من صفات الكمال، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يذل من يشاء ويعز من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فلا يكون مالكا إلا كذلك. فهذه الأسماء إذن من الأسماء التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى.
0: هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى معناها يرجع إلى أمور وتدل على أمور، الأمر الأول مما تدل عليه هذه الأسماء هو اتصاف الله تعالى بالصفات العظيمة، من القوة والعزة والقدرة والعلم والإحاطة والتصرف كما يشاء

فإثبات هذه الأسماء يدل على إثبات كل هذه المعاني التي هي لازمة لذلك. أيضا الأمر الثاني مما تدل عليه هذه الأسماء، تدل على أن جميع الخلق مماليك لله سبحانه وتعالى وعبيد له، مفتقرون إليه، مضطرون في جميع شأنهم لما عنده، ولا يخرج أحد من الخلق عن ملك الله تعالى وعن تصرفه وتدبيره

أيضا الأمر الثالث مما تدل عليه هذه الأسماء أنها تدل على أن الله تعالى يتصرف في ملكه كما يشاء، وحكمه نافذ في ملكه، وإنما تكون حقيقة الملك بذلك نفوذ التصرف وأن يفعل ما يشاء فيعطي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويمنع من يشاء، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأمر العباد بطاعته، كل هذا مما يدل عليه، مما تدل عليه هذه الأسماء العظيمة لله جل وعلا. أيضا ملك الله سبحانه وتعالى عام شامل للدنيا والآخرة، فهو مالك الدنيا وما فيها، ومالك الآخرة وما فيها، ولا يشكل على هذا تقييد المالك أو الملك بيوم القيامة في قوله تعالى مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الجزاء، الدين بمعنى الجزاء، فيوم الدين هو يوم القيامة. قال العلماء إنما أضاف ملكه ليوم الدين لأنه يظهر ملكه فيه، ولا أحد يدعي الملك في ذلك الموطن، وإلا فالله تعالى مالك ليوم الدين ومالك للدنيا، لكن في يوم الدين لا يظهر، لا أحد يدعي الملك حينئذ، كما قال الله سبحانه لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فلما كان ملكه ظاهرا ولا أحد يدعيه في ذلك الموطن أضاف ملكه إلى ذلك اليوم، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذه الثلاث الأسماء من حيث المعنى كما سبق معناها واحد، لكن أيها أبلغ؟ هل بعضها أشد من بعض؟ لأهل العلم قولان في المبالغة بين الملك والمالك. فمن أهل العلم وهو قول جماعة من أئمة اللغة قالوا إن الملك أشد مبالغة من المالك، ووجه ذلك قالوا الملك بطبيعة الحال يكون مالكا، كل ملك مالك، فالملك يملك أشياء كثير، بخلاف المالك قد يكون مالكا وليس ملكا، كل الناس عنده أشياء يملكها، فهذا يملك بيتا، وهذا يملك ثيابا، وهذا يملك تجارة، وهذا يملك سيارة، وليسوا كلهم ملوكا. قالوا فالملك أبلغ من مالك، وذهب بعض العلماء إلى أن الملك أبلغ من مالك في حق المخلوق، أما في حق الله فكلاهما كل واحد منهما يدل على معنى عظيم. قد ذكر هذه المسألة وتوسع فيها وذكر أقوال العلماء في ذلك الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير، تفسير سورة الفاتحة.
أيضا مما ينبه عليه أن هذه الأسماء الملك والمالك قد أطلقت في غير حق الله، فسمى الله تعالى بعض خلقه بذلك ووصفه به، وهذا يدل أن ليست من الأسماء الخاصة، لكن بالمعنى الذي هو لله عز وجل هو خاص لا شك. وإلا قد قال الله: وقال الملك ائتوني به، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، فسمى بعض خلقه بالملك، وهكذا المالك. يطلق على المخلوق أنه مالك، لكن كما سبق أنه إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون لائقا بكماله وجلاله، فملك الله تعالى لا يساويه ملك، وملك المخلوق مهما كان هو ملك قاصر. لكن ينبه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطلاق ملك الأملاك إلا في حق الله عز وجل، فلا يجوز إطلاق ملك الأملاك أو ملك الملوك على المخلوق. فقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إن أخنع رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، وفي رواية: أغيظ رجل وأخبثه على الله عز وجل، في رواية لأحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك. فالروايات كلها تبين تحريم هذا الإطلاق. أخنع رجل عند الله معنى أخنع أي أوضع، وأحقر رجل عند الله يوم القيامة من سمى نفسه في الدنيا ملك الأملاك. وأغيظ رجل كذلك فسره رواية أحمد: اشتد غضب الله على رجل تسمى ملك الأملاك، فغضب الله عليه من يفعل ذلك. فملك الأملاك أو ملك الملوك قال العلماء بمعناه سلطان السلاطين، قاضي القضاة، أمير الأمراء ونحو ذلك مما فيه التعظيم الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تدل على صفة من صفات الله، وهذه الصفة من صفات الله التي دلت عليها هذه الأسماء هي صفة الملك أو صفة الملكوت. فالملك صفة لله، والملكوت أيضا قد جاء إطلاقه في الحديث، حديث البراء: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، قرنها بصفات في هذا الحديث. إلا أن الملكوت لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يطلق إلا عليه بهذا اللفظ.

0: إذا علمنا معنى هذه الأسماء فنستفيد منها فائدة وفوائد عظيمة في حياتنا. من أول هذه الفوائد أنه إذا كان الله تعالى هو الملك والمالك والمليك فإنه يجب على عبده أن يصرف عبوديته له، لا يجوز أن يصرف العبودية لغيره. فإذا كان الله تعالى هو المالك، مالك لك ومالك لحياتك ومالك لما معك، فواجب أن تصرف عبادتك له سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد احتج الله سبحانه وتعالى به كثيرا في القرآن، يذكر ملكه وتفرده بذلك وأنه يلزم منه أن يفرد بالعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فأبطل الله تعالى عبادة من سواه بكونهم لا يملكون، وأوجب عبادته سبحانه لأنه هو المالك. ذلكم الله ربكم له الملك، إذا كان له الملك فيجب أن تكون له العبادة. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال الله سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير. فبين الله تعالى بطلان عبادة هذه الآلهات بأنها لا تملك مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فاتخذوا من دون الله آلهة لا تملك، وهذا يدل على بطلانها وأن الله تعالى هو المعبود الحق لأنه هو المالك. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، ذكر الملك ثم ذكر إفراد بالعبادة. فإذن هذا من أعظم ما نستفيده من معرفة هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، أنه يجب أن يفرد بالعبادة. الله تعالى ذم المملوك الذي يؤدي نفعه وخدمته لغير مالكه وأن هذا لا يرضاه أحد لنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. تأمل إلى هذا المثل العظيم في القرآن، مثل قريب إلى الأذهان: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء، أي هؤلاء المملوكون لكم العبيد الرقيق، هل أحد منهم يشارككم في أموالكم، يشارككم فيما تملكون، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تستوون أنتم وهم، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، أي فهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم مملوكون لله، كيف تسوونهم بالله، كيف تجعلونهم شركاء لله سبحانه وتعالى وهم مملوكون له؟ فإذن بيّن الله تعالى بطلان ذلك بهذا المثل القريب، هكذا أيضا بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الحارث الأشعري في قول يحيى بن زكريا: إن الله يأمركم أن تعبدوا وحده ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا، أي هو مالك له، إذا اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال له: هذا مالي وهذه داري، أي اعمل في مالي هذا وأدي إلى داري. قال: فجعل يعمل في مال سيده ويؤدي إلى غيره، فمن يرضى أن يكون عبده كذلك؟ إذا كان الإنسان لا يرضى أن يكون عبده يعمل في ماله ثم يؤدي لغيره وتكون الطاعة لغيره، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي هو مالك الخلق؟ فكيف يأتي إنسان وهو ممن خلقه الله ويعيش في رزق الله وفي سماء وفي أرض الله وتحت سماء الله ثم يصرف طاعته وعبادته لغير الله سبحانه وتعالى؟ فمعرفة هذه الأسماء مما يوجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وأنه هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. أيضا مما نستفيده من ذلك أننا نعلم أن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. نحن في الدنيا مهما خولنا من أشياء، مهما أعطينا، فملكنا فيها قاصر، الله قادر أن يسلبها عنا في أي وقت، إما أن يسلب ذلك الشيء الذي أعطانا، وإما أن يأخذ أرواحنا فنفارق ذلك الشيء الذي أعطانا. فإذن ملكنا ملك قاصر مهما بلغ ملك الإنسان، ولو ملك إنسان الدنيا كلها صار ملكا على الدنيا من طرفها إلى طرفها الآخر، الله قادر أن ينزع عنه هذا الملك متى شاء، والله جل وعلا قادر أن يجعله يفارق ذلك الملك بقبض روحه إليه. فليس ملكه مستقرا على شيء، والملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. المال الذي بيدك والذي أنت تعتبر مالكا له في الدنيا هو في الحقيقة مال الله، وملكك له قاصر، ليس لك أن تتصرف فيه إلا فيما أذن فيه المالك الأصلي المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. ومن تصرف في هذا المال بغير ما أذن له المالك الحقيقي عاقبه الله. فإذن ملك العباد مهما كان قاصر. أيضا مما نستفيده من معرفة معاني هذه الأسماء أن الطاعة المطلقة تكون للملك سبحانه وتعالى، فالعبد يطيع مالكه، وإذا تمرد العبد عن مالكه استحق العقوبة، وسمي هذا العبد آبقا لأنه لم يؤدي طاعة مالكه. ونحن جميعا عبيد لله تعالى، مملوكون له، مربوبون، فنعلم بهذا أن الطاعة المطلقة تكون لله. فإذا تعارضت طاعة الله مع طاعة المخلوق لا يجوز أن تقدم طاعة المخلوق على طاعة الله، إنما المخلوق طاعته فيما يكون طاعة لله، وفيما لا يكون معصية لله. أما إذا كان الأمر في معصية لله فلا يجوز تقديم طاعة المخلوق مهما كان. بل والعياذ بالله قد يقع العبد في الشرك، شرك الطاعة، إذا قدم طاعة المخلوق وأطاعه على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالطاعة المطلقة هي لله جل وعلا، أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء أننا نكون متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين له، متوكلين عليه، لأن الله هو المالك، كل شيء بيده سبحانه وتعالى، مالك الدنيا بما فيها والآخرة بما فيها. إذن سل الله جل وعلا حاجتك من الدنيا وسل الله تعالى الفوز بالآخرة، فالله هو المالك لذلك. فهذا مما يقوي إيمان العبد بالله تعالى ويقينه وتوكله واعتماده عليه وثقته به، حين يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المالك وكل ما سوى الله تعالى مملوك. فإذن هذه أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى ومعانيها متقاربة كما تقدم بيانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. قدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن ثلاث أسماء جمعها الله تعالى في آية واحدة ومعناها مرتبط بعضه ببعض، وهي الخالق والبارئ والمصور. فهذه ثلاث أسماء: الخالق، البارئ، المصور. هذه الثلاث الأسماء ذكرها الله تعالى في آخر آية في سورة الحشر في قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ومعناها مرتبط بعضه ببعض كما سيأتي بيانه إن شاء الله. والخالق ورد بهذا اللفظ في آيات كثيرة من القرآن، وورد في موضعين من القرآن بصيغة المبالغة بلفظ الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم. فمن أسماء الله جل وعلا الخالق، ومن أسمائه الخلاق. معنى هذه الأسماء في اللغة: أما الخالق فهو من الخلق، والخلق في اللغة يرد على معنيين، يرد بمعنى الإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق، خلق الله الخلق أي أوجدهم وأنشأهم على غير مثال سابق، خلق السماوات والأرض كذلك أوجدها من العدم على غير مثال سابق. والمعنى الثاني في اللغة يأتي الخلق بمعنى التقدير، خلق أي قدر. ومن كلام العرب خلق الأديم، والأديم هو الجلد، ومعنى خلق الأديم أي أنه قدره وقاسه قبل أن يقطعه. أديم الجلد الذي يصنع منه خفا أو جرابا أو قربة، فخلق الأديم أي قدره قبل قطعه للشيء الذي يريد صناعته منه. ومنه قوله تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم، كما سيأتي خلقناكم بمعنى التقدير إنه سابق على التصوير. فهذان المعنيان معنى يطلقان على الخلق، أو هما معنى الخلق في لغة العرب. والبارئ مأخوذ من البرء، والبرء في اللغة أطلق على معاني، أطلق برأ بمعنى خلق، خلق وأوجد، قال برأ البرية، برأ الله البرية أي خلقها وأوجدها، والبرية هي الخلق. وأيضا استعمل برأ العود بمعنى قطعها، برأ العود أي قطعه. ومنه قولهم: أعطوا القوس باريها،

هذا برأ بالفتح. أيضا برئ قريب من برئ، إذا تخلص من الشيء برئ منه، برئ أي تنزه وتباعد، برئ من مرض أي شفي منه وتعافى، ولكن هذا الاسم من برأ بالفتح. أيضا صور في اللغة، المصور مأخوذ من التصوير، وصور بمعنى جعل له صورة وشكلا، وأيضا صور رسم الشيء ونقشه. وأيضا يطلق صور الأمر أي وصفه بدقة. فهذه كلها من معانيها في اللغة. أما معنى هذه الأسماء في حق الله سبحانه وتعالى، فالخالق ومثله الخلاق يعود إلى المعنيين اللذين ذكرهما أهل اللغة، هذا معنى أيضا في حق الله، فهو الخالق بمعنى الموجد والمنشئ على غير مثال سابق، وهو الخالق أي المقدر. فالخلق في حق الله تعالى أيضا يشمل المعنيين، فالله تعالى الخالق بمعنى أوجد الأشياء من العدم، أنشأها على غير مثال سابق، والمعنى الثاني أيضا الخلق بمعنى التقدير، وقد استعمل في آيات خلق بمعنى قدر كهذه الآية هو الله الخالق البارئ المصور. فيقول العلماء إذا قرن الخالق بالبارئ والمصور فالخالق هو المقدر، لأن الإيجاد سيكون من البارئ كما سيأتي. فإذن الخلق في حق الله سبحانه وتعالى ومعنى الخالق شامل للأمرين، الذي أوجد الأشياء من العدم على غير مثال سابق، والذي قدر الأشياء قبل إيجادها. ففعله سبحانه عن تقدير. الخالق بالمعنى الأول الذي هو الإنشاء والإيجاد الشيء من العدم، هذا خاص بالله لا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى، فغير الله لا يمكن أن يوجد شيئا من العدم مهما بلغ. وقد أثبت الله تعالى عجز كل من سواه أن يخلق ولو أصغر المخلوقات، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا أي لن يوجدوا ذبابا. وأما الخلق بالمعنى الثاني الذي هو التقدير، فهذا يطلق على غير الله، وعلى هذا حمل العلماء قول الله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين جمع، يقول قائل هل معنى أن الله خالق هناك خالقون آخرون؟ هو بهذا المعنى، بهذا التقدير. منه قول الله سبحانه إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تقدرونه وتهيئونه.
ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم أحيوا ما خلقتم، لهذا الشيء الذي قدرتموه مشابها لخلق الله أحيوه. ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الخلق هنا هو التقدير، وأما إيجاد الشيء من العدم فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، وغير الله عاجز عنه ولو في أصغر المخلوقات. الاسم الثاني اسم البارئ، الباري بالياء والبارئ بالهمزة، فتوبوا إلى بارئكم والله الخالق البارئ. فمعناه في حق الله سبحانه وتعالى بما يوافق المعنى الأول لاسم الخالق وهو الإيجاد من العدم، فالبرء هو الإيجاد للمخلوقات، برأ البرية أي أوجدها. ومنه قول الله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نوجدها، قيل راجع إلى السماوات والأرض أي من قبل أن نوجد السماوات والأرض، وقيل راجع إلى المصيبة أي من قبل أن نوجد المصيبة. فإذن إذا اقترن الخالق والبارئ يكون الخالق بمعنى المقدر، لأنه حينئذ يكون البارئ بمعنى الموجد. ومنه قول القائل ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، تفري أي توجد، ولا أنت تفري ما خلقت أي توجد الشيء الذي قدرته وتمضيه وتمضي ذلك الشيء، وبعض القوم يخلق أي يقدر ثم لا يفري أي لا يوجد ذلك الشيء الذي قدره. فالبارئ إذن الموجد للمخلوقات على غير مثال سابق، والبرية هم الخلق، قال الله في المؤمنين أولئك هم خير البرية، قال في المشركين أولئك هم شر البرية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، نسمة الروح برأها أي أوجدها. قال الخطابي رحمه الله كلاما معناه قال وأكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح، فلا يقال برأ السماوات والأرض، لكن يقال برأ البرية، برأ الإنسان، برأ النسمة. ونبه على هذا أيضا ابن الأثير في جامع الأصول، وأن أكثر ما يستعمل البارئ فيما له روح في ذوات الأرواح. الاسم الثالث من هذه الأسماء هو اسم الله تعالى المصور، والمصور هو الذي أوجد المخلوقات على صورة شاءها وأرادها،
فهو المصور لها على صورة معينة، جعل للإنسان صورة معينة، وجعل للحيوان صورة معينة، فهو الذي صور المخلوقات كيفما شاء سبحانه وتعالى. فإذا قال الله تعالى في أي صورة ما شاء ركبك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم،

قدر كيفيتها وصفتها، قدر وجودها، قدر آجالها. الباري الذي أوجدها، أنشأها من العدم. المصور الذي أوجدها على صورة معينة وجعل لكل مخلوق صورته الخاصة به. ولو تأمل الإنسان ذلك ووجه التناسب والارتباط بين هذه المعاني العظيمة لعرف السر في أن الله سبحانه وتعالى جمعها في آية واحدة وعلى هذا الترتيب. وفي آيات يذكر الله تعالى الخلق قبل التصوير: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فمعنى خلقناكم على هذا أي التقدير، قدرنا وجودكم وعلى ما شاء الله سبحانه وتعالى أن توجدوا عليه. فإذن هذه ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. كما سبق، الخالق لا يطلق إلا على الله تعالى بمعنى الموجد، أما إذا كان بمعنى المقدر يطلق على غيره، قد جاء في الأدلة. كذلك المصور، تصوير قد أطلق على غير الله، كل مصور في النار، لكن تصوير بمعنى خاص. أما التصوير الذي هو تصوير للشيء من العدم، إيجاد على صورة معينة، فهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. والبارئ إنما جاء في الأدلة إطلاقه على الله سبحانه وتعالى. الصفات المأخوذة من هذه الأسماء، فالخالق والخلاق نستفيد منها صفة الخلق، الخالق الذي هو مصدر وليس المفعولات، المفعولات هي مخلوقة، لكن صفة الله الخلق التي هي المصدر، خلق يخلق خلقا. قد يطلق الخلق على المخلوقات، يقال هذا خلق الله، أي هذه مخلوقات الله، وهذا ليس صفة، إنما الصفة الذي هو المصدر، أما المخلوقات فهي مخلوقة. البارئ يدل على صفة البرء، والبرء كما سبق بمعنى الإيجاد. والمصور من أسمائه جل وعلا ومن صفاته التصوير، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء فوائد. الفائدة العظيمة المستفادة من هذه الأسماء، وهي ظاهرة احتج الله تعالى بها كثيرا في القرآن، أن معرفة أن الله تعالى هو الخالق البارئ المصور توجب على العبد أن يفرد الله تعالى بالعبادة. إذا كان الله تعالى هو الخالق الذي خلقك وأوجدك وخلق سائر المخلوقات، فكيف تصرف العبادة لغيره، لغير من أوجدك؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما يبطل ما عليه أهل الشرك. ولذا أبطل الله تعالى ما عليه أهل الشرك بهذه الحجة كثيرا في القرآن. قال الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا.

0: وهم يخلقون؟ أي كيف يشركون مع الله سبحانه وتعالى ما لا يخلق شيئا؟ يجعلون مخلوقات لا تخلق شيئا شركاء لله سبحانه وتعالى. هكذا قال الله سبحانه: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلق واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وهكذا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجره أإله مع الله. هل فعل هذا إله مع الله عز وجل حتى تعبدون غيره وتتخذون غيره إلها؟ هكذا يقول الله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون أي يسوون غير الله بالله، والله هو الخالق. واحتج الله كثيرا على المشركين بما أقروا به من أنه سبحانه هو الخالق على وجوب إفراده بالعبادة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالآيات كثيرة في إبطال ما عليه أهل الشرك والاحتجاج عليهم بأن الله هو الخالق. إبراهيم نبه على هذا الأمر في قول الله سبحانه وتعالى عنه، قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فطرني أي خلقني وأوجدني، فالذي فطرني هو الذي أفرده بالعبادة، فلا يليق أن أعبد غير الذي خلقني. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كان شركائكم لا يفعلون ذلك ولا يستطيعون الخلق والرزق كيف تعبدونهم؟ فمعرفة هذه الأسماء ومعانيها مما هو داع عظيم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ولذا يقول أهل العلم إن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، أي من وحد الله في ربوبيته واعترف أنه الخالق الرازق يلزمه أن يفرده بالعبادة وأن لا يعبد سواه. أيضا مما نستفيد من معرفة معاني هذه الأسماء، نستفيد تحريم تغيير خلق الله. فكان الله هو الخالق البارئ المصور، فإذا لا يجوز للإنسان أن يغير خلق الله الذي خلقه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن هذا مما توعد به الشيطان بني آدم أن يأمرهم بتغيير خلق الله: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ولعن النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلق الله، فلعن الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والمتفلقات للحسن المغيرات خلق الله. وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى فيه تفصيل يحسن ذكره وفيه فائدة في هذا الباب. فإذا كان المخلوق فيه عيب وغير هذا الخلق لأجل إزالة عيب فهذا جائز، وليس هذا من التغيير المذموم المنهي عنه، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة حين قطع أنفه في بعض الغزوات أن يتخذ أنفا من فضة، فأنتنى حين كان من فضة، فأذن له أن يتخذ أنفا من الذهب لإزالة هذا العيب. فإذا كان الإصلاح للجسد سواء كان بعملية تجميلية أو نحو مما فيه تغيير، إذا كان لإزالة عيب فهذا جائز. بقي إذا لم يكن لإزالة عيب وإنما كان لمزيد الحسن والجمال، فهذا إن كان مؤقتا ويزول كشيء يوضع على الجسد يعطيه لونا آخر، كامرأة تجعل على جسدها شيء يعطيه لونا أبيض ثم إذا غسل ذهب، أو ما يجعل على اليدين أو الرجلين في حق المرأة من الحناء، أو يجعل على الشعر الأبيض من الحناء يغير لونه وهو يزول، فهذا أيضا جائز. وأما إذا كان التغيير هذا دائما وهو لمزيد الحسن فإن هذا هو المحرم، هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولعن من فعله. فبعض الناس يكون على خلقة سوية فيذهب يجري بعض العمليات لجسده لوجهه ليديه لمزيد الحسن أو لصورة معينة يرغب فيها، هذا محرم، تغيير لخلق الله، استجابة لأمر الشيطان. هكذا قد يستعمل بعضهم إما أدوية أو إبر حقن أو حبوب يشربها تغير لون الجسد تغييرا نهائيا وتزيل اللون الأسمر إلى اللون الأبيض مثلا، فهذا من تغيير خلق الله وهو منهي عنه. أيضا هناك أشياء محرمة لكن وردت بأدلة خاصة ولو لم يكن فيها تغيير مطلق، كالصبغ بالسواد ولو لم يكن ثابتا دائما ولو بقي لمدة يسيرة وذهب محرم منهي عنه مطلقا، كالوصل وصل الشعر ولو كان في وقت يسير منهي عنه. فالحاصل أننا نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذه الأسماء، أننا لا نعتدي على خلق الله تعالى بتغييره، وخلق الله تعالى هو أحسن الخلق الذي خلق الإنسان وجعله في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء أن الخلق وأن التصوير من صفات الله تعالى، فلا يجوز منازعته في هذه الصفات، لا يجوز للإنسان أن يأتي يشكل خلقا كخلق الله أو يصور خلقا كخلق الله، لأن هذا فيه منازعة لله سبحانه وتعالى فيما هو صفة له. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في بعض الصفات قال: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. من ينازع الله في صفاته هذه توعده بالعقوبة. هكذا الخلق التصوير نهى النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في حديث قدسي التحذير من منازعة الله تعالى في هذه الصفات. قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل له بكل نفس صورها بكل صورة صورها نفسا ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وهكذا من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فإذا علمت أن الله تعالى هو المصور وهذا من صفاته جل وعلا فليس لك أن تصور كخلق الله. قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير في أحاديث كثيرة. أيضا ممن استفيدوا من هذه الأسماء أن من حكمة الله سبحانه وتعالى تقدير الأشياء قبل إيجادها، قبل أن يوجدها يقدرها حتى تكون مقدرة مهيئة فيوجدها كما قدرها سبحانه وتعالى. ولذا يفرق بعض العلماء وكثير من أهل العلم بين القضاء والقدر، أن القدر هو تقدير الله السابق ما حصل في الأزل، والقضاء هو وقوع ذلك الشيء كما قدره الله. وهذا يستفيد منه الإنسان في حياته، وأن أي شيء يبدأ بتهيئته وترتيبه قبل أن يوجده أي شيء من أعماله ينجح فيه بإذن الله، وإذا بدأ بدون تقدير في الإيجاد قد لا تنتظم له الأمور، سواء كان في تأليف كتاب أو في حتى عمل من أعمال الدنيا بناء بيت أو تجهيز أي شيء. إذا بدأ وقدره وهيئه ورتب ما يريد فيه أن هذا الكتاب سيؤلف على هيئة معينة وصورة معينة ويتكلم فيه عن هذه النقاط واحدة تلو الأخرى يسهل عليه التأليف. هكذا يريد أن يبني بيتا، رسم البيت، كيف يبني البيت، من أين مدخله ومن أين مخرجه، وإن تكون فيه الموضع المعين وإن يكون الموضع يسهل عليه بناءه. وهذا مجرب وملاحظ. فإنسان بدأ في تأليف كتاب لم يسبق له خطة في ترتيبه وتأليفه ربما يدخل فيه ويتشتت ويضيع جهده ولا يحصل له الثمرة المرجوة. فالله جل وعلا الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير ولا يخفى عليه خافية، من حكمته سبحانه أنه يقدر الشيء ثم يوجده، فكيف بالمخلوق الذي علمه قاصر وإدراكه قاصر؟ لا شك أنه أحوج إلى هذا الأمر، وهذا الأمر فيه نفع كثير للإنسان. فإذن هذا بعض ما تضمنه هذه الثلاثة الأسماء، وإن شئت قل الأربعة، الخالق والخلاق اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، وما استفدنا فيها من الفوائد العظيمة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات. فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أم أحسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح. وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق. أيضا أخذنا اسم جل وعلا الصمد، وأن السلف فسروا بمعاني كثيرة، أشهرها معنيان. فما هما في اسم الله جل وعلا الصمد؟ نعم، السيد الذي انتهى في سعدته، فيطلقون الصمد على السيد المطاع. والمعنى الثاني الذي لا جوف له، وعبر عنه بعض السلف بقوله لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، وهذا معنى مصمد أو مصمت في لغة العرب. وكلاهما حق في حق الله سبحانه وتعالى، كلاهما حق، وفسر بتفاسير أخرى كلها صحيحة سبق ذكرها في الدرس الماضي. نواصل القراءة. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه جل وعلا الواحد، واسمه الأحد، ومعناهما متقارب. فالأحد ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. والواحد ورد في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. فالواحد والأحد كلاهما من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذه الكلمة في اللغة، معنى الأحد والتوحد في اللغة، معناه الانفراد. فواحد أي منفرد، لا يشاركه غيره. وأما معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى فمعناهما المنفرد جل وعلا في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وسائر شأنه. فهو متفرد بكل ذلك عن سائر الخلق، فلا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، منفرد بصفات الكمال والجلال، منفرد بنفي النقائص والعيوب، فهذا معنى هذين الاسمين في حق الله سبحانه وتعالى. يتضمن هذان الاسمان وإثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى إثبات كل صفات الكمال، فكل صفات الكمال لازم على إثبات هذين الاسمين لله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا يشاركه غيره في صفات الكمال. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي جميع النقائص عن الله جل وعلا، لأنه مهما كان في المخلوقات من نقص يلحقها فالله جل وعلا أحد منفرد لا يلحقه ذلك. يتضمن إثبات هذين الاسمين نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى، لأن الله أحد، الأحد الذي لا مثل له. قد نفى الله سبحانه وتعالى ذلك عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله ولله المثل الأعلى، هكذا يتضمن إثبات هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى نفي التكييف عن صفات الله جل وعلا. والتكييف هو أن يتخيل الإنسان كيفية معينة لصفات الله، فالله أحد منفرد مهما تخيل الذهن لا يدرك حقيقة وكنها، لأن الله جل وعلا أحد لا يماثل شيء من خلقه. فإذن هذان الاسمان إثباتهما فيه إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وفيه نفي النقص عن الله عز وجل. وهذا من الأسماء الحسنى التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء، بقي هل بينهما فرق؟ اسمه جل وعلا الواحد، واسمه جل وعلا الأحد. يذكر أهل العلم أن اسمه جل وعلا الأحد أبلغ من الواحد، أبلغ في انفراد الله تعالى وفي وحدانيته. وبينهما فروق من عدة أوجه ذكر منها السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان، عدة فروق، سبعة فروق نقلا عن بعض أئمة اللغة. من أهم هذه الفروق بين اسمه عز وجل الأحد واسمه عز وجل الواحد أن الأحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله عز وجل،
0: لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا في حق الله، فتقول الله أحد، ولا تقول فلان من الناس أحد، أيضا لا تقول جاء أحد، وإنما استعمل في غير حق الله تعالى في القرآن في غير الإثبات، في النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط ونحوها، في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد في سياق النهي، كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا في سياق النهي، كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره في سياق الشرط. وأما في الإثبات فلا يستعمل إلا في حق الله عز وجل، وأيضا قد يستعمل في غير حق الله في الإثبات مضافا، جاء أحد الطلاب، جاء أحد الناس، أما على الإطلاق فلا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. بخلاف الواحد، الواحد يستعمل، فتقول جاء واحد، أو تقول هذا واحد في الأعداد ونحوه، فأطلق في غير حق الله عز وجل في الإثبات. قد فرق بهذا الفرق جماعة من العلماء كشيخ الإسلام وابن رجب في رسالة تفسير سورة الإخلاص، وابن كثير في تفسير وغيرها. أيضا من الفروق بين هذين الاسمين أن الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والمعاني. الواحد من انفرد بذاته، والأحد المنفرد بالذات والمعاني، الصفات والأفعال. فقولنا الله أحد أبلغ من قولنا الواحد، فإنه يلزم أنه منفرد في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته وفي سائر شأنه. أيضا من الفرق بينهما أن أحد يصلح في الإفراد ويصلح في الجمع بخلاف الواحد، ولذا في القرآن نجد أن أحد يوصف بالجمع كما في قوله سبحانه فما منكم من أحد عنه حاجزين، ولم يقل فما منكم من أحد عنه حاجز أو حاجزا. بخلاف الواحد فلا يستعمل إلا في الإفراد. أيضا من الفرق بينهما أن أحد أبلغ في النفي في بعض التراكيب، فإذا قلت فلان لا يقوم له أحد، أو فلان لا يساويه أحد، فمعنى هذا الكلام لا يقوم له أحد أي لا يقوم له شيء، لا واحد ولا اثنان ولا عشرة ولا عشرون، بخلاف إذا قلت لا يقوم له واحد تستطيع تستدرك تقول بل اثنان بل ثلاثة. فكان أحد أبلغ في النفي في مثل هذا التركيب من واحد، فهذه بعض الفروق بين هذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، الأحد والواحد. وبها يتبين أن أحد أبلغ في أوجه كثيرة من واحد، وكلاهما من أسماء الله الحسنى التي بلغت أحسن ما يكون من الحسن. هذان الاسمان تضمنا صفة الأحدية لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الله تعالى الذاتية. فالله جل وعلا أحد في سائر شأنه لا يساوي الخلق. كم قرر الله تعالى هذا في القرآن؟ قال الله تعالى: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم من يساميه؟ ذم الله تعالى من ساوى به غيره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أبطل عمل من أشرك معه غيره، إنه لا يساوي أحد. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، فهذا من أبلغ ما نستفيده، وجوب إفراد الله بالعبادة. إذا كان الله منفرد بكل شيء، منفرد في ذاته، منفرد في صفاته، منفرد في أسمائه، منفرد في أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والسلطان وإعطاء الخلق والإنعام عليهم، الله فرد في كل ذلك. إذن فيجب أن نفرده بالعبادة، يجب ألا نجعل له شريكا في عبادته، فهو الأحد سبحانه وتعالى لا يشاركه أحد. والعبادة من خصائصه، كما أن أسماءه وصفاته وأفعاله من خصائصه، كذلك العبادة من خصائصه، يجب أن نفرده بذلك، ولا يجوز أن نشرك معه غيره. أيضا نستفيد من معرفة معنى هذه الأسماء نفي النقص عن الله، نفي المثل، نفي التكييف. فإثبات هذه الأسماء يدل على نفي ذلك كله عن الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه من أسماء الله تعالى الحسنى التي دل عليها القرآن. أيضا من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن اسم الله جل وعلا الهادي. وقد أثبت اسم الله تعالى الهادي جماعة من أهل العلم، واستدلوا له بآيتين في القرآن. قول الله سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. فذكره مع النصير يفيد أنه من أسماء الله. أيضا استدل له جماعة من أهل العلم بقول الله سبحانه: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فالهادي من أسماء الله الثابتة في القرآن، والهادي مأخوذ في اللغة من الهدى، والهدى في اللغة بمعنى الدلالة، هداه أي دله على الشيء. الهدى أيضا بمعنى التعريف، هداه الطريق عرفه بها. ومنه حديث الهجرة قال: هذا هاد يهديني السبيل. أيضا الهدى في اللغة ضد الضلال، فيقال هذا هدى وهذا ضلال. أيضا يستعمل الهدى في اللغة بمعنى الرشاد الذي هو ضد الغواية. فهذا من معنى الهدى في كلام العرب. وأما معنى هذا الاسم فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فالهادي هو المرشد لعباده إلى مصالحهم ومنافعهم وما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهذا تعريف عام، أنه المرشد لعباده إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، وهو الذي اهتدى أهل طاعته وأهل ولايته بهدايته إلى ما يحبه ويرضاه. هدى كل المخلوقات إلى ما يصلحها في هذه الحياة الدنيا. ويتبين معرفة ويتبين معنى هذا الاسم بمعرفة الهداية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تأملنا في أدلة القرآن والسنة نجد أن الهداية التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى أنواع، كلها هذه الهداية إذا تأملنا فيها تبين معنى اسمه الهادي. النوع الأول من الهداية التي أضيفت إلى الله تعالى الهداية العامة لجميع المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحشرات وكل الدواب، فهداها الله تعالى بهداية عامة شاملة للمكلفين وغير المكلفين. معنى هذه الهداية هداية المخلوقات إلى ما يصلحها، هدايتها إلى ما تقوم به أمورها في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء من المخلوقات خلقه ثم هداه، هي المذكورة في قول الله تعالى والذي قدر فهدى، قدر كل ما يكون وهدى كل مخلوق إلى ما يصلحه. هداها إلى ما تقوم به حياتها، هداها إلى معايشها. يخرج الطفل من بطن أمه يلتقم الثدي ويمصه، الله هداه إلى ذلك. تأتي الحيوانات التي لا عقول لها تدبر أمور معيشتها، تدبر ما يصلحها في الدنيا، الله الذي هداها لذلك. يخرج الحيوان البهيم الذي لا عقل له من بيته ثم يأوي إليه ولو ابتعد، حتى ذكر أهل العلم أن النحل يطير إلى مسافات طويلة ربما تكون مسافة سفر ويرجع إلى بيته يهتدي إليه. الله الذي هداها كيف تأكل، كيف تبني مسكنا، كيف تتناكح وتتناسل، كيف تحافظ على نفسها وتتقي المهالك والمضار. تجد كل المخلوقات وإن كان مما لا عقل له يتقي ما يضره وما يهلكه، كل هذا بهداية الله سبحانه وتعالى العامة. فهذه هداية عامة لكل الخلق، يدخل فيها من هو مكلف ومن هو غير مكلف. النوع الثاني من الهداية المضافة إلى الله تعالى هداية عامة أيضا، إلا أنها في حق المكلفين. وهي التي تسمى بالبيان، بالإرشاد، بالدلالة. فما من أحد من المكلفين إلا بين الله تعالى له بيانا تقوم عليه به الحجة ويستطيع أن ينجو به من النار ويكون به من أهل الجنة لو قدر الله له ذلك. ومن لم يصل إليه هذا البيان، من لم تصل إليه هذا النوع من الهداية معذور. هذه الهداية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل، لما ذكر الله الإنسان عموما قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال الله تعالى وهديناه النجدين، هي طريق الخير وطريق الشر. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداية هنا البيان، بيّن الله لهم، جاءهم رسول الله وأوضح لهم دين الله. هكذا من هذه الهداية قول الله تعالى لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين تدل ترشد. فهذه الهداية عامة أيضا لكل المكلفين، ولو فرض أن أحد المكلفين لم تصل إليه هذه الهداية البيان الإرشاد ما جاء عن الله وعن رسوله فهذا معذور. النوع الثالث من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الهداية التي هي بمعنى التوفيق من الله تعالى للعبد إلى سلوك طريق الصواب، التي هي بمعنى شرح الصدر لقبول الحق والرضا به، التي هي بمعنى الميل إلى الحق واتباعه وتحريه. فهذه هداية خاصة قيدت في القرآن بمن شاء الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا بمن شاء، قال في آيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله الذين اتبعوا رضوانه يهديهم إلى سبل السلام. منه ومن يهدي الله فهو المهتدي الذي يوفقه يلهمه الصواب يشرح صدره لقبول الحق والرضا به. فهذه هداية خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. هذه التي نفاها الله تعالى عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، أنت لا تستطيع هداية من أحببت، لا تستطيع أن توفقه لسلوك سبيل الخير، لا تستطيع أن تشرح صدره لقبول الحق والرضا به، لا تستطيع تجعله يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بمن شاء الله من خلقه. فهذا أيضا من أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من الهداية المضافة إلى الله تعالى الهداية في الآخرة، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار، كل يهتدي إلى محله. وهذه الهداية تعتبر جزاء للهداية التي في الدنيا، تعتبر ناتج عن الهداية التي كانت في الدنيا. ولذا أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. وجاء في حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر القنطرة بعد الصراط قال فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله أو مسكنه في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أي كل إنسان يعرف مسكنه الذي في الجنة أشد من معرفته لمسكنه الذي كان في الدنيا أول ما يدخل الجنة. فمسكنه الذي في الدنيا لا يمكن أن يخطئ فيه، لا يمكن أن يذهب الإنسان إلى غير مسكنه. فإذا دخل أهل الجنة الجنة يهديهم الله تعالى إلى مساكنهم، كل أحد يهدي لمسكنه، ويكون أشد معرفة بمسكنه ومنزله الذي في الجنة من معرفته بمنزله ومسكنه الذي كان في الدنيا. وهكذا أهل النار يهديهم الله إلى النار. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذن هذه أنواع الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى. بمعرفة هذه الأنواع يتبين لنا معنى اسم الله جل وعلا الهادي، فهو الهادي الذي هدى كل مخلوق إلى مصلحته وما يصلحه في الدنيا، الهادي الذي هدى عباده إلى الدين الحق والطريق المستقيم، أي بينه لهم وأوضحه لهم وشرحه وفصله، الهادي الذي يوفق من يشاء لسلوك هذا الطريق، يشرح صدره له، يرزقه القناعة به والمحبة له والرضا بالسير عليه، من الله تعالى الهداية. ما كل أحد يهتدي بهذه الهداية. أيضا هو الهادي لعباده في الآخرة إلى مسكنهم الأبدي، يهدي أهل الجنة إلى الجنة ويهدي أهل النار إلى النار. فإذن هذا معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي. هذا الاسم تضمن صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الهداية، وهي من صفات الله تعالى الفعلية، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء إلى ما يشاء. ونستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نعلم جميعا أننا مضطرون مفتقرون إلى هداية الله سبحانه وتعالى. فالهداية من الله تعالى، ومن هداه الله تعالى فهو المهتدي، ومن لم يهده الله تعالى فلا يمكن أن يهتدي. فالعباد مضطرون ضرورة شديدة أشد من ضرورتهم إلى الطعام والشراب إلى هداية الله. ولذا من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أوجب على عباده أن يسألوه الهداية، وكل مسلم يسأل الله تعالى الهداية في صلاته، أقل مسلم يسأل في اليوم 17 مرة بعدد ركعات الصلوات، يقرأ الفاتحة في كل ركعة وجوبا، يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فالعبد مضطر إلى هداية الله، عليه أن يسأل الله تعالى الهداية، كم علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ذلك، قد قال الله في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فكل الناس لو لم يهدهم الله تعالى في ضلال. لو لم يهدك الله تعالى في كل شأنك ما اهتديت، حتى في مصلحتك في الدنيا لو لم يهدك الله إلى تدبير أمرك وإصلاحه ما اهتديت. ابن آدم الأول قتل أخاه ولم يهتدي إلى ما يصنع به، حتى هداه الله كيف يصنع بأخيه الذي قد قتله وارتكب الخطيئة فيه، علمه الغراب بتعليم الله تعالى له. أيضا مما نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن المسلم لا يتكل على ذكائه ولا يعتمد على فطنته وفهمه مهما بلغ، بل يلجأ إلى الله تعالى في سؤال الهداية. فإذا لم يهدك الله تعالى لا ينفعك فهم ولا ذكاء، فقد ضل أناس من أذكياء العالم ممن لا يقارن بهم سواهم في الذكاء والفهم والفطنة، ضلوا في كثير من الأحوال. أيضا مما نستفيد من معرفة هذا الاسم أننا نشكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا، فمعرفة معنى هذا الاسم يدعو العبد إلى شكر الله، فالله هدانا لمصالحنا أولا في الدنيا، هدانا إلى ما يصلح أمورنا. أيضا هدانا الله تعالى بأن بين لنا، أنزل إلينا الكتب، أرسل إلينا الرسل، يسر لنا من يدلنا على طريق الخير ومن يحذرنا من طريق الشر، كل هذا من هداية الله. أيضا نحمد الله تعالى ونشكر أنه هدانا للإسلام، جعلنا مسلمين، جعلنا بين أبوين مسلمين، جعلنا في بلاد الإسلام، هدانا للصراط المستقيم، هدانا لما نحن فيه من علم، من ذكر لله تعالى، من مجالس الخير والهدى، فكل هذا من هداية الله، ولولا هداية الله لنا ما اهتدينا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هو الصحابة حين كانوا يعملون في بعض الغزوات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. في بعض الروايات: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فلولا هداية الله سبحانه وتعالى لنا ما اهتدينا لذلك. فهذا كله مما يدعونا إلى شكر الله سبحانه وتعالى على هدايته لنا. إذن هذه بعض أسماء الله سبحانه وتعالى: اسمه جل وعلا الأحد والواحد، واسمه جل وعلا الهادي، وهي من أسمائه الحسنى التي سمى بها نفسه في كتابه العظيم. أخ يقول: هل الأحدية هي الوحدانية؟ نعم، لكن الأحدية من الأحد والوحدانية من الواحد، وهما صفة واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاسم الأول من أسماء الله تعالى، وهو الله عز وجل، وبمعناه الإله. وأن معناها الله والإله راجع إلى أي معنى؟ إلى ماذا يرجع معنى الاسمين؟

الأذكار مقيدة بهذا الاسم كما سبق بيانها. أيضا من خصائصه نعم أنه لا تنفك عنه الألف واللام في حال النداء بخلاف سائر الأسماء، أي فكأنها قد صارت جزءا منه. وبهذا استدل من قال أنه أعرف المعارف. ما أيضا من خصائصه أكثر أسماء الله تعالى ورودا في القرآن هو هذا الاسم. نعم أحسن. الصفة المأخوذة من هذا الاسم ما هي؟ صفة الألوهية. نواصل نقرأ الذي يليه. أيضا من أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن اسم الرب، وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين أن معاني الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى ثلاث أسماء وتدور عليها. الأول اسم الجلالة الله، والثاني الرب، والثالث الرحمن. قال فهذه الثلاث الأسماء من أسماء الله تعالى تدور عليها معاني الأسماء الحسنى وترجع إليها. فسبق الكلام عن الاسم الأول من هذه الأسماء، والثاني هو الرب. والرب من أسماء الله تعالى الواردة في القرآن كثيرا، ومعنى هذا الاسم في اللغة استعمل هذا الاسم في لغة العرب الرب استعمالات كثيرة وعلى معاني كثيرة تعود هذه الأسماء إلى ثلاثة معاني، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره إن أسماء الرب أو إن لفظ الرب نعم في اللغة استعمل على استعمالات تدور على ثلاثة معاني. المعنى الأول يطلق الرب في اللغة بمعنى السيد المطاع، ويطلق على معنى آخر وهو المصلح للشيء والمنمي له. ومعنى ثالث يطلق الرب على المالك. فاستعمال هذه اللفظة في اللغة يدور على هذه الثلاثة المعاني، إما أن يستعمل في السيد المطاع، وإما أن يستعمل في المصلح للشيء المنمي له، وإما أن يستعمل في المالك للشيء. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فهو أيضا قريب من معنى استعماله في اللغة، فالرب في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الخالق المالك المدبر لأمور خلقه المتصرف فيهم، بمعنى تقول شامل لكل أفعال الله تعالى، فكل أفعال الله تعالى هي من ربوبيته وهي من معنى اسمه الرب. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله قال إن الرب هو القادر الخالق البارئ المصور الحي القيوم السميع البصير العليم المحسن المنعم على خلقه الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء
ويسعد

0: يقبل من يشاء ويشقي من يشاء ويعز من يشاء ويضل من يشاء إلى غير ذلك من معاني الربوبية التي يستحقها سبحانه وتعالى. فالرب متضمن لكل هذه المعاني، ومن هنا نعلم معنى كلام ابن القيم رحمه الله السابق، إن معاني الأسماء الحسنى كلها تدور وترجع إلى هذه الثلاث الأسماء. فالرب هو المالك، الرب هو الخالق، الرب هو المدبر والمتصرف في خلقه سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن تدبيره أحد، ولا يكون إلا ما يريد، لا يجري في هذا الكون في سماواته وأرضه في سائر خلقه إلا ما أراد سبحانه وتعالى، وهذا من ربوبيته. أمور الخلق كلها مسيرة له سبحانه وتعالى، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وكل هذا مما يشمله معنى اسمه الرب. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الربوبية، فمن صفاته جل وعلا ربوبيته لخلقه. وربوبية الله تعالى لخلقه نوعان: ربوبية عامة وربوبية خاصة. فالربوبية العامة بمعنى ربوبية لكل خلقه بخلقهم، بإيجادهم، برزقهم، بتدبير أمورهم، فكل الخلق داخل في هذه الربوبية، المسلم والكافر، والبر والفاجر، فكلهم خلقه الله ورزقه الله، يحييه ويميته الله عز وجل، يدبر أموره وشؤونه كلها الله سبحانه وتعالى، لا يخرج أحد عن تدبيره. فهذه الربوبية العامة كما قال الله تعالى عن فرعون أنه سأل موسى قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، الربوبية العامة. النوع الثاني ربوبية خاصة، وهي خاصة بالمؤمنين، وهي ربوبيته تعالى لهم وتربيته لهم بالإيمان، بالقيام بالعبودية، بما يكون في قلوبهم من المعرفة والإنابة والصلاح والاستقامة، فكل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى بمن اختاره واصطفاه من خلقه. والربوبية كما سبق في معاني في اللغة أو الرب هو بمعنى المصلح للشيء المنمي له، فالرب بمعنى المنشئ للشيء شيئا فشيئا. فتنشئته لعباده المؤمنين على الإيمان، على الصلاح، على الاستقامة، على القيام بالعبودية، كل هذا من ربوبيته الخاصة سبحانه وتعالى. أيضا مما ينبه عليه في هذا الاسم الرب أنه لا يطلق بدون إضافة إلا في حق الله سبحانه وتعالى. إذا أطلق في حق غير الله يكون مضافا بحيث يتبين أنه ربوبية خاصة، كما جاء في الحديث: من رب هذا الجمل؟ أي من مالكه صاحبه. أيضا جاء في الحديث: أن تلد الأمة ربها يا سيدها، مضاف بينت الإضافة المراد. هكذا كقول يوسف: إنه ربي أحسن مثواي، أي سيدي على قول أكثر المفسرين، سيدي أحسن إلي وأكرمني. ارجع إلى ربك، أي إلى سيدك. أما إطلاقا الرب أو رب فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. إذا علمنا معنى هذا الاسم فنستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أننا إذا علمنا أن الله تعالى هو المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، المدبر له، وأن كل شيء بيده في السماوات والأرض، فهذا يدعو الإنسان أنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الذي لا يكون في كونه إلا ما يريد، هو الذي إذا أراد الشيء كان، وإذا لم يرده لم يكن. مهما بلغت قوة العباد وقدرتهم ومعرفتهم لا يكون منهم إلا ما أراده الله. فإذا الإنسان يعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى سواه، يثق به، يعتمد عليه، يتوكل عليه، سواء في جانب انتفاعه بالطاعة والعبادة، سواء في جانب حصوله على العلم، سواء في جانب حصوله على الرزق، سواء في جانب حصوله على الولد، كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فيتعلق بالله سبحانه وتعالى، يعلم أن الله تعالى هو الذي يقيه الشر والسوء ويجلب له الخير والنفع. ولذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لو نظرنا نجد أن دعاءهم كان كثيرا بلفظ الربوبية، تأمل في أدعية الأنبياء تجد أنها بلفظ الربوبية: قال نوح: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. قال الله عن موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. وهكذا الأدعية التي ذكرها الله تعالى عن أهل الإيمان في القرآن كثيرا بلفظ الرب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فكل أو فكثير من هذه الأدعية كانت بلفظ الرب، وهذا استحضار لهذا المعنى العظيم. فلو أن الإنسان استحضر هذا المعنى في دعائه لأيقن أن دعاءه يجاب ولا يرد، حين يخاطب الرب بهذا اللفظ الذي هو المتصرف القادر على كل شيء المالك لكل شيء. ولذا جاء في حديث أبي هريرة: في الذي يطيل السفر قال يقول يا ربي يا رب، أي أتى باللفظ الذي يجاب به الدعاء. فالدعاء بهذا اللفظ لفظ الرب في استحضار لربوبيته سبحانه وتعالى، وأنه المالك لكل شيء والمتصرف فيه، مما يستدعي أن يجاب دعاء العبد. أيضا إذا دعا يستحضر ربوبية الله تعالى الخاصة التي هي ربوبية لأنبيائه وأوليائه وعباده المؤمنين، وإذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رضي بالله ربا ذاق طعم الإيمان كما في حديث العباس في صحيح مسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. فمن أقر بهذه الربوبية ورضيها واستحضرها ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوته. أيضا من أسماء الله تعالى اسم الرحمن، ونضيف إليه اسم الرحيم، فإن الأسماء التي تكون بمعنى واحد أو متقاربة نجمعها لأن معناها يكون متقاربا. فمن الأسماء أيضا الشاملة لمعاني الأسماء الحسنى والتي تدور عليها معاني الأسماء الحسنى اسم الله تعالى الرحمن، واسمه جل وعلا الرحيم، وهي من الأسماء الواردة في القرآن. وقد ذكر بعض المؤلفين ممن كتب في هذا أن اسم الرحمن ورد في القرآن 57 مرة، والرحيم ورد في القرآن 114 مرة، أي أن اسم الرحيم ورد ضعف ما ورد عليه أو ما ورد فيه الرحمن. فالرحمن ورد في 57 مرة، والرحيم ورد في 114. وهذه الأسماء من أسماء الله تعالى العظيمة والتي إليها مرجع الأسماء الحسنى وتدور عليها. الرحمن والرحيم كلاهما مأخوذ من الرحمة، والرحمة في اللغة أي عموما حين نقول في اللغة لا يفهمنا في حق الله عز وجل، لكن معنى هذا الكلمة في لغة العرب عموما تطلق الرحمة في اللغة على معنيين، بمعنى العطف وبمعنى الرقة. فرحم فلانا أي عطف عليه أو رق عليه. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهما يدلان على الرحمة، ولأهل العلم قولان في التفريق بين الرحمة المأخوذة من الرحمن أو الرحمة المأخوذة من الرحمن، هل هما بمعنى واحد؟ وأكثر العلماء يفرقون أن الرحمن يدل على معنى والرحيم يدل على معنى، وكلاهما يدل على الرحمة. والتفريق لأهل العلم رحمه الله على قولين، من أهل العلم من فرق بينهما بأن الرحمن بمعنى ذو الرحمة الواسعة، قالوا هذا يدل عليه صيغة فعلان، فهذه الصيغة فعلان، رحمن على وزن فعلان في كلام العرب تدل على الكثرة والسعة والامتلاء، ولذا يقال فلان شبعان على وزن فعلان ممتلئ، أو فلان عطشان أي ممتلئ من العطش، شديد العطش، أو فلان ريان ممتلئ من الماء والري، أو فلان غضبان ممتلئ غضبا. فهذه الصيغة تدل على السعة والكثرة والامتلاء. قالوا فمعنى رحمن أي ذو الرحمة الواسعة. التي تشمل جميع الخلق، المسلم والكافر، فكلهم في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قالوا ولذا لما ذكر الله تعالى استواءه على العرش الذي هو أعلى المخلوقات والذي هو محيط بكل المخلوقات قارنه باسمه الرحمن، الرحمن على العرش استوى. قالوا ففائدة ذكر الرحمن ولم يقل الله على العرش استوى أو الرحيم على العرش استوى، فائدة ذكره أن العرش أعلى المخلوقات، كل المخلوقات دونه، إذن فالرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة التي لا يخرج عنها شيء. وأما الرحيم فقالوا هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، ولذا قيد في القرآن بذلك، وكان بالمؤمنين رحيما، فلما قرنه بالمؤمنين قال وكان بالمؤمنين رحيما. مع أن كلاهما من ما يفيد التكثير، حتى رحيم على وزن فعيل وهي صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة. فحاصل هذا الفرق أن الرحمن أوسع في مدلوله وما تضمن من الصفة من الرحيم. فالرحمن شامل، الذي شملت رحمته جميع الخلق المسلم والكافر، فالكفار يعيشون في رحمة الله، ينالهم الرزق وهذا من رحمة الله، والرحيم هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. هذا القول اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، وذكره عن جماعة من السلف. القول الثاني في التفريق بينهما، قالوا الرحمن دال على الصفة الذاتية، والرحيم دال على الصفة الفعلية. قالوا فالرحمن صفته جل وعلا التي تكون خاصة به، والرحيم صفته التي تصل إلى خلقه. بعض العلماء يعبر عن ذلك يقول الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، الواصلة إلى الخلق. قالوا فصفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، لأن من صفاته ما تكون خاصة به، ومن صفاته ما تتعدى إلى خلقه. فمثلا انظر اسم صفة الحياة، صفة خاصة بلا تتعدى إلى الخلق. صفة السمع مثلا البصر تتعدى، يسمع يبصر، هكذا اسمه الحي خاص به. اسمه الرزاق أي يرزق خلقه، يصل خلق رزقه إليهم. قالوا فالرحمن صفة خاصة بالله جل وعلا، والرحيم صفة متعدية إلى الخلق، وهذا التفريق اختاره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. وكلا القولين لوجه، والأول أظهر في التفريق بين الرحمن والرحيم، لأنه قد جاء استعمال الرحمن في الأدلة في رحمة واصلة إلى الخلق، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فجعلها رحمة تصل إلى الخلق، وذكرها من اسمه جل وعلا الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. فهذا يبين أن الرحمة أيضا حتى من الرحمن مما يصل إلى الخلق. فالتفريق الذي جاء عن بعض السلف واختاره الطبري رحمه الله في تفسيره أظهر في المعنى، وحاصله أن الاسمين معا يدل على صفة الرحمة، ولكن الرحمة في الرحمن أوسع وأشمل وأعظم، يدخل فيها كل الخلق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم هي صفة الرحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان كما قلنا في الربوبية: رحمة عامة تشمل كل الخلق، فكل الخلق في رحمة الله، ولولا رحمة الله لهلكوا. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. قال أهل العلم: ولهذا قرنت الرحمة بالعلم في دعاء الملائكة من حملة العرش في قولهم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فإذا قالوا هذه الرحمة العامة تصل إلى ما يصل إليه علمه، فكل ما يصل إليه علمه تصل إليه رحمته العامة، ولذا قرنت بالعلم: وسعت كل شيء رحمة وعلما. فتشمل المسلم والكافر، تشمل الجن والإنس والبهائم، تشمل كل المخلوقات، فما منهم شيء إلا هو في رحمة الله. النوع الثاني من الرحمة رحمة خاصة بالمؤمنين، يرحمهم بها في الدنيا ويرحمهم بها في الآخرة. رحمة خاصة بالمؤمنين بما جعل في قلوبهم في الدنيا من الإيمان والصلاح والعلم، بما وفقهم إليه من الطاعة والعبادة، ويرحمهم في الآخرة، يدخلون الجنة برحمة الله. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإذن هذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، فرحمة الله نوعان. بقي هناك رحمة يرحم الله تعالى بها من شاء من خلقه، ولكنها رحمة مخلوقة ليست صفة الرب سبحانه وتعالى، فإن صفات الله عز وجل غير مخلوقة. هذه الرحمة هي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة. كل رحمة من هذه 100 كما بين السماء والأرض. جعل الله تعالى في الدنيا رحمة واحدة، خلق الله يوم خلق السماوات والأرض 100 رحمة، كل رحمة من هذه كما بين السماء والأرض، وفي الدنيا بين الجن والإنس والبهائم والوحوش والحيوانات رحمة واحدة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها تعطف الوحش على ولدها. ويقول: انظروا كيف ترفع حافرها عن ولدها إذا أرضعته خشية أن تصيبه. كل هذا من الرحمة المخلوقة، وهي رحمة واحدة. وأخر الله تعالى 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة. فإذن هذه رحمة مخلوقة خلقها الله، إضافة إلى الرحمة التي هي صفته جل وعلا، هناك رحمة مخلوقة يرحم بها عباده يوم القيامة. إذا علمنا معنى هذا الاسم والصفة المستفادة منه، فنستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فوائد. من هذه الفوائد التي نستفيدها أننا نتعرض لرحمة الله، ونسلك المسالك التي توصلنا إلى ذلك، فنجد أن الله تعالى قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. نجد أن الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. نجد أن الله تعالى قال: وكان بالمؤمنين رحيما. فإذن هذا يدعون إلى سلوك كل هذه السبل، سبيل الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إذا أراد الإنسان أن تكون رحمة الله قريبا منه يسلك سبيلها. فسأكتبها للذين يتقون، هذا يسلك سبيل التقوى. وكان بالمؤمنين رحيما، يحقق الإيمان حتى يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا نستفيد من هذا أننا مهما حصل لنا من أمور في الدنيا، من ضيق، من شدائد، من كروب، لا نيأس من رحمة الله. فمهما أصاب الإنسان لا يجوز أن ييأس من رحمة الله. وتأمل ما قال يعقوب لبنيه حين أصابهم ذلك البلاء، فقد ولديه، عمي وذهب بصره، أصابهم الفقر والحاجة في سنين شداد وجوع. قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلا ييأس من روح الله ورحمته وفضله إلا القوم الكافرون. فعلى المؤمن أن يكون حسن الظن بالله، كثير الرجاء في رحمته وفضله وخيره، ولا ييأس. فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. إذا كان الله تعالى قد رحم من يخالف دينه ومن يكفر به ويشرك برحم الكفار، يعيشون في رحمة الله، فهل يستبعد المؤمن أن تناله رحمة الله سبحانه وتعالى؟ أيضا مما يستفيده المسلم من معرفة هذا الاسم أن يتفكر ويتأمل وينظر كما أمره الله في آثار رحمة الله. فآثار رحمة الله تعالى كثيرة، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فنزول المطر من آثار رحمة الله، معافاة المريض من آثار رحمة الله، رزق البائس من آثار رحمة الله، كله من آثار رحمة الله. فيتأمل المؤمن في آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. ويعلق قلبه بالله، ويستجلب الرحمة منه، ويسلك سبيلها، ولا يقنط من رحمة الله مهما حصل له. إذن هذه بعض المعاني التي تضمنها اسمه تعالى الرحمن، واسمه تعالى الرحيم. نسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك،
1: أشهد أن لا إله إلا أنت. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء الله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى ب99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن 3 مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها، حفظها وسردها، يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من أحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء: سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات: وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين، إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار: ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة. مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة. فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا، أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع. الشارع ليس من أسماء الله، ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول: يا رحيم ارحمني، ويا غفور اغفر لي. ويدعى بصفاته، يتوسل بصفاته، أيضا يستعاذ بصفاته ومن الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء، ثم يليه في كوني أوسع من باب الصفات، ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه: وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى: وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة: إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله. لا بد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب داع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن. ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع: في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل، فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال، ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمنها ذلك الاسم. فلذا كانت حسنى، فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما قلت غفور رحيم لما أمر بقطع يد السارق، أي فذكر هذا الاسم يقول له في هذا الموضع لا يناسب لما لأسماء الله سبحانه وتعالى من المعاني العظيمة. ولذا تجد هذا هو الأصل الغالب في القرآن، أن آيات الرحمة تختم بأسماء دالة على الرحمة، آيات العذاب تختم بأسماء الله تعالى دالة على العزة والقدرة والحكم ونحو ذلك من المعاني الدالة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. أيضا مما ينبه عليه وهو من القواعد المفيدة في هذا الباب، أن أسماء الله سبحانه وتعالى نوعان، منها أسماء مختصة به لا يجوز إطلاقها على غيره، ومنها أسماء تطلق على الله تعالى وأيضا أطلقت على غير الله. فالأسماء نوعان، منها ما هو خاص بالله لا يطلق على غيره كاسم الجلالة الله، لا يجوز أن يسمى أحد الله، كالصمد، كالأحد، كالرحمن. ونحوها من الأسماء التي لا يجوز استعماله إلا في حق الله سبحانه وتعالى. يذكر أهل العلم أيضا عند هذا بعضهم يذكر اسم الخالق واسم الرازق، ولكن هذا بمعنى معين، وإلا قد أطلقت على غير الله بمعنى آخر. فمثلا هذه الأسماء الله، الصمد، الأحد، هذه لا يجوز إطلاقها إلا على الله سبحانه وتعالى. هناك أسماء أطلقت على الله تعالى وأيضا أطلق ذلك الاسم على غير الله في القرآن والسنة، وهذا ما يسمى بالأسماء المشتركة. ولكن إذا أطلقت على الله

0: سمى نفسه سبحانه وتعالى بالرؤوف الرحيم، وسمى نبيه عليه الصلاة والسلام أو أطلق عليه أنه الرؤوف الرحيم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سمى نفسه جل وعلا بالملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وسمى بعض خلقه بالملك وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي. سمى نفسه سبحانه وتعالى بالعزيز وهو العزيز الحكيم، وسمى بعض خلقه بالعزيز قالت امرأة العزيز، وهكذا هذا كثير في القرآن والسنة. فقال أهل العلم ما كان من الأسماء الخاصة بالله جل وعلا فلا يجوز إطلاقها على غير الله، وما كان من الأسماء المشتركة فهي تطلق على الله، وإن أطلقت في حق غير الله فيكون المعنى مناسبا له ولا يلاحظ المعنى الذي في اسم الله في المخلوق. فمثلا السميع البصير، سمى الله المخلوق سميعا بصيرا، لا يفهم أحد أن ما تضمن من المعنى في السمع والبصر يوافق المعنى الذي في اسم الله السميع البصير، بل المعنى الذي يضاف إلى الله تعالى لائق به سبحانه، والمعنى الذي يضاف إلى المخلوق يناسب حاله، يناسب ضعفه وعجزه وقصوره. أيضا من القواعد المهمة والمفيدة في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى ليست في درجة واحدة، بل هي متفاضلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال وقد دل على هذا القرآن والسنة وإجماع أهل العلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى بعضها أفضل من بعض، وليس معنى متفاضلة أن بعضها مفضول، لا، فكلها حسنى كلها عظيمة، ولكن بعضها أعظم من بعض. فمثلا اسم الجلالة الله
1: له شواهد أكثر من هذا، وهذا الباب في النمام. فإذا الحديث هذا حديث أسماء بنت يزيد حسن لغيره، والنمام هو من ينقل الكلام بين الناس لقصد الإفساد، فلا يكون نماما يستحق هذا الوعيد إلا إذا كان ناقلا للكلام بين الناس، يأخذ الكلام من فلان إلى فلان على وجه يريد به الإفساد بين الناس، يقع في قلب فلان على فلان، وذاك يحمل عليه وذاك يتشاكل معه بسبب كلام فلان، هذه النميمة. وقد جاء في حديث حذيفة لا يدخل الجنة قتات. قال العلماء والفرق بين النمام والقتات هما بمعنى واحد، النمام والقتات بمعنى واحد، لكن فرق بعضهم بتفريق لطيف، قال النمام هو من يحضر مع الناس ويكون جالسا معهم ظاهرا ثم يبث ذلك الكلام وينقل لغيرهم لقصد الإفساد، وأما القتات فهو من يتسمع الكلام خفية لا يكون ظاهرا بل يستخفي بذلك ويتسمع الكلام ثم ينقله بين الناس لقصد الإفساد. وقد ذكر الغزالي رحمه الله في كتابه إحياء علوم الدين ونقله عنه الذهبي في الكبائر فائدة جميلة في

0: يا أيها الأبناء اقتلوا تلكم الجهود التي بذلها لكم
1: محاضرة اليوم.
0: يا أيها الولد أمك أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله وهي من هدي أنبياء الله ورسله ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم الحاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المسجد الذي أقيم وأقيمت فيه هذه الدعوة، وكان كما قال أخونا أبو عثمان الناس في هذه الحارة بأمس الحاجة إليه للصلاة، صلاة الفريضة وصلاة الجمعة، ولذكر الله وحلق العلم، فهذا خير عظيم. وجزى الله خيرا أخانا أبا عثمان الذي يقوم على هذا المسجد، وكذلك إخواننا الذين سعوا في إيجاده وتأسيسه، شكر الله تعالى لهم جميعا وبارك في جهودهم. ومساجد أهل السنة والجماعة أينما وجدت وجد فيها النور بإذن الله، فهي مساجد تؤدي رسالتها الحقيقية التي شرع الله تعالى المساجد وبناءها لأجلها. فكانت المساجد ولا تزال مصدرا يشع منه النور. كانت المساجد كما هي مواطن للصلاة للجمعة والجماعة والعبادة، كذلك كانت مواطن للعلم والتعليم. كذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعقد الرايات ويبعث الجيوش لفتوح البلدان ولجهاد الكفار من المساجد. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي فيها بين الناس ويجلس لذكر الله، وتحيا بعبادة الله جل وعلا وطاعته. فهذه رسالة المسجد، بخلاف ما صارت عليه كثير من مساجد المسلمين تفتح قبل الصلاة بوقت يسير، وبعد الصلاة مباشرة تغلق، حتى إذا أراد أحد البقاء فيها لذكر الله وقراءة القرآن لا يسمح له بالبقاء، ويطلب منه مقيم المسجد أن يغادر المكان. فلذا ترى الناس الذين حول المساجد التي هي بتلك الصفة من عدم النشاط العلمي والدعوي والاختلاط بالناس، تراهم يسود فيهم الجهل بأحكام الشريعة تجد عندهم الغفلة، تجد عندهم فتورا عن الطاعة، بخلاف المساجد التي تؤدي هذه الرسالة الصحيحة وتقوم فيها حلق العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعم الخير فيها وفي أهلها. تجد أبناءها، أبناء تلك الحارات، أخلاقهم حسنة، أخلاقهم طيبة، يتعلمون الأدب والأخلاق والعقيدة الصحيحة، يحبون العبادة، يحفظون القرآن. وأعظم بها من نعمة أن يوجد في مكان من الأماكن مسجد يقوم عليه أهل السنة والجماعة، يعلم الناس لله سبحانه وتعالى ولأجل الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. إخواني في الله، هذه الدعوة العظيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من أهلها وأتباعها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ونحن على كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه أعظم كرامة للإنسان، أن يلقى الله تعالى مستقيما ومتمسكا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الدين وعملوا بشرائعه، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتم. هكذا بشارة الملائكة لأهل الاستقامة عند الموت، تبشرهم بأن لا يخافوا وأن لا يحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقولون لهم مبشرين: نحن أولياؤكم، أي نحن أصحابكم القريبون منكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فكرامة للإنسان أن يلقى الله جل وعلا وهو مستقيم على دينه. فنوصي إخواننا ونوصي أنفسنا بأن نكون على استقامة في دين الله سبحانه وتعالى، نستقيم على الدين في عقيدتنا، في عبادتنا، في أخلاقنا ومعاملاتنا وسائر شؤون حياتنا، لنلقى الله جل وعلا ونحن على ذلك الحال. وكم يحظى المستقيم بالكرامات إذا لقي الله تعالى على ذلك الحال. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم على دين الله، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فالمؤمن حريص أن يكون في هذه الدنيا مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى، عاملا بطاعته. إخواني في الله، في هذا المقام نتحدث وإياكم بإذن الله تعالى باختصار عن موضوع في غاية الأهمية، عن موضوع قد يلتبس على كثير من الناس ولا يفهمونه فهما صحيحا، ألا وهو موضوع الانتساب إلى السلفية. وما معنى السلفية؟ وما حكم الانتساب إليها؟ ومن هو مؤسسها، وما هي مميزاتها وأهدافها، وما تسعى إليه، لنعلم بهذا الأمر وبهذه الأمور هذا الأمر العظيم الذي تتبين عظمته ومكانته بإذن الله سبحانه وتعالى مما سيذكر باختصار. فالسلفية هي مأخوذة من السلف، والسلف معناه في لغة العرب هو كل من سبقك، كل من سبقك وتقدمك من آباء وأجداد فهو سلف لك. جاء في حديث ابن عباس في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أهل القبور يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومعنى أنتم سلفنا أي أنتم المتقدمون علينا ونحن نأتي بعدكم وعلى أثركم. وهكذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فسارها، حدثها حديثا سرا فبكت، فسألتها عائشة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه حدثها أول فبكت ثم حدثها سرا فضحكت، فقالت: إنه حين سارني في المرة الأولى قال: إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة في السنة، وإنه في هذا العام عارضني القرآن مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. نعم السلف أي نعم السابق، أنا أسبقك إلى الله جل وعلا، ونعم السابق أنا لك. ثم حدثها مرة أخرى فأخبرها أنها أسرع أهله لحاقا به، أو أنها خير النساء وسيدة نساء العالمين، فضحكت. فإذن السلفية مأخوذة من السلف، وهم بمعنى السابق. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا أي متقدمين على من بعدهم، ومثلا أي عظة وعبرة لمن بقي وراءهم. فهذا معنى السلف إذن: كل من سبقك فهو سلفك، كل من تقدمك فهو سلف لك. وأما السلفية عند أهل العلم الذي اصطلحوا عليه فهي ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم واتبع نهجهم. فهذه هي السلفية في اصطلاح أهل العلم، هي ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة هي خير القرون في هذه الأمة. جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة هي خير هذه الأمة، وهم السلف. وسموا سلفا لنا لأنهم سبقونا وتقدموا علينا، ثم من جاء بعدهم فسار على طريقتهم في العقيدة والعبادة والمعاملة واتبع نهجهم فهو منهم، وإن كان في هذا الزمان فهو من السلف. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن كل هؤلاء من السلف، السابقون الأولون. من هم هؤلاء السابقون الأولون؟ قال الله: من المهاجرين والأنصار، أي الصحابة. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، أي جاءوا بعدهم وأحسنوا في سلوك طريقهم، لم يسيئوا، اتبعوهم اتباعا حسنا فهم منهم. والذين اتبعوهم بإحسان، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذن هؤلاء السلف الصحابة ومن جاء بعد الصحابة وسار على طريقتهم إلى قيام الساعة، وكل متقدم فهو سلف لمن بعده. انظر أيضا في سورة الحشر، ذكر الله أولا المهاجرين، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعد ذكر المهاجرين ذكر الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الدار هي المدينة وهم الأنصار. ثم ذكر الطائفة الثالثة، قال: والذين جاءوا من بعدهم ولو إلى قيام الساعة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذن كل هؤلاء من السلف، المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعرف السلف من هم، قال: والسلف هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اتفق عليه المهاجرون وبما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم السلف المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعد والذين اتبعوهم بإحسان. فمن كان منهم فهو من السلف ويصح انتسابه إلى السلفية. الذي يسيء إليهم يأتي يطعن فيهم، يطعن في السلف، في الصحابة، في التابعين، في أتباع التابعين، يتنقصهم، هذا ليس منهم. الله قال: اتبعوهم بإحسان، وقال فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أي أن من جاء بعدهم يثني عليهم ويذكرهم بالخير ويمدحهم. إذن نستطيع أن نقول كما قال بعض أهل العلم: إن السلفية نوعان، سلفية زمان وسلفية عقيدة ومنهج وطريقة. سلفية الزمان هي القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وسلفية عقيدة وطريقة، وهم كل من سار على طريق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم القيامة. فكل هؤلاء من السلف ومن أتباع السلفية. إذا علمنا هذا معنى السلف والسلفية، فنأتي إلى أمر آخر، وهو من هو مؤسس السلفية؟ هل لها مؤسس كما يقول بعض الناس أسسها ابن تيمية، أو أسسها محمد بن عبد الوهاب النجدي، أو أسسها مقبل بن هادي الوادعي؟ القول بأن السلفية أسسها عالم من العلماء خطأ. فإذا قلنا أسسها ابن تيمية مثلا، وهو كان في القرن السابع، فمعنى أن من قبل ابن تيمية ليس من السلف، أو لا يصح أنهم سلفية. وهكذا إذا قلنا أسسها الإمام أحمد، لا يصح ذلك، هؤلاء من أئمة السلف، من أئمة السلفية، لكن السلفية مؤسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بها. لأنها كما قال شيخ الإسلام سلف متمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله، فإذا مؤسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بها ودعا إليها. ولذا قال لفاطمة حين بشرها، قال اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، أي أنا سلف لك، سابق عليك ومتقدم عليك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا السلفية ليست حزبا من الأحزاب، ليست فرقة من الفرق لها مؤسس ولها منهج تسير عليه قد يخالف الكتاب والسنة، ولها قواعد وضوابط تنضبط بها. لا، السلفية هي دين الله جل وعلا، السلفية هي الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إذا كانت السلفية هي الإسلام وهي دين الله جل وعلا، فلماذا لا نقول نحن مسلمون ونكتفي، لا نقول نحن سلفيون، لأن هي الإسلام؟ قال أهل العلم إن السلف وأتباعهم احتاجوا إلى هذه النسبة لما وجدت الطوائف والفرق التي كلها تدعي الإسلام، وكثير منها مخالف للإسلام، قد يكون خلافا جزئيا وقد يكون خلافا كليا. اليوم الرافضة والشيعة يدعون الإسلام، وكثير منهم يخالف الإسلام مخالفة كلية، مخالفة جذرية. هناك من يدعي الإسلام وهو يخالف الإسلام في بعض أمور الإسلام مخالفات جزئية. فلما وجدت هذه الفرق وهذه الطوائف، احتاج السلف وأتباعهم أن يتصفوا بهذه الصفة ليتميزوا عن هذه الطوائف والفرق. ومما يبين ذلك ما جاء في مقدمة صحيح مسلم بإسناد حسن عن محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من أئمة التابعين، ممن روى عن بعض الصحابة، قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، يأخذون ما جاء عن أهل العلم ويقبلونه. فلما وقعت الفتنة، وجدت الفتن والفرق والطوائف، خرجت الخوارج وظهرت القدرية، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. فإذا احتاج السلف إلى هذه النسبة ليتميزوا بها عن أهل البدعة. أما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الناس على عقيدة واحدة وطريقة واحدة في العبادة، في المعاملة،
1: في الأخلاق في سائر شؤونهم، فكانوا ينتسبون إلى الإسلام وكفى به نسبة. فلما وجد من ينتسب إلى الإسلام وهو يخالف الإسلام عقيدة وطريقة وعبادة ومعاملة، احتاج السلف وأتباعهم إلى أن يتميزوا عن كل هذه الطوائف، فانتسبوا إلى الإسلام والسنة والسلفية، ولذا يقال لهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، يقال لهم السلفيون والسلف، كل ذلك يميزهم عمن سواهم. فإذا السلفية ليست حزبا، ليست فرقة. من يريد أن يجعل السلفية حزبا من الأحزاب فهو مخطئ، سواء كان من أهلها، ممن يدعي أنه من أهلها يجعل السلفية حزبا لا يقبل فيه إلا من أراد، غير صحيح، أو كان من غير أهلها يظن أن السلفية كسائر الأحزاب. السلفية هي دين الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. في كتاب الإمام البربهاري رحمه الله المشهور بكتاب شرح السنة قرر هذا الأمر، وكان مما قال فيه، قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام الحق. فالنسبة إلى السلفية ليست كالنسبة إلى حزب من الأحزاب أو فرقة من الفرق، بل هي انتساب إلى القرآن وإلى السنة، فما جاء في القرآن والسنة فهو المقبول، وما خالف القرآن والسنة فهو المردود. أيضا مما يذكر في هذا الأمر حكم الانتساب إلى السلفية أو الاتباع للسلفية، نقل الإمام بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه ذم التأويل الإجماع على وجوب اتباع مذهب السلف، وعلى أنه لا يجوز الخروج عنه. دل القرآن والسنة وإجماع أهل العلم على أن اتباع منهج السلف واجب، لا يجوز الخروج عنه ولا تركه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول قوله، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب أن يقبل قوله إذا كان على منهج السلف. قال: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يمكن أن يكون باطلا. وقد دلت الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على وجوب اتباع مذهب السلف وعدم جواز الخروج عنه. نقتصر في هذا المقام على بعض هذه الأدلة. وللفائدة، قد ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أكثر من 40 دليلا من القرآن والسنة تبين وجوب اتباع السلف وعدم جواز الخروج عنه. فمما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل في هذه الآية العظيمة كيف حكم الله جل وعلا على من خالف طريق المؤمنين بالنار. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول أي يخالف الرسول حتى يكون هو في شق والرسول في شق، ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمؤمنون في هذه الآية هم السلف الصحابة ومن جاء بعدهم. يتبع غير سبيل المؤمنين أي يسلك طريقا غير طريق الصحابة. قال الله جل وعلا فيه: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الآية توعد الله جل وعلا من اتبع، من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بالنار. وهذا يدل على أن سلوك سبيل المؤمنين الذين هم السلف أمر واجب لا يجوز تركه. وكان أول من استدل بهذه الآية على وجوب اتباع طريق السلف وعلى حجية إجماعهم هو الإمام الشافعي رحمه الله، فقد أسند عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء بإسناده إلى الشافعي، إلى بعض أصحاب الشافعي المزني أو الربيع بن سليمان، قال: كنت جالسا عند الشافعي فأتاه شيخ كبير معه عصا يتوكأ عليها وهو ذو هيئة حسنة. قال: فاستوى الشافعي في جلسته لدخول هذا الرجل المهاب عليه، فقال له: يا أبا عبد الله أسأل؟ قال له الشافعي: سل. قال: ما هو الحجة في دين الله؟ بماذا نحتج في هذا الدين؟ قال: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: ما أجمع عليه، ما اتفق عليه السلف. قال: من أين قلت ما اتفقوا عليه؟ ما هو الدليل على أن ما اتفقوا عليه حجة؟ قال: ففكر الشافعي ساعة ولم يجب، فقال له الرجل: أمهلك ثلاث ليال وآتيك بعد ثلاث، فإن أتيتني بدليل على أن طريق السلف وإجماعهم حجة وإلا فتب إلى الله. ثم انصرف. قال: فبقي الشافعي في بيته ثلاثا حتى خرج إلينا بعد ثلاث وقد تورمت قدماه، فما هو إلا أن خرج حتى جاء ذلك الرجل فجلس بين يديه فقال: يا أبا عبد الله حاجتي. فقال الشافعي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فما توعده الله بجهنم إلا وقد خالف أمرا واجبا فيجب اتباع سبيل المؤمنين. فقال له ذلك الشيخ: جزاك الله خيرا. ثم انصرف. فقال الشافعي لأصحابه: لقد كنت أقرأ القرآن في كل يوم ثلاث مرات حتى وقفت على هذه الآية. فإذن هذه الآية صريحة في أنه يجب اتباع سبيل السلف ولا يجوز الخروج عنه، بل أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الهداية في اتباع طريق السلف وأن خلاف طريقهم ضلال. قال الله جل وعلا لنبيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية في أهل الكتاب، في الكفار. قال الله عنهم: فإن آمنوا، إن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به، أي بمثل ما أنت عليه يا رسول الله وما عليه الصحابة، فقد اهتدوا، حصلت لهم الهداية. وإن تولوا، أي تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به، فإنما هم في شقاق، أي في مخالفة، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا الهداية هي في اتباع طريق السلف، وهذا يدل على وجوب سلوك طريقهم لأن الهداية فيه. أيضا مما يدل على وجوب اتباع طريق السلف والانتساب إلى السلفية حديث العرباض بن ساري عند أحمد وأبي داود وغيرهم، الحديث المشهور قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذا عاش الواحد منكم سيرى اختلافا تفرقا. إذن هذا الاختلاف قد يقول كل مسلم، يقول: نحن نرى اختلافا، نرى تفرقا، حتى إن بعض المسلمين يقول: لا نعرف أين الحق، حتى إن بعض المسلمين التبس عليه أمر الشيعة هل هم على حق أو على باطل، يقول: لم نعرف هل هم على حق أو لا باطل. وهذا عجيب، فالدواء موجود في حديث واحد، لو فهمته يكفيك علاجا تعرف به الحق. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، تفرق، مذاهب، طوائف، ما هو المخرج من كل ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الدواء، هذا هو العلاج، وهذا هو النور الذي تعرف به الطريق الصحيح وتسلم من الفرقة والاختلاف. عليكم بسنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ بها، تمسك بها ولا تخرج عنها، هي الحق. قال: وسنة الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين أربعة: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. وثلاثون سنة كانت عهد هؤلاء الأربعة، فالأربعة الخلفاء استغرقت خلافتهم 30 سنة. أبو بكر 2 سنة وبضعة أشهر، عمر 10 سنوات وشيء يسير، عثمان 12 سنة وشيء يسيرا، علي 5 سنين تنقص يسيرا. هذه 30 سنة هي الخلافة، خلافة النبوة 30 سنة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كانوا أهل رشد ليسوا أهل غواية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تمسكوا بها باليد وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الداخلية. الإنسان إذا أخذ الشيء بيديه وعض عليه بأضراسه سيثبت عنده، لا أحد يستطيع أن يأخذه منه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الخلفاء الأربعة تمسكا شديدا. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي حدثت واستجدت في الدين، ليس في أمر الدنيا، أمور الدنيا مباحة، كل ما استجد فيها مباح، لكن ما استجد في الدين فهذا احذروا منه، ابتعدوا عنه. إياكم ومحدثات الأمور. ومعنى أن كل ما استجد في أمور الدنيا فهو مباح، أي مما ليس محرما من الآلات والصناعات وما يحتاجه الناس هو مباح، لكن الأشياء المحدثة في الدين والجديدة في الدين هذه ضلال، هذه محرمة لأنها طعن في الدين. فأي شيء لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فهو ضلال. قال الإمام مالك: ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا. لا يمكن أن يكون اليوم دينا وهو لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أي احذروا محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولا بد من لفت الانتباه إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فعليكم بسنتي. هذا الخطاب ليس خطابا لأناس محصورين، هذا الخطاب خطاب للأمة كلها. فعليكم بسنتي. وعليكم عند العلماء اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، فمعنى عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن كل مسلم بدون استثناء، كل مسلم يجب أن يكون سنيا آخذا بطريق السلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كل المسلمين أن يلزموا سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. والأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب، لا سيما في هذا الأمر الذي فيه أمر بأصل الدين، فإذن واجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا من المكلفين، ذكرا كان أو أنثى، يجب أن يكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتبعين للسلف، لا يجوز أن يخرج عنه. وبهذا تعلم أن السلفية ليست طائفة فرقة من سائر الفرق، لا، السلفية هي دين الله. أيضا مما يدل على وجوبه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. إذا أطعتم، يقول، أبا بكر وعمر حصل لكم الرشاد، سلمتم من الضلال والغواية. وجاء في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيره عن حذيفة، أو جاء عند أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وهذا حديث حسن، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا نحن مأمورون أن نقتدي بالسلف وأن نسير على طريقتهم، وإذا سلكنا طريقة السلف ومشينا على ما مشوا عليه فقد حصلت لنا الهداية وحصل لنا الرشاد. فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، ما عدا ذلك والعياذ بالله ضلال وغواية، ويعرض الإنسان نفسه بذلك لعذاب الله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي، وجاء عند الحاكم، وجاء عن غيره، هو حديث بشواهده. لفظ حديث عبد الله بن عمرو: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، أي يفعلون كما فعل اليهود والنصارى، حتى إذا كان منهم، أي من أهل الكتاب، من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل اختلفوا إلى 72 ملة، وستختلف أمتي إلى 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق واختلاف في هذه الأمة، تفترق إلى 73 ملة، أي فرقة وطائفة، كل هذه الطوائف لم تخرج عن الإسلام، كلهم من أهل الإسلام، لأن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لا يدخل فيه الكفرة، لا هذه الفرق والطوائف 73 كلهم من أهل الإسلام. وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار، ومعنى كلها في النار أي كلها تستحق النار، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكاذب الكذاب في النار، والنمام في النار، وهكذا آكل الربا في النار، أي يستحقون ذلك. ولا ينفي هذا أن الله قد يعفو عن من يشاء من عباده، فأهل الكبيرة تحت مشيئة الله. قال: كلها في النار، أي كلها تستحق العقوبة بالنار إلا واحدة تنجو من النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أي هذه الواحدة التي تنجو من النار. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في زمنه هو الذي ينجي العبد من النار. إذن هذه هي السلفية، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فواجب أن تسلكها، وإلا فأنت متوعد بنار الله. إذا خرجت عن هذا الطريق متوعد بالنار، كلها في النار إلا واحدة. فمن كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الذي ينجو في الدنيا، ينجو في الدنيا من الاختلاف، من الافتراق، من البدع والضلالات والمحدثات، وينجو في الآخرة من النار والعذاب. إذن هذا يدل على وجوب اتباع طريق السلف، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عنه. فإذا دل القرآن ودلت السنة ودل إجماع أهل العلم على وجوب اتباع طريق السلف، وهكذا كلام السلف في هذا كثير الذي يدل على وجوب اتباع طريق السلف. نذكر بعضا منه في كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكذلك في كتاب ذم الكلام للهروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان منكم متأسيا، الذي يريد يتأسى يقتدي، فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها أخلاقا. اختارهم الله لصحبة نبيه والدفاع عن دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. تأمل هذا الكلام، ما أحسنه، من عبد الله بن مسعود الذي هو من أعلم الصحابة بالفرق والطوائف، فإنه كان بالكوفة التي كانت مصدرا لكثير من البدع، وواجهها وحذر منها وينصح المسلمين. قال من كان منكم متأسيا، الذي يريد أن يتأسى ويقتدي فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصفهم بخمس صفات لا توجد في غيرهم؟ قال هم أبر هذه الأمة قلوبا، والبر هو الطاعة، فهم أطوع الناس لله، قلوبهم هي أبر القلوب وأطوعها وأقربها إلى الله، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. علم الصحابة علم عميق غزير، ليس كعلم من بعد

بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف، طريق السلف سبيل السلف، عليك بالزمه وخذ به وتمسك به. وإن رفضك الناس، إن ابتعد عنك الناس، إن قالوا هذا متشدد، إن قالوا هذا ما يفقه الأمور ولا يساير المجتمع، إن قالوا هذا أفكاره أفكار قديمة لا يفقه الواقع، لا تبالي. عليك بآثار من سلف. وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، ما يرونه ويستحسنونه مما هو خلاف الدليل وخلاف طريق السلف، وإن زخرفوه لك بالقول، إن زينوه لك. فإذا واجب على المسلم أن يتبع طريق السلف، وهو الأخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم بإحسان. وأما مميزات أو خصائص أو أهداف السلفية فإنها كثيرة، ولكن نشير إشارة في هذا المقام إلى أهم مميزاتهم التي تميزهم عن غيرهم وأهدافهم التي يسعون إليها. فمن أعظم ذلك هو تمسكهم بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وبما فهمه السابقون الأولون. فلا بد من الأمور الثلاثة: أخذ بالقرآن، وأخذ بالسنة على ما فهمه السلف. فإن إنسانا قد يأتي إلى دليل من القرآن يقول أنا أتبع القرآن، ثم يفهم الآية فهم غير صحيح ويظن أنه متبع للقرآن وقد خالف القرآن. يأتي إنسان يقول أنا أتبع السنة ويريد أن يفهم السنة بحسب فهمه، يقع في الضلال. من هنا دخل الضلال على كثير من الفرق والطوائف حين رأوا أنهم يستغنون عن طريقة السلف. انظر من أول البدع التي ظهرت في صدر الإسلام وهم الخوارج. الخوارج لما قاتلوا علي رضي الله عنه كانوا يرفعون المصحف يقولون إن الحكم إلا لله، إذن يتهمون علي رضي الله عنه والصحابة أنهم ما حكموا القرآن. من أين أتي الخوارج؟ أتوا من سوء فهمهم للقرآن، فهموا القرآن فهما غير صحيح، فظنوا أنهم هم المتمسكون بالقرآن وأن الصحابة خالفوا القرآن. حتى إن عبد الله بن أبي أوفى كان له غلام من الخوارج، كان له غلام أي رقيق، فأبق هرب إلى الخوارج. فلما اصطفوا في بعض المعارك ناداه بعضهم: يا فلان، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. قال ذلك العبد الرقيق: قال نعم العبد، هو يعرف صلاحه ودينه لو هاجر، يريد يهاجر إلى الخوارج. قال عبد الله بن أبي أوفى: ضللت إذن وما اهتديت، أهجرة بعد هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخوارج أساءوا فهم القرآن فضلوا. علي رضي الله عنه قالوا عنه، قالوا حكم الرجال، جعل التحكيم إلى الرجال. جاء ابن عباس ناظرهم قال: ألم يحكم الله جل وعلا الرجال في القرآن؟ قالوا: أين ذاك؟ قال: ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن خفتم شقاق بينهما، أي الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال: أي الأمرين ترون أعظم، تحكيم الرجال في فرق امرأة أو تحكيم الرجال في أمر عظيم في حقن دماء المسلمين؟ وأجاب عن الأولى والثانية، رجع منهم في نفس المجلس 2000 رجل تابوا من فكر الخوارج حين بين لهم ابن عباس

0: خطأهم. فالشاهد من هذا أن فهم القرآن والسنة لا بد أن يكون بفهم السلف. الخوارج اليوم وقبل اليوم يقولون من ارتكب كبيرة من الذنوب فهو كافر، ارتكب كبيرة فهو كافر. لماذا؟ قالوا دليلنا من القرآن، قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قالوا إذن صاحب السيئة في النار. قال الله سبحانه وتعالى يقولون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا كل من ارتكب سيئة فهو من أهل النار، كافر مخلد فيها. كفروا المسلمين بشيء ما كفرهم الله به ولا كفرهم به رسوله. ما السبب؟ أنهم فهموا القرآن بعقولهم القاصرة ولم يتقيدوا بفهم السلف. فالسيئة في هذه الآيات هي الشرك، هي الكفر، لأن السيئة لا تحيط بصاحبها إلا إذا كانت كفرا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وكم تعدد من ذلك كثير. فهذا من أهم مميزات السلفية وأهدافها، أنهم يدعون الناس إلى فهم القرآن والسنة بفهم السلف، يتقيدون بفهم الصحابة وفهم التابعين. اليوم يأتي إنسان يقول لا، لابد نفسر القرآن تفسيرا عصريا يوافق مجتمع الناس وحياة الناس. تلك تفاسير قديمة كانت توافق حياتهم، هذا ضلال. هذا هو الخروج عن الحق وسلوك سبيل الضلال، أن يظن الإنسان أنه يستغني عن فهم السلف ويفهم القرآن والسنة كما يريد هو. فهذا من أهم مميزات السلفية. من مميزات السلفية أيضا الاعتناء بالدعوة إلى التوحيد، يجتهدون اجتهادا شديدا في دعوة الناس إلى توحيد الله وتصحيح العقائد والتحذير من الشرك، التحذير من دعاء غير الله والذبح لغير الله وسؤال غير الله سبحانه وتعالى ما لا يقدر عليه إلا الله وكل ما يتعلق بذلك. من مميزاتهم وأهدافهم العظيمة أنهم يعتنون بالعلم، يقضون في حياتهم ويفنون فيه أعمارهم، يجلسون للناس يعلمونهم في الليل وفي النهار، يفنون أعمارهم في القراءة والحفظ ونشر العلم والدعوة والتأليف. هذا هو ما كان عليه السلف، وهذه الميزة من أهم المميزات لهم. فكثير ممن خالف طريق السلف تراه مشغولا عن العلم، يبتعد عن العلم الشرعي، يشغل بالدنيا، يشغل بأمور أخرى. ليس حراما على الإنسان أن يشغل بما أباح الله له من الدنيا، ولكن العالم صاحب العلم صاحب الدعوة الذي ينتسب إلى العلم لا ينبغي أن يشغل نفسه بالدنيا وأمورها، بل يشغل نفسه في سائر حياته بطلب العلم وبثه ونشره إلى أن يموت. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل إلى متى تطلب العلم، هذا سؤال يسأله كثير من الناس اليوم، يقول إلى متى تطلبون العلم، ماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. المحبرة الحبر الذي يكتب به العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، ما في هناك فراغ. هكذا سار السلف وعاش السلف رحمة الله تعالى عليهم. من مميزات هذه الدعوة وخصائصها العظيمة وأهداف أهلها أنهم يسعون إلى وحدة المسلمين واجتماعهم وتماسكهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. هذه غاية منشودة لكل رجل من السلف ومن أتباع السلف أنه يسعى سعيا حثيثا إلى وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وحدة على عقيدة صحيحة. أما والعقائد فاسدة والعقائد مختلفة، لا يمكن أبدا أن يكون هناك وحدة واجتماع، فإن الأبدان تجتمع أو تتفرق بما قام في القلوب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجتمعة، ما تعارف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فلا بد في اجتماع الأمة ووحدة كلمتها إلى اجتماع العقيدة وتصحيح العقيدة. فلذا يسعى السلفيون إلى تصحيح عقيدة الناس لتجتمع الأمة على كلمة سواء، لا يدعون إلى فرقة ولا يدعون إلى تنازع ولا إلى اختلاف ولا يرضون بذلك. لكن إن خالفهم أهل الاختلاف والتنازع والفرقة دعوهم إلى تصحيح ما هم عليه من الخطأ الذي أوجب هذه الفرقة، فإن أجابوا كان الاجتماع، وإن لم يجيبوا فلا تطمع في اجتماع مع اختلاف العقيدة أبدا، لا يمكن أن يكون. هل ممكن أن يجتمع المسلم مع من خالفه في الدين؟ كذلك أهل الإسلام إذا اختلفت عقائدهم لا يمكن أن تجتمع أبدانهم. فيسعى السلفيون إلى دعوة الناس إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقوف في وجه أعدائهم صفا واحدا على كتاب الله وسنة رسوله وبفهم سلف الأمة، لا يخالفون ذلك. يسعى أتباع السلف وأصحاب الدعوة السلفية إلى نشر الوعي والعلم الصحيح في أوساط المجتمعات، يفقهون الناس رجالا ونساء وصغارا وكبارا في العلم الصحيح، يريدون انتشار العلم في الأمة. يؤسفهم ويحزنهم أن يروا الجهل موجودا في أوساط الأمة، فلذا يسعون دائما وأبدا إلى نشر العلم والوعي والإسلام الصحيح في أوساط المسلمين. يسعون أيضا إلى بث محاسن الأخلاق ومكارم الشمائل، فهم يدعون إلى صلة الرحم وحسن الجوار واحترام الكبير والعطف على الصغير، ويدعون إلى الإحسان إلى من أساء، يدعون إلى مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. هذا من أصولهم ومن أهدافهم العظيمة التي يدعون إليها. هكذا أيضا من أهدافهم العظيمة أنهم سلم على المسلمين، لا يرى منهم المسلمون فتنا ولا خروجا ولا سفكا للدماء ولا إثارة القلاقل في البلاد وزعزعة الأمن منذ قامت هذه الدعوة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وانظروا دعوة أهل السنة السلفيين في هذا البلد في اليمن، هل يوم من الأيام رأيتموهم قطعوا طريقا أو خرجوا مظاهرة أو دمروا مشروعا أو سعوا في زعزعة أمن الناس واستقرارهم؟ أبدا، دعوتهم دعوة رحمة وأمن وأمان للمجتمع كله، لا يجني الناس منها إلا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من أهم مميزاتهم وأهدافهم التي يسعون إليها، وإن وجد غيرها فقد أيضا ذكرنا ذلك وتحدثنا عنه في مواطن أخرى، لكن هذه من أهمها. وهذه نبذة مختصرة، وإلا الحديث كما سبق عن هذا الموضوع طويل، ولكن هذا باختصار عن مفهوم السلفية. وعن مؤسسها وحكم الانتساب إليها وما هي أهم مميزاتها وأهدافها التي تسعى إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد.
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: حميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبإذن الله تعالى
1: به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على

يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا

0: تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم

0: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله.
2: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية إفريقيا الوسطى. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول: تلميذكم محمد أحمد عمر وجنسيته تشادي. الأخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرا وجمعا، أم أتمها وكل صلاة في وقتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر وأداها في الحضر فإنه يؤديها أربعا، يسردها كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسيها في السفر أو نام عنها فلم يتنبه إلا بعدما جاء بلده فإنه يصليها تامة كاملة، ويسردها في الحال، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، يسردها في الحال ولا يؤخر. وهكذا لو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها في السفر تامة، يعني وجبت عليه تامة وخرج وقتها تامة، فيصليها أربعا في السفر. إذا ذكرها كان قد نسيها فإنه يصليها أربعا إذا ذكرها في السفر، وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر فإنه يصليها أربعا، لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة فيصليها أربعا. أما إذا لو فاتته صلاة السفر وذكرها في السفر صلاها اثنتين، مثلا نسي الظهر يوم الثلاثة وذكرها في يوم الأربعاء وهو في السفر، ما زال في السفر يصليها اثنتين، لأنها تركها في السفر وذكرها في السفر فيصليها اثنتين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، وقعت في نهايتها بقولها: أمة الرحمن. ملخص ما في هذه الرسالة السؤال عما يسمى بقراءة الكف، سواء كان ذلك جدا أو هزلا.
3: هذه باطلة من الكهانة ولا يجوز. الكف والفنجال وأشبه ذلك وضرب الحصى والودع، كل هذا ضلال ومن دعوى علم الغيب. فإذا زعم أنه يعلم الغيب بهذه الأمور صار كافرا كفرا أكبر، نعوذ بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بضرب الحصى ولا بضرب الكف ولا الفنجال ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون، فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه بضرب الكف أو ضرب الحصى أو حساب بالأصابع أو بأي شيء من الأشياء أنه يعلم الغيب، كل هذا من الكفر بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: ولا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. فمن ادعى بعمل الكف أو عمل الحصى أو الودع أو غير هذا من الحسابات كله باطل وكله كفر وضلال نسأل الله العافية.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع جابر عبد الباري من الرياض بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أحافظ على الصلاة والصوم وجميع واجبات الإسلام، ولكن يداخلني الشك أحيانا، فماذا أفعل كي أطرد هذا الشك؟ وهل هذا الشك يخرج المسلم إلى الكفر؟ وهل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان الشك فيما يتعلق بالله والدار الآخرة أو الجنة والنار ونحو ذلك، هذا كله من الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن هذا الذي يعرض لهم قال: قولوا آمنت بالله ورسله، قال: ولستعين بالله ولانتهي. فقد وقع هذا للصحابة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يقع لأحدنا من أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال: تلك الوسوسة، لك صريح الإيمان، لأن إنكار هذا الوسواس واستعظامه من صريح الإيمان ومن قوة الإيمان. فالمؤمن إذا رأى مثل هذه الوساوس أنكرها بإيمانه، وأنكرها بما أعطاه الله من البصيرة، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فيقول حينئذ: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره ذلك ولا يقدحه في إيمانه إذا جاهده بها بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا كان فيما يتعلق بالله والدار الآخرة. أما إذا كان يتعلق بالصلاة وسوسة في الصلاة، فليعمل الإنسان ما شرعه الله في الوسوسة، يتعوذ بالله من الشيطان، ويبني على اليقين في عدد الركعات، إذا شك 2 أو 3، إذا شك صلى 2 أم 3 أجعلها 2، يكمل ويسجد السهو قبل أن يسلم، وإذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يبني على اليقين ويأتي بالسجدة الثانية يكمل صلاته ويسجد السهو قبل السهو 2، وهكذا يعمل بالشرع فيما يتعلق بالسهو. وهكذا إذا شك هل توضأ وما توضأ يعمل بالأصل، إن كان على طهارة فهو على طهارة، والشك لا يبطلها حتى يعلم يقينا أنه أحدث. وإذا شك هو صلى وما صلى، دخل الوقت ولكن تبس عليه الأمر، هو صلى ولا ما صلى، نصلي الأصل عدم الصلاة.
2: نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت شيخا يقول إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فما هو النصاب وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أثابكم الله خيرا.
3: الصواب أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، ومقداره 98 غرام بالغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيها بالسعودي، جنيه السعودي، والواجب ربع العشر في كل 1025 إذا حال الحول أتمت السنة، وهو يبلغ النصاب في كل 1025. أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إن كان اللبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاص. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، ومقداره بالعملة السعودية 56 ريال بالريال الفضي. فإذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب وفضة زكاها، يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم يعطيهم الذهب اللي عنده والفضة حتى يعرفوا زينتها ويعلموه ويخبروه. أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة بل ماس أو جواهر أخرى من العقيق ونحو هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت للبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة على الصحيح في أصح قول العلماء. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: الحور العين في الجنة من أي جنس هن؟
3: حور عين نساء نساء لا يعلم مقدار حسنهن وجمالهن إلا الذي خلقهن، ولكنهن جميلات طيبات حسنات الأخلاق والسيرة، وإذا رأها المؤمن عرف حالها بعد إذا دخل الجنة رأهن وعرفهن وعرف أخلاقهن وجمالهن. لكن الآن يعرفن بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر الله عنهن في القرآن، وأنهن حور، وأنهن حور العين، والحورة البيضاء جميلة وحسنة العين، هذا من جمالها. وأما كمال جمالها يعرفه الإنسان إذا دخل الجنة، يعني الله وإياكم من أهلها. فالمقصود أنهن نساء خلقهن الله جل وعلا لإكرام أهل الجنة ولنعيم أهل الجنة من الرجال، ولا يعلم المادة التي خلقنا منها إلا الذي خلقهن سبحانه وتعالى، بخلاف نساء الدنيا هن مما إمهين معروفات، ويكن في الجنة في غاية من الجمال في الجنة، وتزوج النساء في الجنة على حسب ما تقتضيه أعمالهن الصالحة. فالله جل وعلا هو الكريم الجواد، وهو يزوجهن في الجنة سواء كن لأزواجهن في الدنيا أو لغير أزواجهن في الدنيا. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن له في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فالله أعلم. جاء في هذا الحديث فيها نظر، وأن المرأة إذا كان لها أزواج تخير فتختار أحسنهم خلقا، ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تكون لزوجها وقد تكون لغير زوجها، ويعطى كل زوج من الحور العين ما شاء الله منهن على حسب أعماله الصالحة وتقواه لله جل وعلا، ولكل واحد زوجتان من الحور العين غير ما يعطى منهن زيادة على ذلك، كل واحد له زوجتان من الحور العين، هذا أمر معلوم، لكن الزيادة الله اللي يعلم مقدارها، يختلفون فيها على حسب أعمالهم الصالحة في إعطائهم أنواع النعيم والقصور، وفي ما يعطى الأزواج من الحور العين بعد الزيادة على الثنتين من الزيادة على الثنتين. نعم
4: جزاكم الله خيرا. هاتان الاثنتان من نساء الدنيا سماحة الشيخ أو من الحور؟
3: من الحور، غير نساء الدنيا،
4: غير نساء الدنيا
3: وغير الزيادة من الحور لمن شاء الله من أهل الجنة.
4: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك يقول خالد عبد الله حسن. ألا خالد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول سمعت بالوهابية فمن هم؟
3: الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 6200 من الهجرة، كانت وفاته رحمه الله سنة 6200 من الهجرة في الدرعية، قبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن 12 في نجد الدرعية وما حولها، دعا إلى توحيد الله وأنكر على الناس تعلق بالقبور والأموات والأصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعبادة الأشجار والأحجار على طريقة السلف الصالح، على الطريقة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطريقة التي درج عليها أصحابه، فدعا إلى الله ودعا معه العلماء الذين وفقهم الله لمعرفة الحق من أقاربه وأولاده وغيرهم، وأظهر الله به الدين وأزال به الشر من نجد وما حولها، ثم انتشرت دعوته في

0: حتى يستبيحوا دماءهم. كذبوا عليهم وقالوا إنهم مذهب الخامس وأنهم يسبون الرسول يسبون الصحابة، وكلها كذب كله باطل، بل هم من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم وهم على طريق الصحابة، والرسول أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وهم يدعون إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبهم طافحة بذلك، كتب الشيخ محمد وأتباعه واضحة في ذلك، من قرأها عرف ذلك، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كذلك تيسير العزيز الحميد لحبيبه سليمان بن عبد الله، وكذلك الدرر السنية في فتاوى أهل نجد واضحة في ذلك، وهكذا كتبهم الأخرى ورسائلهم الأخرى كلها تبين ما هم عليه من الهدى والحق، وكلها تبين كذب أعدائهم وخصومهم من الصوفية وغير الصوفية ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم، لأنهم أنكروا عليهم عبادة القبور فكذبوا عليهم، فخصومهم هم عباد القبور أو جهلة ما عرفوا الحقيقة وصدقوا عباد القبور. أما أهل العلم والإيمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه وشهدوا لهم بالحق، كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من عرف دعوتهم رحمة الله عليهم وشهد لهم بالحق من علماء الإسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. إذا نشر كتبهم ألا يزيغ هذه الغمة سماحة
0: لا شك، وقد نشرت والحمد لله،
1: الحمد لله،
0: وعمت الأوطان وانتشرت الحمد لله. نعم،
1: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية. صاحب الرسالة هو المستمع أحمد محمد العلياني، يقول: نذرت نذر وتأخر الوفاء به لمدة 3 أعوام، هل في ذلك إثم؟
0: الواجب عليك البدار بالنذر، إذا نذر الإنسان نذرا يطيع الله فيه وجب عليه البدار. الله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالواجب على من نذر طاعة أن يبادر بها، فإذا قال لله عليه أن يصدق ب1000 ريال، لله عليه يصلي الضحى 2 ركعات، لله عليه يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو 3 أيام من كل شهر، عليه يبادر ويصوم كما نذر، مع أنه لا ينبغي النذر، الرسول نهى عن النذر، فلا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، فالنذر لا ينبغي، ولكن متى كان طاعة وجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالمؤمن لا يتأخر، إذا نذر يوفي يبادر. وهكذا لو نذر أنه يحج بادر بالحج، أو يعتمر بادر بالاعتمار، وهكذا لو نذر أنه يصلي 2 ركعات 4 ركعات 6 ركعات بادر بذلك، يسلم كل 2، هذا هو السنة. نعم،
1: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك؟
0: نعم، يجوز صيام الجمعة في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيص بالصوم تطوعا، أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاء أو تطوعا فلا حرج في ذلك. المقصود المنهي عنه هو أن يصومه وحده تطوعا فردا، هذا هو المنهي عنه.
1: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: حدثوني عن راتبة العشاء جزاكم الله خيرا.
0: راتبة العشاء 2 ركعات، هكذا كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام، 2 ركعات فقط، وإن صلى 4 أو 8 أو أكثر فلا بأس، الليل كله محل صلاة، لكن الراتبة 2، ثم يصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، 1 ركعة يختم يقرأ فيها الحمد ويقول هو الله أحد.

0: هذا هو السنة، سواء في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، يصلي ما كتب الله له اثنتين ويوتر واحدة، يصلي أربع ويوتر واحدة، يصلي أكثر ويوتر واحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي عشرا ويوتر واحدة الحادي عشر، وربما صلى اثنتين عشرة وأوتر بواحدة والثالثة عشر، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام. وما صلى أكثر صلى مئة ركعة وأوتر بواحدة أو مئة خمسين ركعة وأوتر بواحدة، فلا حرج في ذلك، لكن يسلم بكل اثنتين.
1: نعم.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا السنة، يصلي اثنتين اثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل هو الله أحد. وإذا حب يقنت بعد الركوع قنات ما يسر الله له بدعاء الذي علمه النبي الحسن، اللهم اهدني فيمن هديت، واذا زاد معه بعض الدعوات طيب بعد الركوع، هذا هو الافضل. وان صلى 11 او 13 هو افضل، مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 او 13، وان صلى اقل او اكثر فلا حرج في ذلك، والامر واسع بحمد الله.
1: الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع مطر أبو سلمى من جدة بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟
0: لأن فيها التوبة، تاب الله النبي والمهاجرين، تاب فيها على الثلاث الذي خلفوا، ولهذا سميت التوبة، كما سميت البقرة سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وهكذا سميت آل عمران آل عمران لأن فيها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هكذا سمي سورة الأنفال لأن في أولها سماء الأنفال. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. لماذا هذه السورة لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
0: لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة في وقته لما جمعوا القرآن شكوا هل هي مستقلة أو مع الأنفال، فلم يضعوا بينها التسمية. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. ما هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر؟
0: ما يقوم بالقلوب من الرياء يسمى خفي، من يصلي يرائي أو يقرأ يرائي الناس أو يسبح حتى يمدحوه أو يتصدق حتى يمدحوه وهو في نيته مراءاتهم، هذا يقال شرك خفي. ويسمى الشرك الأصغر شرك خفي، مثل ما قال لولا الله فلان، هذا من الله فلان، يسمى شيخ غفي ويسمى شيخ أصغر. وهكذا الحديث بغير الله والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو شرفك، هذا شيخ أصغر ويسمى شيخ غفي لأن يخفى على بعض الناس. وكذلك قول بالأمانة، هذا شيخ غفي لأن حلف بالأمانة، أو بحياة فلان أو بالأنبياء أو بأبيك، كل هذا شيخ غفي، كله شيخ أصغر وكله محرم وكله لا يجوز. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. الأخت جيم نون قاف من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الإصطاء؟ فقد سمعنا من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب صلى الله عليه وسلم بحرف واحد أو بأربعة حروف وهي صلعم؟
0: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الاصبع الوسطى والسبابه، والظاهر والله اعلم انه اراد بذلك الرجال، اما النساء فلهن الزينه في كل شيء، الظاهر يظن والله اعلم انه اراد بذلك الرجال. واما كتابه صاد او صلعم فلا ينبغي هذا، اقل احواله الكراهه، بل السنه ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها كامله، ويكتب الله لها بها له بها عشره، من صلى عليه واحد صلى الله عليه بها عشرة. فالسنة المؤمن يتكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كتب اسمه يقول عنده صلى الله عليه وسلم في الكتابة في الكتب والرسائل، اللهم صل عليه وسلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. تقول: في كثير من البطاطين صورة نمر أو أسد، فما رأيكم في هذا؟
0: إذا كانت ممتهنة فلا بأس في بطاطين التي يتحف بها أو في الفرش التي يوطأ عليها والكراسي، لا بأس بذلك لأنها ممتهنة. قد دلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك. وإذا تيسر له خير منها فهو أفضل، وإلا فلا حرج فيها والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف نون جيم البياتي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز للمسلم أن يصوم أيام السنة كاملة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
0: لا ينبغي يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد، فأقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا ينبغي أن يصوم الأبد، أفضل ذلك يوم، يوم يصوم ويوم يفطر، هذا هو الأفضل، يصوم يوما ويفطر يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الصيام، وهو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام. وإن صام الاثنين والخميس كفى، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر هو طيب، وإن لم يصوم فلا حرج عليه، لا يجب عليه إلا رمضان، إلا أن تجب عليه كفارة أو نذر، هذا مستثنى، وإلا فليس عليه شيء واجب بأصل الشرع إلا رمضان. ومن أحب أن يصوم الاثنين أو الخميس أو ستة من شوال أو يصوم يوم ويفطر يوما فهذا كله طيب.
1: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ملخصه يقول: حدثونا عن العقيقة وأحكامها، وما حكم تأخيرها، ومن الذي يجوز له الأكل منها ومن الذي لا يجوز؟
0: العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود، عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحد، سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تذبح يوم العيد يوم السابع، هذا هو الأفضل. وروي عن عائشة رضي الله عنها ذبحها في 14 و21، ولكن الأفضل يوم السابع، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر ذلك وذبحها في 14 أو في 21 كما قالت عائشة فحسن، وإن ذبحها في غيرهما فلا بأس، ليس لها حد محدود بس بعد السابع. إذا ذبحها في بعد أسبوع من يوم السابع، أو بعد أسبوعين، أو بعد شهر أو شهرين أو أكثر فلا حرج، ليس لها حد، بل السنة أنه يذبحها ولو تأخرت، يذبحها الوالد أو الطفل، سنة في حق الوالد أن يذبحها ولو بعد الأسبوع، لكن الأفضل أنه يتحرى يوم السابع، هذا هو الأفضل. وحكمها أنها سنة ليست واجبة، يأكل منها ويطعم، يطعم أقاربه أو جيرانه، أو يوزعها على الفقراء، أو يأكل بعضها ويوزع بعضها، أو يصنع وليمة ويدعو إليها، كل ذلك حسن والحمد لله.
1: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
0: وفق الله جميعا.
1: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى قراءة لأحاديث من رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله.
3: الباب 33، باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والتواضع معهم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء، لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. رواه مسلم. وعن أبي هبيرة عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان رضي الله عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم. قوله مأخذها أي لم تستوف حقها منه، وقوله يا أخي روي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف الياء، وروي بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وكافل اليتيم القائم بأموره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى. رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: اليتيم له أو لغيره، معناه قريبه أو الأجنبي منه، فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته، والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفتر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه مسلم. وفي رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من قوله: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. جاريتين أي بنتين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها 3 تمرات، فأعطت كل واحدة منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها من النار. رواه مسلم. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. حديث حسن صحيح، رواه النسائي بإسناد جيد. ومعنى أحرج: ألحق الحرج، وهو الإثم، بمن ضيع حقهما. وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا، فإن مصعب بن سعد تابعي، ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلا عن أبيه. وعن أبي الدرداء عويمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. رواه أبو داود بإسناد جيد. الباب 26: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره، وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا: ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري، وروى مسلم بعضه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ متفق عليه.
4: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

0: ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقال: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليه. معناه: يجعل في قوة من أكل وشرب. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المعدن جبار والبئر جبار. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال: حدثني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. إذن هذا الباب في كتاب الديات، وقد ذكر فيه بعض ما يتعلق بمسائل الضمان. فذكر هذه المسألة التي بوب عليها بلفظ الحديث، وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه العجماء جبار أو العجماء جرحها جبار. العجماء أي البهيمة، وسميت عجماء لأنها لا تتكلم، ومعنى جبار أي هدر ليس فيه ضمان وليس على صاحبه شيء. فالبهيمة جرحها جبار، إذا جرحت إنسانا وطئت عليه بقدمها أو نطحته برأسها ولم يتعمد صاحبها إطلاقها وهو يعرف أنها عدوانية، بخلاف ما لو كان يعرف أنها عدوانية وأطلقها بين الناس وهو يعلم ذلك، فهذا فيه تفريط. لكن لو أن بهيمة عادية جرحت إنسانا فليس على صاحبها شيء، لا يضمن. هكذا لو أتلفت شيئا وطئته أو نطحته فأتلفته ليس على صاحبها ضمان. بقي لو أتلفت بستانا، دخلت مزرعة وأتلفت فيها، هذا فيه تفصيل. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحاب المزارع أن يحفظوا مزارعهم بالنهار، لأن العادة أن البهائم في النهار تنتشر، فجعل على أصحاب المزارع حفظ مزارعهم بالنهار، وأمر أصحاب البهائم أن يحفظوها ليلا، لأن العادة أن صاحب البهيمة يؤويها في الليل. فبعضهم ذهب إلى ما دل عليه هذا الحديث أنها إذا أتلفت شيئا في الليل يضمن صاحبها، وأما في النهار فلا يضمن، على تفاصيل لأهل العلم في ذلك. والذي ذكره في الحديث هنا جرحها، إذا جرحت البهيمة فجرحها جبار أي هدر، ليس على صاحبها فيه ضمان. قال: والبئر جبار. البئر أي التي لا يتسبب صاحبها في الأضرار بالناس، كإنسان بنى بئرا في ملكه بعيدا عن طريق الناس، فمر إنسان فوقع في البئر، لا يضمن صاحب البئر شيئا. هكذا إنسان استأجر عاملا بالغا يحفر له بئرا، فانهدمت عليه البئر فمات، لا يضمن صاحب البئر، لأن البئر جبار. قال أهل العلم: إلا إذا كان في بئره تسبب بإهلاك الناس، كأن يحفر بئرا في الطريق، في طريق الناس، فإن حفر بئرا في طريق الناس وجاء من وقع فيها يضمنه، يكون قاتلا خطأ عليه ديته لأنه تسبب في قتله. ثم قال: والمعدن جبار. المعدن أي المعادن التي تستخرج من الأرض من الجبال كالحديد والنحاس ونحوها من سائر المعادن، أي أن إذا جرحت إنسانا، إنسان استأجر شخصا يحفر له معادن أو يحملها أو ينقلها فجرحته لا يضمنه. وهذا هو الأصل في هذه المسائل. هناك استثناءات لأهل العلم، إذا حصل تعدي أو تفريط، مثلا إنسان استأجر شخصا أن يحفر بئرا وهو يعلم أن هذه البئر على وشك الانهدام، فاستأجر من ينزل في تلك البئر ويصلح فيها وهو متوقع أنها ستنهدم، هذا شيء آخر، هذا يضمن هنا لأنه تعدى على أخيه حيث أنزله إلى موضع يهلك فيه. فهذه التي ذكرت في الحديث هي في الأصل أن العجماء جرحها جبار وأن البئر جبار والمعدن جبار، أي لا ضمان فيها. فإن حصل هناك تعدي أو تفريط كما سبق التمثيل له ففيه الضمان. قال: وفي الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية، إذا وجد إنسانا مالا مدفونا وهذا المال عليه علامات من علامات الجاهلية، إما أسماء من أسماء الجاهلية أو رموز من رموز الجاهلية، فهو لمن وجده. دفن الجاهلية هو لمن وجده، حتى لو وجده في غير أرضه وهو يحفر أو يعمل في غير أرضه ووجد دفنا تبين على أنه من دفن الجاهلية فهو لمن يجده. وفيه الخمس، يخرج منه الخمس وأربع أخماس له. والشاهد من الحديث هو في الثلاث الأولى: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار، أنه لا ضمان فيها. فالمؤلف رحمه الله في مسائل الديات

الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. الباب الثلاثون: باب الشفاعة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب. متفق عليه. وفي رواية: ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها قال: قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري. الباب الواحد والثلاثون: باب الإصلاح بين الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. ومعنى يعدل بينهما يصلح بينهما بالعدل. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم

بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. معنى حبس: أمسكوه ليضيفوه. الباب الثاني والثلاثون: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.

0: هذا متفق عليه. قوله حري هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء أي حقيق، وقوله شفع بفتح الفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابة، ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه، فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال: دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليه، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم. متفق عليه. قوله تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والقمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. رواه مسلم. وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. متفق عليه. والجد بفتح الجيم الحظ والغنى، وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد في دخول الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وصاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا، فاتخذ صومعه فكان فيها، فأتته أمه وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: يا رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت: يا جريج. فقال: أي رب أمي وصلاتي. فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات. فتذاكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته، وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها، فقالت إن شئتم لأفتننه، فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، فصلى. فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي. فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال لا، أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا. وبينا صبي يرضع من أمه، فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه، فجعل يمصها. ثم قال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت، فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. قال إن ذلك الرجل كان جبارا، فقلت اللهم لا تجعلني مثله، وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزن وسرقت ولم تسرق، فقلت اللهم اجعلني مثلها. متفق عليه. والمومسات بضم الميم الأولى وإسكان الواو وكسر الميم الثانية وبالسين المهملة، وهن الزواني. والمومسة الزانية. وقوله دابة فارهة بالفاء أي حاذقة نفيسة، والشارة بالشين المعجمة وتخفيف الراء، وهي الجمال الظاهر في الهيئة والملبس. ومعنى تراجع الحديث أي حدثت الصبي وحدثها، والله أعلم.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر

هشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبذ

فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: تستمعون إلى درس في شرح الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله لفضيلة الشيخ رشاد الضالعي حفظه الله.
2: كنا أخذنا في آخر درس باب النمام، فمن هو النمام؟ أنت يا بيتي الذي ينقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد. أحسنت. أخذنا فائدة أن النمام يواجه بأمور، فما هي هذه الأمور؟ ها، الأول ألا يصدق لأنه فاسق. من أي وجه فاسق؟ ها، مرتكب لكبيرة، ومرتكب الكبيرة فاسق، والله تعالى قد قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الثاني ها أن ينصحه وينهى عن هذا الفعل، أي عن النميمة. الثالث، ارفع اليمين يا مالك، ها، أن يتوب. لا، هو الآن الكلام في الأمور التي يواجه بها النمام، ها، أن يبغضه في الله، قال لأنه بغيض. الأمر الرابع ها ألا يحمله هذا الذي نقل إليه على سوء الظن بأخيه الغائب. الخامس ها ألا يحمله ذلك على التجسس على أخيه. الأمر الأخير ها ألا يرضى لنفسه ذلك فيكون هو ناقلا للنميمة. من ذكر هذه الستة؟ ها؟ الغزالي. نعم، الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين كتاب حذر منه العلماء، لكن في بعض المواضع فوائد ينقلها، ولا ففي أخطاء كثيرة، بل فيه أشياء لا يحل القول بها ولا اعتقادها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سمع بفاحشة فأفشاها. وهذا أدب جميل ذكر فيه البخاري من هدي السلف. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا وهب بن جرير ابن حازم، قال: حدثنا أبي جرير بن حازم، قال: سمعت يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن عبد الله اليزني أبو الخير عن حسان ابن كريب، ولا بأس به، قد روى عنه جماعة من الرواه، وكان أتى إلى المدينة زمن عمر وشهد فتح مصر. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: القائل الفاحشة والذي يشيع بها في الإثم سواء. وإسناده لا بأس به، أخرجه أيضا أبو يعلى والبيهقي وابن وهب في الجامع من طريق يزيد بن أبي حبيب، ورجال إسناد ثقات إلا حسان بن كريب فلا بأس به. أيضا الأثر له طريق أخرى عند ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت بسند رجاله ثقات إلا ابن لهيعة، إلا ابن لهيعة، ومع ذلك فالراوي عن عبد الله بن المبارك، رواية عن ابن لهيعة أحسن من غيره. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله. فمن عبد الله إذن؟ ها؟ ابن المبارك. قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن شبيل ابن عوف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس
2: أخرجه عبد الرزاق في الأمالي، الأمالي في آثار الصحابة، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وأبو نعيم في الحلية، وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، وهذا إسناد صحيح. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، يقول أشاع الفاحشة، والمراد من أشاع الزنا أي أخبر به، نقل الخبر، يقول أشاع الفاحشة. أخرجه أيضا عبد الرزاق في الأمالي وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن جريج به، وإسناده صحيح، وجاء عندهم زيادة عند عبد الرزاق وابن أبي حاتم، وإن كان صادقا أنه كان يرى النكال على من أشاع الزنا، وإن كان صادقا يعني يقول من أخبر به، ولو كان صادقا ينكل به. وفي بعض الألفاظ أنه كان يرى عقوبة من أشاع الزنا ولو كان صادقا. هذا الباب باب مهم جدا، وهو تحريم إفشاء الفاحشة بالكلام وتناقل الخبر، أي لو وقعت فاحشة بين المسلمين فيجب سترها، أي حتى لو وقع ولو أقيم عليه الحد يغلق هذا الباب ولا يتكلم به وينقل من فلان إلى فلان. وهكذا لو وقعت فاحشة وحصل الستر من الله تعالى، ستر فاعل ذلك، فلا يجوز الكلام به ولا نشره، فإن الله تعالى توعد الذين يحبون فشو الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا الأمر له أضرار، حتى ولو كان صادقا في قوله كما قال عطاء كان يرى عقوبته، بل يرى التنكيل به، لأنه بفعله هذا يفشي الفاحشة، يؤذي من وقع منه ذلك، قد يكون زل ويريد التوبة، أيضا يشوه المسلمين بأن هذه القبائح في أوساطهم، بل كان بعض السلف يكره ذكر معاصي المسلمين عموما، أي أنها صدرت منهم معصية كذا، هذا من الخطأ. حتى الداعي الذي يريد يعالج المنكر لا يأتي يعدد المعاصي التي حصلت في أوساط الناس، حصل في بلد كذا كذا، وفي قرية كذا كذا، وفي زمن كذا كذا، وفضائح من الفضائح للمسلمين. كان بعض السلف يقول اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام أو نحو ذلك، اجتهدوا في ستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم للناس وانتشارها عيب في أهل الإسلام. فنبه البخاري وما أفقهه رحمه الله بهذا الباب على هذا الأدب العظيم، أن من سمع بفاحشة، والأصل أن الفاحشة تطلق على فواحش الفرج، هذا أكثر ما تطلق فيه الفاحشة كالزنا واللواط وأمثاله، وإن كان الفاحشة يطلق على كل قول أو فعل مستقبح، على كل فعل أو قول مستقبح وبلغ الشناعة في حاله وصورته، لكن أكثر ما تطلق الفواحش على فواحش الفروج. فنبه البخاري أن من سمع بفاحشة فأفشاها أنه مذموم ومتوعد بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. قال علي رضي الله عنه: القائل الفاحشة، الذي قالها أي أول من تكلم بها وأبداها للناس، والذي يشيع بها يتكلم بها عند فلان، في الإثم سواء، أي لأنه إن لم ينقل خبر ذلك الأول انقطع فشوها ولا يحصل لها رواج ولا انتشار، لكن لو هذا أخذها عنه كلم غيره، والثاني كلم ثالثا، والثالث كلم رابعا، تفشو الفاحشة بين الناس. فجعلهم علي رضي الله عنه في الإثم سواء. وكذلك شبيل بن عوف كان يقال، وهذا يشير إلى قول نحو علي، وأن هذا لم يكن عند علي فقط بل كان عند علي وسائر الصحابة، فإن هذا شبيل ممن عاشر الصحابة وعايشهم، كان يقال: من سمع بفاحشة فأفشاها، يتكلم بها ونشرها، فهو فيها كالذي أبداها، أي كالذي أظهرها لو كانت مستورة. وعطاء كان يرى النكال، والنكال هي العقوبة التي تردع الغير، ففرق بين العقوبة التي ليس فيها نكال والعقوبة التي هي نكال. فالنكال هو الشيء الذي يردع الغير الناظر له أو السامع بخبره، فكان عطاء يرى التنكيل به ولو كان صادقا، يتكلم بحصول الزنا أو وجوده أو وقوعه ويقول إنه أشاع الفاحشة، ويراه داخلا في الآية: لهم عذاب أليم في الدنيا، يقول: والعذاب الأليم الذي في الدنيا أن يعاقب وينكل به، ولو توعد هو بالعذاب في الآخرة. فاستدل عطاء رحمه الله بهذه الآية على أن مشيع الزنا والمتكلم به على ولي الأمر أن يعذبه في الدنيا، بمعنى أن يعاقبه عقوبة تكون نكالا لمن وراءه، ويرى أن هذا من إشاعة الفاحشة. فإذا واجب على المسلم إذا سمع بفاحشة أن يحبس لسانه عن نشرها وإفشائها والتحدث بها، ولا يجوز له نشر ذلك إن كان ذلك قد ستره الله، فيجب أن يستر ما ستره الله. وإن كان ذلك قد قيل، فأيضا لا يكون المسلم عونا على قيله ونقله وإفشائه في الناس، فإن هذا من إفشاء الفاحشة، فيه أذية، فيه عدم إعانة على التوبة، فيه إظهار لمعايب المسلمين، وإظهار للمخازي التي ينبغي أن ينزه عنها المسلمون. وهكذا في تسهيل لهذا الأمر في نفوس الناس، فإنه كما قيل كثرة المساس تزيل الإحساس. إذا حصل الكلام هذا بين الناس استلأموا هذا الأمر وما يستنكرونه، بخلاف لو كف عنه ولم يذكر كان معظما عند الناس، إلى غير ذلك مما يترتب على فشو الفاحشة ونشرها باللسان من الأضرار. فلذا كان من الآداب العظيمة التي نبه عليها الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب في هذا الكتاب المبارك تحريم إفشاء الفاحشة لمن سمع بها. أخ يقول إذا تاب المشيع للفاحشة هل له توبة؟ نعم له توبة، يتوب إلى الله تعالى، فإن هذا ذنب رتب الله عليه العذاب في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان آخر ما قرأناه في كتاب الأدب المفرد باب من سمع بفاحشة فأفشاها. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العياب. العياب الذي يكثر عيب الناس ويكثر قدحهم، ذمهم والقدح فيهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمران ابن ضبيان مختلف فيه، وثقه يعقوب ابن سفيان وكذلك ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وضعفه البخاري بقوله فيه نظر، وكذلك ابن حبان عاد وذكره في المجروحين، وهذا كثير في ابن حبان يذكر الرجل في الثقات ويذكره في المجروحين. قال: عن أبي تحيى حكيم ابن سعد، عن أبي تحيى الذي عنده يحيى خطأ كذا ضبطه غير واحد من العلماء بالتاء. قال: سمعت عليا يقول: لا تكونوا عجلا مذايع. عجلا أي مستعجلين، مذايع أي تفشون الشيء وتنشرونه وتشيعونه. بذرة، بذرة أي لا تستطيعون كتمان سر بل تفشون كل شيء. فإن من ورائكم بلاء مبرحا مملحا، كذا في هذه النسخة، وفي بعض النسخ مكلحا هو أحسن. بلاء مبرحا أي شديدا شاقا، مكلحا أي يكلح الناس لشدته. والكالح الذي تغيرت ملامح وجهه صار عابسا، بعضهم فسر قول الله فيها كالحون أنه سقطت شفاههم السفلى إلى أسفل، وارتفعت شفاههم العليا إلى أعلى حتى بدا فمه وأسنانه. فالمعنى مكلحة

وقد رأيت أن عمران ابن ظبيان مختلف فيه، لكن للأثر طريق أخرى أخرجه العقيلي في الضعفاء، وكذلك الدينوري في المجالسة. الدينوري اسمه أحمد بن مروان، ما حاله؟ اتهمه الدارقطني، لكن هو قد أخرجه العقيلي، وإن ذكرناه إنما من باب من أخرجه. أخرجه العقيلي والدينوري من طريق أبي حيان التيمي عن يزيد بن حيان عن كدير الضبي عن علي، عن كدير الضبي عن علي. ورجال إسناده ثقات إلا كدير. أبو حيان التيمي اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان، اسمه يحيى ابن سعيد ابن حيان. ويزيد بن حيان هو عم أبي حيان التيمي، هو عمه، وكلاهما ثقة. وقع عند الدينوري عن أبي حيان عن أبيه، وظنه خطأ، يعني الصواب عن أبي حيان عن عمه. وأما كدير الضبي فهو مختلف فيه، ضعفه البخاري والنسائي، وقال في أبو حاتم محله الصدق، فقيل له إن البخاري أدخله في كتاب الضعفاء، قال يحول من هناك. الأثر من الطريقين حسن. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق، كذا وقع في هذا الإسناد، وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، فهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال حدثنا إسرائيل ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي يحيى وهو القتات ضعيف عن مجاهد عن ابن عباس قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوب نفسك. خرجه أيضا أحمد في الزهد، وابن أبي الدنيا في الصمت، والبيهقي في الشعب، كلهم من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات به، فلم يذكروا أبا إسحاق. لم يقع عند أحد ممن أخرج الحديث فيما رأيت زيادة أبي إسحاق السبيعي، إنما كل الرواة يروونه من طريق إسرائيل عن أبي يحيى القتات. اجتمع جماعة من الأئمة، عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وعبيد الله بن موسى وأبو نعيم، كلهم عن إسرائيل عن أبي يحيى. فزيادة أبي إسحاق هنا لعلها خطأ من بعض الرواة أو وهم. إضافة إلى ذلك أن أبا إسحاق السبيعي لم يذكروا من مشايخه أبا يحيى القتات، ولم يذكروا من تلامذة أبي يحيى القتات أبا إسحاق السبيعي، فكأن هذا الإسناد حصل فيه خطأ. ومما يقرب أنه حصل فيه خطأ قول إسرائيل بن أبي إسحاق، وإسرائيل إنما هو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، ومع ذلك فالإسناد ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف. قال حدثنا بشر بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو مودود عن زيد بن عن زيد مولى قيس الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض، أيضا أخرجه من هذه الطريق ابن أبي الدنيا في الصمت. وأبو مودود مجهول، وشيخه زيد مولى قيس مجهول، وقد أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بنفس الإسناد لكن بإسقاط زيد مولى قيس الحذاء، يعني عن أبي مودود عن عكرمة مباشرة. وعلى كل علة الحديث أبو مودود علة هذا الأثر. الأثر له طريق أخرى عند ابن جرير
عند تفسير هذه الآية من سورة

0: الحجرات، ولكنه مسلسل بالعوفيين، سلسلة العوفيين، وهي سلسلة ضعيفة، مسلسل بالضعفاء. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال أخبرنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر وهو الشعبي، عامر ابن شراحيل، قال حدثني أبو جبيرة ابن الضحاك، أخو ثابت ابن الضحاك، مختلف في صحبته كما في الإصابة وغيره، ثبتها بعض الأئمة وبعضهم نفاها. قال فينا نزلت في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب، قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان، في بعض الروايات أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان، فيقولون يا رسول الله إنه يغضب منه. أخرجه أحمد أيضا وأصحاب السنن الأربع، النسائي في الكبرى، من طريق داود بن أبي هند، وإسناده صحيح إذا صحت صحبة أبي جبيرة، أبي جبيرة، أبي جبيرة من الضحاك، أخو ثابت من الضحاك، وإن لم تصح فهو مرسل. قال حدثنا الفضل بن مقاتل قال حدثنا يزيد ابن أبي حكيم العدني، صدوق، عن الحكم وهو ابن أبان العدني أيضا، قال سمعت عكرمة يقول لا أدري أيهما جعل لصاحبه طعاما، ابن عباس أو ابن عمر، فبين الجارية تعمل بين أيديهم، إذ قال أحدهم لها يا زانية، فقال مه، إن لم تحدك في الدنيا تحدك في الآخرة، إن لم يقوم عليك الحد الآن في الدنيا في الآخرة. قال أفرأيت إن كان كذاك، إن كان الزاني فعلا، قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش، ابن عباس الذي قال إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. إسناده حسن، يزيد بن أبي حكيم صدوق، وبقية رجال ثقات. وقول إن الله لا يحب الفاحش المتفحش قد صح مرفوعا كما سبق. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبق معنا أن الحديث إسناده صحيح قبل 20 حديثا تقدم، رقم 312، وهذا الإسناد منكر، حكم عليه جماعة الأئمة كعلي بن المديني وكذلك الذهبي في الميزان أن هذا الحديث بهذا الإسناد منكر، ولكن صح من إسناد آخر بسند صحيح. كل هذه الأحاديث والآثار في باب العياب الذي يعيب الناس، وسيأتي شرحها إن شاء الله. قال في بعض النسخ ابن عمه بدل ابن عمر، أي في الأثر، نبع عليه المحقق هنا، قال في الأصول الخطية ابن عمه، وقع بفضل الله الصمد وتنزيه الشريعة ابن عمر، وهو الأظهر والأقرب، لأنه كانت لابن عمر جارية قد زنت.
1: تستمعون إلى تلاوة للقارئ عفان الضالعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد

جئتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم

الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه.

تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.

0: أذكار المساء،
1: أذكار المساء،
0: أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: استمعون الآن إلى فتاوى الكنز الثمين للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى.

0: شيخ أحسن الله إليك، سمعنا بعض المأمومين.
1: نعم.
0: سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول المأموم بلى، فما صحة هذا؟
1: هذا صحيح، إذا قال الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين فقل بلى، وكذلك مثل هذا التركيب، يعني إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول بلى. أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. أليس الله بعزيز الانتقام؟ تقول بلى. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ تقول بلى. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله، فإذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى.

0: كم صفة الأذكار بعد الصلاة يا شيخ؟ إيه؟ وما يفرق في صلاة المغرب والفجر؟
1: الأذكار بعد الصلوات: أول ذكر أن تستغفر الله ثلاثة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات، إلا في المغرب والعشاء، فإلا في المغرب والفجر فتقولها عشر مرات، وتزيد فيها يحيي وميت. ثم تسبح، والتسبيح له أربع صفات: الصفة الأولى أن تقول سبحان الله عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات. والصفة الثانية أن تقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. والصفة الثالثة أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم تقول لإتمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الصفة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. فصار ثلاث منها تكمل المئة، واحد لا تكمل المئة، ما تقول إلا 30، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. نعم.
2: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ هل تجوز أم تبطل الصلاة؟
1: قال الأئمة الأربعة: الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام أحمد: إن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، سواء تم الصف أم لم يتم. وقالوا إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف كقوله لا صلاة بحضرة الطعام، وأن المعنى لا صلاة كاملة، عرفتم؟ لكن هناك رواية عن أحمد أن الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حال، عكس الرواية التي وافق فيها الأئمة الثلاثة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى لو تم الصف. وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تاما فإنه تصح صلاة المنفرد خلفه، لأنه الآن عاجز عن المصافة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان الصف لم يتم فلا يصح أن يصلي خلف الصف منفردا لعدم العذر. وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو الذي نراه صوابا، أنه إذا كان الصف تاما فصلي وحدك ولا تجذب أحدا ولا تتقدم للصلاة مع الإمام. هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقا أو بالصحة مطلقا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ: رجل عنده وسواس في الصلاة، أحيانا قرأ الفاتحة الشيطان يقول ما قرأت، صار يكرر الفاتحة، تكرير الفاتحة فيها شيء؟ تكرارها؟
1: اي نعم، تكرار الفاتحة مكروه، لا سيما إذا كان الحامل عليه الوساوس والشك. وإذا قال الشيطان إنك لم تقرأ فليقول كذبت، لكن لا يقول بلسانه، يقول بنفسه، وليستمر فإنه قد قرأ. وكما أن الشيطان يأتي يقول ما قرأت الفاتحة أو ما كبرت أو ما نويت، كذلك يأتي الإنسان يقول أحدثت ويوسوس له أنه أحدث. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ، ما هو ضابط رفع اليدين في الدعاء؟ متى يكون
1: يعني؟ نعم، رفع اليدين في الدعاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وردت به السنة، ما وردت به السنة فهذا ظاهر أنه يسن فيه الرفع، مثل دعاء الاستسقاء، إذا استسقى الإنسان في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة أو في خطبة الاستسقاء فإنه يرفع يديه، وكرفع اليدين على الصفا وعلى المروة، وكرفع اليدين في عرفة في الدعاء، وكرفع اليدين عند الجمرة الأولى في أيام التشريق والجمرة الوسطى. ولهذا في الحج ست وقفات، الوقفة الأولى على الصفا، والثانية على المروة، والثالثة في عرفة، والرابعة في مزدلفة بعد صلاة الفجر، والخامسة بعد الجمرة الأولى في أيام التشريق، والسادسة بعد الجمرة الوسطى في أيام التشريق. هذا القسم لا شك في أن الإنسان يرفع يديه فيه. والقسم الثاني ما ورد فيه عدم الرفع، مثل الدعاء في الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في الصلاة ويدعو، يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، ويدعو بين السجدتين يقول رب اغفر لي، ويدعو في التشهد الأخير ولا يرفع يديه، وكذلك في خطبة الجمعة يدعو ولا يرفع يديه إلا في الاستسقاء أو الاستصحاء، هذا أيضا لا ترفع اليدين. ومن رفع يديه في هذه الأحوال وأشباهها قلنا إنه بدعة ونهيناه عن ذلك. القسم الثالث ما لم يرد به الرفع ولا عدم الرفع، فهذا الأصل أن من آداب الدعاء أن يرفع يديه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين إلى الله من أسباب إجابة الدعاء، فهذه أقسام رفع اليدين. ولكن في القسم الذي ترفع فيه الأيدي، هل إذا فرغ من الدعاء يمسح وجهه بيديه؟ الصحيح أنه لا يمسح وجهه بيديه، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف لا تقوم به حجة. فإذا رأينا شخصا يمسح وجهه بيديه إذا انتهى من الدعاء بينا له أن السنة ألا تمسح وجهك بيديك، لأن الوارد في ذلك ضعيف.
4: مسافر مثلا وقت صلاة المغرب، هل مثلا يجمع ويقصر، وعلما انه مثلا سوف يعني يدخل وقت العشاء في البلد الذي اراد ان يسافر له، هل له ان يجمع ويقصر او يصلي المغرب وقتها ويؤخر العشاء ويصلي مع الجماعة؟ صلى الله عليك.
1: يعني لو كان الانسان مسافرا
4: نعم،
1: وهو يعرف انه سيصل الى البلد قبل وقت العشاء
4: نعم،
1: فهل له ان يجمع العشاء مع المغرب في حال السفر؟ أو نقول انتظر حتى تصل إلى البلد؟ الجواب له ذلك، له أن يجمع العشاء إلى المغرب، أولا لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب، ووقت المغرب والعشاء واحد في الحال التي يجوز بها الجمع، ثانيا أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل، قد تتعطل السيارة أو يحصل أي سبب يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت، لكن نقول الأولى ما دمت تعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية الأولى ألا تجمع.
4: طيب أحسن الله إليك، لو مثل أخرها مثلا في المغرب والعشاء حتى إذا وصل البلد
1: صلاهما
4: جمعين، نعم جمع وقصر
1: يعني. نعم
4: هل له ذلك أحسن؟
1: نعم، لا لو أخر المغرب حتى أصل البلد فلا بأس، لكن إذا وصل إلى المغرب ووقت المغرب باق فإنه لا يجوز أن يؤخره، يجب عليه أن يصليها في الوقت، لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى، عرفت؟ ثم إنه في هذه الحال أنت قلت يقصر يجمع ويقصر، وهو لا يقصر أبدا، على كل حال لا يقصر. لأن القصر سببه السفر، فمتى انتهى السفر انتهى القصر.
4: أثابك.
1: نعم.
5: فضيلة الشيخ بارك الله فيك، هل ورد أن من أحكام المولود حلق شعره والتصدق بوزنه، وهل ورد كذلك التأذين في أذنه والإقامة في أذنه الثانية؟
1: أما الأول وهو حلق شعر الرأس فهذا خاص بالذكر لا بالأنثى، الأنثى ما يحلق رأسه. ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة، وهذا صحيح. وأما الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى في أذن اليمنى عند حين يولد، والإقامة في اليسرى، ففي أحاديث لكنها فيها نظر، والإقامة أضعف من الأذان.

0: فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته؟
1: نعم، معنى قوله صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته أن الغلام محبوس عن الشفاعة لولديه يوم القيامة إذا لم يعق عنه أبوه، هكذا فسره بعض أهل العلم. وقال بعض العلماء مرتهن بعقيقته يعني أن العقيقة من أسباب انطلاق الطفل في مصالح دينه ودنياه وانشراح صدره عند ذلك، وأنه إذا لم يعق عنه فإن هذا قد يحدث له حالة نفسية توجب أن يكون كالمرتهن. وهذا القول أقرب، وأن العقيقة من أسباب صلاح الولد وانشراح صدره ومضيه في أعماله. نعم.
2: شخص حج عن غيره ولكنه ظل يدعو لنفسه يدعو لنفسه في الحج.
1: نعم.
2: دون غيره.
1: هنا لا حرج في هذا، يعني لو أن الإنسان حج عن غيره ولكنه عند الميقات قال لبيك عن فلان ونوى أن هذا النسك لفلان وكان في طوافه وسعيه ووقوفه بعرفة يدعو لنفسه فحجه صحيح، لأن الدعاء ليس شرطا في صحة الحج. ولكننا نرى أن الأولى أن يدعو لنفسه ولأخيه، لأن أخاه هو الذي تكفل بمؤونة الحج فلا يحرمه من الدعاء، وأما النسك فقد تم بدون دعاء. نعم.
0: فضيلة الشيخ، هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول لمن يعطس للمرة الثانية للثالثة شفاك الله؟
1: نعم، إذا عطس أحد وقال الحمد لله قل له يرحمك الله، فإذا عطس ثانية وقال الحمد لله قل يرحمك الله، فإذا عطس الثالثة وقال الحمد لله قل عافاك الله إنك مسكون. نعم كذلك يدعو له بالعافية.

0: وجده يصلي سلم عليه إن شاء وإن شاء لم يسلم. أما كون كل من دخل هذا ليس معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم أن كل من دخل سلم، وهو غلط من الإنسان لأنه يشوش على الناس، فربما يتعجل أحد ويقول عليكم السلام. فلذلك ينهى أن يكون الإنسان كلما دخل المسجد سلم. أما لو كان قاصدا شخصا معين في المسجد وجاء وسلم عليه وهو يصلي فلا بأس ويشير بالإجابة.
1: ليس التناوب،
0: لا لا، هو أصلا غير وارد. فالمسلم لا يستحق ردا إطلاقا، لا بالإشارة إلى فوق ولا إلى أسفل ولا إلى اليمين ولا يسار، لا يستحق إجابة. نعم.
2: في بعض المجالس يحصل أن يتكلم أحد الحاضرين بكلام يقصد به التسلية أو يأتي به على هيئة ألغاز لغز مثلا، ولكن يظهر السامع أن به مساس للعقيدة. ومن ذلك أنه يقول إن لي في الأرض ما ليس لله في السماء، ويقصد في ذلك الزوجة والولد، والله سبحانه وتعالى متنزه عن الصاحبة والولد. كما يقول لا حمد لله ولا شكر له، وقصده بالله الذي ألهفه الدنيا عن آخرته. فما حكم شرع في نظركم في ذلك، وما نصيحتكم لمن يقول مثل هذا الكلام؟
0: أرى أن هذا الكلام حرام، لأنه يفهم معنى باطلا، وإن كان سوف يفسر ما يريد، لكن سيبقي الشيطان أثر ذلك في قلب المخاطب أو المستمع. وأنصح من يتكلم بهذا، أقول له استمع إلى قول الله تعالى أو اقرأ قول الله تعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلم أن كلمتك هذه إن ترتب عليها كفر أو شك فالحساب عليك. فعلى كل مؤمن أن يحترم جانب الحق، جانب الرب عز وجل، وأن يعلم أن الأمر خطير، رب كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله أو أكثر. فأرى أن هذا كلام منكر، وأنه لا يحل للإنسان أن يلقيه، وأن على من سمعه أن ينصحه، فإن اهتدى فله، ولمن نصحه وإن لم يهتدي فإنه يجب عليه أن يغادر المكان الذي يلقى فيه مثل هذا الكلام. نعم.
3: ما حكم الجمعية؟ مثل أن يستقطع بعض الأشخاص جزء من راتبهم يأخذه كل شخص منهم واحد في الشهر،
0: ما فيها بأس. الجمعية معناها أن يجتمع مثلا هؤلاء الموظفون يقولون نبي نقتطع من راتب كل واحد منا 1000 ريال نعطيه للأول، والشهر الثاني للثاني، والشهر الثالث للثالث، حتى تدور عليهم كلهم. هذا لا بأس ولا حرج.
3: طيب هل عليها زكاة؟
0: هنا إذا عليها زكاة إذا كان المدين غنيا.
4: شيخنا بارك الله فيك، في أحد المساجد حلقة للصبية والقرآن الكريم، والأطفال يعني يتم بجوار والديهم على أساس ما يعبثون بعضهم مع بعض، فما أدري يعني الحكم في ذلك لأنهم يعني يفصلون الصف.
0: يعني خلاصة سؤالك أنه هل يجوز للصبيان أن يكونوا في الصف؟ الجواب نعم، يجوز أن يكون الصبيان في الصف ولا يقطعون الصف، لأنهم بشر ليسوا حجرا وليسوا أعمدة، فهم لا يقطعون الصفوف، ولا يجوز لأحد أن يقيمهم مكانهم أيضا حتى لو كانوا خلف الإمام بالضبط. في الصف الأول فإنه لا يحل لأحد أن يقيمه من مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن إقامتهم وطردهم من هذا المكان يؤدي إلى كراهتهم للمسجد ولأهل المسجد، ولأن طردهم من ذلك يؤدي إلى أن تقوم العداوة بين آبائهم ومن طردهم، ولأن إقامتهم من ذلك يؤدي إلى أن يجتمعوا أي الصبيان في صف واحد فيكون تشويشهم وإشغالهم الناس أشد. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولي الأحلام والنهى فهو والله على العين والرأس وفوق كل ذي قول غير قول الله عز وجل، لكن ما معنى الحديث؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلني إلا أولي الأحلام والنهى حتى نقول اطردوا هؤلاء؟ قال ليلني المعنى أن ذوي الأحلام والنهى يجب عليهم أن يتقدموا حتى يكونوا هم الذين يلونه. ففرق بين أن يقول لا يليني إلا أولو الأحلام وقوله ليليني أولو الأحلام. نعم.
5: فضيلة الشيخ، نحن نعلم أنه قبل فترة نزلت الأمطار فاختلف الأئمة وأئمة المساجد، بعضهم من يرى الجمع مثلا أن الحالة تستدعي الجمع وبعضهم لا يرى مثلا، فما قولكم في من جاء إلى مسجد مثلا وهذا الإمام لم يرى أن الجو أو المطر يسوغ الجمع فذهب هذا المصلي أو هذا المأموم إلى مسجد آخر أو بحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها فصلى صلاة العشاء فصلى الجمع في مسجدين مع إمامين، ما قولكم في ذلك؟ مع العلم ان الامام الاول لم يرى ان هنالك مسوغ للجمع اذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غيره.
0: ارى ان هذا يشبه من سافر في رمضان من اجل ان يفطر، والعلماء قالوا اذا سافر في رمضان من اجل ان يفطر حرم عليه السفر والفطر، لان هذا الرجل الان ما ذهب يريد رخصه، ربما يكون تعبه من مسجد حيه الى المسجد الثاني أكثر من تعبه إذا حضر إلى صلاة العشاء، لكن يريد أن يتخلص من الصلاة، فكأنه يقول أرحنا من الصلاة ولا يقول أرحنا بالصلاة. أرى أن مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة، لأن هذا ما ذهب للجمع إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة، إنما ذهب من أجل التخلص، وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له، فأنا في شك من صحة صلاته، ونصيحتي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتابا موقوتا في وقت معين، لا يحل للإنسان أن يقدم الصلاة على وقتها، وإذا قدمها لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلا إذا كان هناك عذر شرعي لا بأس. ثم نقول لهذا الرجل اذهب الآن إلى بيتك، وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر المسجد احضر، وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشقة صلي في بيتك، وأنت ولك أجر الجماعة، لك أجر جماعة كاملة لأنك تخلفت عنها لعذر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم.
6: فضيلة الشيخ حفظك الله، هل تجوز للنساء صلاة الجمعة في بيت واحد خلف الإمام وبينهما طريق العام؟
0: نعم، النساء لسن مخاطبات بالجمعة ولا بالجماعة إلا في صلاة العيد، فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، لكن لو حضرنا إلى المسجد وصلينا مع الناس صلاة الجمعة أجزأت عن الظهر.
6: لا، هم من تلك
0: أما إذا اجتمعنا في بيت وأقمنا الجمعة فلا تصح صلاتهم.
6: وبينهما تليق العام.
0: وكذلك إذا صلينا في بيوتهن خلف الإمام.
6: نعم.
0: فإنه لا تصح صلاتهم.
6: وبين المسجد وبين هذا.
0: سواء كان بين المسجد وبينهن طريق أو كنا ملاصقات للمسجد. نعم.
7: تستمعون إلى قراءة لأحاديث مختصر صحيح الإمام مسلم رحمه الله.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 26. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مختصر صحيح مسلم. الباب 9 في فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 1637. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ 1638. عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن

0: عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال أبو بكر. فقلت على رسلك؟ قال نعم. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن. فقال ائذن له وبشره بالجنة. قال فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. قال فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. قال ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر رضي الله عنه فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على رسلك. قال وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك. قال فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال شريك فقال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم. أخرجه البخاري 3674. الباب العاشر في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك

القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: الله أكبر

الله أكبر الله أكبر

الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله أكبر.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله. فقال رده من حيث أخذته. فانطلقت حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتني نفسي فرجعت إليه فقلت أعطنيه. قال فشد لي صوته رده من حيث أخذته. قال فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال. قال ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاني فقلت دعني أقسم مالي حيث شئت. قال فأبى. قلت فالنصف. قال فأبى. قلت فالثلث. قال فسكت. فكان بعد الثلث جائزا. قال وأتيت على نفر من الأنصار والمهاجرين فقالوا تعالى نطعمك ونسقيك خمرا، وذلك قبل أن تحرم الخمر. قال فأتيتهم في حش، والحش البستان، فإذا رأس جزور مشوي عندهم وزق من خمر. قال فأكلت وشربت معهم. قال فذكرت الأنصار والمهاجرون عندهم فقلت المهاجرون خير من الأنصار. قال فأخذ رجل أحد لحيي الرأس فضربني به فجرح بأنفي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأنزل الله عز وجل في، يعني نفسه، شأن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. سورة المائدة الآية 90. 1650. عن سعد رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما. فوقع في نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سورة الأنعام الآية 52. الباب الخامس عشر في فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 1651. عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال فاستشرف لها الناس. قال فبعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. أخرجه البخاري 3744. الباب السادس عشر في فضائل الحسن والحسين رضي الله عنهما. 1652. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. 1653. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع، ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع أثم لكع، يعني حسنا رضي الله عنه، فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا، فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. أخرجه البخاري 2122. الباب السابع عشر في فضائل فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. 1654 عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكحا ابنة أبي جهل. قال المسور: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد ثم قال: أما بعد، فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني، وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدا. قال: فترك علي رضي الله عنه الخطبة. أخرجه البخاري 3729. 1655 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يغادر منهن واحدة، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها ثانية فضحكت، فقلت لها: خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسرار، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت: فضحكت ضحك الذي رأيت. أخرجه البخاري 6285 و6286. الباب الثامن عشر في فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. 1656 عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة رضي الله عنهم فأدخلها، ثم جاء علي رضي الله عنه فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سورة الأحزاب الآية 33. 1657 عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثا. فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة. قال: نعم. انتهى الوجه الأول.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المقام في بيت من بيوت الله لتلاوة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك من خير ما يجتمع عليه الناس، ومن أعظم ما يجتمع عليه الناس هو الاجتماع في بيوت الله على ذكر الله سبحانه وتعالى. ونشكر في هذا المقام إخواننا في الله القائمين على هذا المسجد هذه الإتاحة لهذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة، وهكذا جزى الله إخواننا القائمين بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى خير الجزاء في هذا البلد. أخونا موسى العامري حفظه الله، وهكذا أخونا فاروق وأخونا فهمي وغيرهم من الإخوة الذين لهم أثر طيب ودعوة حسنة بالحكمة والموعظة الحسنة ونشر الخير، فجزاهم الله خيرا. وهكذا أهل هذا البلد عموما الذين ذكروا بالجهاد في سبيل الله وبالخير وبحب هذه الدعوة، وصار هذا البلد إذا ذكر يذكر ثغر من ثغور الإسلام التي تحمي حوزة الإسلام وتدافع عن بلاد المسلمين من الرافضة الزنادقة المعتدين. فهذه نعمة من الله تعالى على الجميع، جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله، ونشر للعلم والتعليم، وهكذا يقوم الخير في البلدان، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كتاب يهدي وسيف ينصر. كتاب وسنة يهدي الناس إلى الخير، وسيف ينصر به الإسلام بالجهاد في سبيل الله، وبهذا يقوم الخير للمسلمين. إخواني في الله، هذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، دعوة لبث العلم وبث الخير، لنشر التوحيد، والدعوة إلى التمسك بالإسلام الصحيح، دعوة إلى تعليم الناس أحكام دينهم، وإلى تعليمهم أخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الإسلام من الدعوة العظيمة والمحاسن التي لا تكاد تجتمع في دين غير دين الإسلام. فهذه الدعوة دعوة أهل السنة والجماعة، تدعو الناس إلى ذلك، تدعو الناس إلى الخير، تدعو إلى إصلاح الراعي والرعية، تدعو إلى إصلاح المجتمعات، ليست بدعوة غلو ولا تكفير ولا فتن ولا فساد في الأرض، بل تدعو بإذن الله تعالى إلى إرساء الخير ونشره في المجتمعات. إخواني في الله، في هذه الفرصة الطيبة وهذا المقام المبارك، أقف وإياكم مع آية، أو قل جزء آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. نستفيد منها خيرا كثيرا، وهي قول الله سبحانه وتعالى في سورة المدثر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فلله جل وعلا جنود من خلقه ينصر بهم دينه، وينصر بهم عباده المؤمنين، ويثبت بهم أولياءه، ويطمنهم ويدافع عنهم. قد يكون أنا وأنت وسائر البشر لا نعلمهم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. من الأمر الذي قدره الله جل وعلا في هذه الدنيا أن الرسل وأتباع الرسل يوجد لهم من يعاديهم، من يحاربهم، من يقف في وجوههم. هذه سنة الله في خلقه. في الحديث الطويل في بدء الوحي وهو في الصحيحين، لما انطلقت خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ما رأى في غار حراء، ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان عنده علم من الكتب السابقة، ويعلم أنه قد اقترب زمان خروج نبي، فذهبت به بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، وكان قريبا لها، فقال له: يا ابن أخي، ما ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة بن نوفل وكان كبيرا في السن: يا ليتني أكون جذعا أي قويا إذ يخرجك قومك. فالرسول عليه الصلاة والسلام عجب من هذا: إذ يخرجني قومي، أهلي وأقاربي وقومي يخرجونني من بلدي. قال: أو مخرجيهم؟ هل يكون ذلك أن قومي يخرجونني؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، سنة الله في خلقه، ما جاء أحد بمثل الدعوة التي أتيت بها إلا كان له أعداء. قال الله سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. بل الأعداء لا يقتصرون على أن يكونوا أعداء من بني آدم، بل حتى من الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أعداء من الجن وأعداء من الإنس، أعداء تعلمهم أنت وأعداء يعادونك وأنت لا تعلمهم. قد يكون هناك من أعدائك من يكيد لك ويمكر بك وأنت تظنه صديقا حبيبا، قد يكون هناك من يعاديك ويريد الإضرار بك وأنت لا تعرف ذلك أصلا، ولكن الله يعلم. قال الله تعالى: والله أعلم بأعدائكم، الله أعلم منكم بأعدائكم، والله أعلم بأعدائكم. فالله جل وعلا يعلم أعداءك وأنت لا تعلم. إذن فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، أن جعل لمن جاء بما جاء به الرسل أعداء يعادونهم في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء الأعداء الله جل وعلا يكف شرهم ويكفيك إياهم بما يسخره من جنود يدفعون شر هؤلاء الأعداء، جنود لا تعلمهم أنت ولكن الله جل وعلا يعلمهم. ومهما كان من الجنود الذين يسخرهم الله جل وعلا فإنما هم بشارات. هذه الجنود التي يسخرها الله تعالى لنصرة الرسل وأتباع الرسل ولتثبيتهم وتطمين قلوبهم هم بشرى من الله، وإلا فالأمر أولا وآخرا بيد الله. ولذا تأمل في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال لما ذكر الله تعالى إمداد المؤمنين بالملائكة أخبر الله أن هذا بشرى فقط: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ألف من الملائكة، وفي سورة آل عمران 3000 و5000: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ماذا قال الله بعدها؟ وما جعله الله إلا بشرى لكم، فقط هذا للتبشير، لتطمئن القلوب، لتزداد ثباتا ويقينا. وما النصر إلا من عند الله. فكل هذه الأعداد من الملائكة بشرى للمؤمنين، وإلا النصر أولا وآخرا من الله، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وهكذا انظر حين ذكر الله الأعداء الذين لا تعلمهم أنت، والله أعلم بأعدائكم وكفى بربك هاديا ونصيرا. والله أعلم بأعدائكم، ثم ذكر أنه هو الذي يكفيكم إياهم وينصركم عليهم وأنتم لا تعرفونهم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. كفى بربك هاديا ونصيرا، فعلى المؤمن أولا أن يثق بالله جل وعلا وأن يتوكل عليه، سواء كان مجاهدا في سبيل الله أو كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان في أي موقف من مواقف الأنبياء والرسل التي قاموا بها، وأعظمها الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يكون واثقا بالله أن الله تعالى سيؤيده وسينصره وسيقوي أمره، وهكذا يؤيده الله تعالى بجنود من عنده. كم ذكر الله الجنود في القرآن؟ قال الله تعالى في سورة الفتح في موضعين منها: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، وفي الآية الأخرى: وكان الله عزيزا حكيما. ولله جنود السماوات والأرض. قال الله تعالى: إلا تنصروه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. قال الله سبحانه وتعالى في وصف حال المؤمنين يوم الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقال الله تعالى في غزوة حنين: ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. جنود لله سبحانه وتعالى يعلمهم هو، نحن لا نعلمهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه الآية كان من معناها ومن سبب نزولها لما ذكر الله خزنة النار وأنهم 19، النار خزنتها 19 من الملائكة كما قال الله عليها 19. قال المشركون أبو جهل وأمثاله قالوا 19، إذن نحن نغلبهم ونخرج من النار كما يدعي محمد. محمد يقول إن خزنة النار التي يتوعدنا بها 19، نحن آلاف من الناس، إذن نغلب هؤلاء 19 ونخرج. قال الله جل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة. صارت عدتهم فتنة للكفار. ثم قال الله في آخر الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل وعلا له جنود لا يعلمها إلا هو، فلا يظن هؤلاء المشركون أن الأمر كما قالوا سيغلبون هؤلاء الخزنة ويخرجون من النار. فإذا الله جل وعلا ينصر عباده وينصر أولياءه بنصر من عنده سبحانه، ومما يهيئه في ذلك جنود من جنوده وخلق من خلقه ينصر الله بهم المؤمنين، يدافعون عن المؤمنين، يثبت الله تعالى بهم قلوب المؤمنين، جنود من جنود الله. ولو تأملنا في القرآن والسنة لوجدنا كثيرا من هذه الجنود التي نصر الله تعالى بها أولياءه. وفي هذا المقام بإذن الله تعالى نقتصر على ذكر 5 أصناف من جنود الله الذين نصر بهم أولياءه وعباده المؤمنين، ليأخذ المسلم من ذلك عبرة. فمن أعظم هؤلاء الجنود الذين نصر الله بهم عباده وثبت بهم أنبياءه وأتباع أنبيائه الملائكة. الملائكة، الملك الواحد من ملائكة الله، وهم يتفاوتون في قوتهم، لكن من الملائكة من له 600 جناح، من الملائكة من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 2 و3 و4، ومنهم من له 600 جناح. كجبريل جاءنا في الأدلة الصحيحة أن له 600 جناح، رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورة التي خلق عليها 2 قد ملأ ما بين المشرق والمغرب. ملك الجبال أتى قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين يطبقهما بجناحه. قوم لوط حين أهلكهم الله جاء في آثار أنه أخذهم جبريل بجناحه. بلدان بأكملها قرى، هي قرى المؤتفكات، رفعهم إلى السماء ثم قلبهم إلى الأرض. ملك واحد في غزوات أيد الله المؤمنين ب5000 من الملائكة. من الذي يقوم لهم؟ ومن الذي يستطيع الوقوف أمامهم وهم بهذه القوة والتمكن العظيم الذي جعلهم الله عليه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة يرجع إلى 3 معاني، فما هي؟ يطلق على
1: أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. شاركوا مع المسلمين في يوم حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. في يوم بدر جاء في مسند الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه أن رجلا قصيرا من الأنصار أتى بالعباس بن عبد المطلب أسيرا. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في صفوف المشركين ثم أسلم رضي الله عنه، فلما أوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أنا أسرته. قال العباس لا والله يا رسول الله، ما هذا أسرني؟ لقد أسرني فارس أجلح، أي قد انحسر شعره عن جبهته، على فرس أبلق من أحسن الناس وجها، لا أراه الآن في القوم. قال الأنصاري أنا أسرته يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسكت فقد أيدك الله بملك كريم. ملك يأسر رجلا من المشركين ويأتي به إلى بعض الصحابة يقوده أسيرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين في غزوة بدر كان يشتد في إثر رجل من المشركين، قال فسمع صوتا يقول أقدم حيزوم، وإذا المشرك قد سقط صريعا أمامه وقد ضرب في وجهه حتى اخضر وجهه كله. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال هذا ملك من مدد السماء الثالثة يقاتل يقتل المشرك، والمسلم يجري وراء المشرك ولا يدري إلا وقد خر قتيلا بين يديه. نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى، نصر به نبيه وصحابته في هذه الغزوات بهؤلاء الجند من الملائكة. الملائكة يثبتون أهل الإيمان، قد تأتي مواقف تضطرب فيها قلوبهم، لشدتها تنزل الملائكة تثبت المؤمنين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهكذا قال الله تعالى عن نبيه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موقف عظيم. جاء في الصحيحين عن أبي بكر قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، النبي وصاحبه في أسفله تحت بعض الحجارة والمشركون فوقهم، يرى أبو بكر أرجلهم ويقول والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال ما ظنك يا أبي بكر باثنين الله ثالثهما؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود تثبته تطمئن في هذا الموقف العصيب. الملائكة تدافع عن المؤمن، قد يريد الناس أن يصلوا إليه بشر وهي تدفع الشر عنه، وهذا من نصر الله تعالى له. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان بمكة يصلي عند البيت جاء أبو جهل قال هل يعفر محمد وجهه بين ظهرانيكم؟ هل يسجد عند البيت وأنتم موجودون؟ قالوا نعم. قال والله لئن رأيته لأطأن على رقبته، يأتي يسجد وأنتم تنظرون إليه، إذا رأيته سأطأ برجلي على رقبته. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عند البيت فسجد، فقام أبو جهل زاعما أنه يطأ على رقبته، فما فجأ أصحابه إلا وهو يتقي بيديه وينكص على عقبه، يتقي بيديه ويرجع إلى الخلف كأن شيئا برز له عند النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى أصحابه مرعوبا، قالوا ما شأنه؟ قال رأيت بيني وبينه هولا وخندقا من نار وأجنحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى الرسول عن الصلاة، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، هذا وعيد لهذا المشرك: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، يدعو أصحابه ومن يجلس في ناديه، سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب. ثم قال الله لنبيه: كلا لا تطعه

جل وعلا يسلط في قلوب الأعداء الخوف فتمتلئ قلوبهم خوفا من المؤمنين فلا يستطيعون قتالهم ولا الوقوف أمامهم، فإن الجسد إنما يثبت بثبات القلب. الأسلحة والآلات الحديثة إنما يحسن استعمالها من ثبت قلبه، أما من طاش عقله واستولى الخوف على قلبه فأنى له بالتصرف الصحيح، لا يمكن أن يثبت ولا أن يقف في وجوه المؤمنين مهما كانت قوته. هذا أمر عظيم نصر الله به عباده المؤمنين في مواقف كثيرة. كم ذكر الله ذلك في القرآن أنه أيد به نبيه وهذه الأمة، وهذا من خصائص هذه الأمة. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فكل من أشرك بالله قلبه ممتلئ رعبا فلا تباله ولا تخف منه، فإنه قد امتلأ قلبه رعبا بشركه بالله. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. وقال الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يصير في قلوبهم رعب لا يستطيعون معه وقوفا ولا ثباتا في وجوه المؤمنين. انظر ماذا قال الله عن اليهود الذين ظاهروا المشركين بنو قريظة، الذين قاتلوا مع الأحزاب حين تجمعوا على المدينة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل الذين ظاهروهم، أي ظاهروا المشركين، من أهل الكتاب من صياصيهم، حصونهم المرتفعة، كانوا في حصون عالية ممتنعة، أنزلهم الله منها وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. جاء جبريل كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها بعدما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب واغتسل ولبس ثيابه، أتاه جبريل وهو أشعث الرأس، قال: وضعت سلاحك؟ قال: نعم. قال: لكن والله ما وضعنا أسلحتنا. وضعت سلاحك يا محمد لكن الملائكة لم تضع أسلحتها، أخرج إليهم. قال: إلى أين؟ قال: إلى بني قريظة. فخرج إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، استعجلوا إليهم. فأخذهم وقتل رجالهم وأخذ أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وهكذا بنو النضير قبل بني قريظة الذين ذكرهم الله في سورة الحشر، قال ابن عباس كما في صحيح البخاري قال: ما كنا نسمي سورة الحشر إلا سورة بني النضير. قال الله سبحانه وتعالى عنها: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا. المسلمون ما كانوا يظنون أن هؤلاء يخرجوا، متمكنون، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. فمن شدة خوفهم ورعبهم خرجوا من بيوتهم، تركوا ديارهم، بل خربوا بيوتهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم من أمتعتكم ما حملت رواحلكم. فصاروا يأخذون النفيس والجميل من الأثاث و

0: في بيوتهم ليسلم لهم. فهذا جندي من جنود الله، وهو الرعب يدب في قلوب الكفار فتموت أعضاؤهم ولا يستطيعون وقوفا أمام المسلمين. قد قال الله للمؤمنين: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أشد من خوفهم من الله. انظر إن وصل الحال حتى صاروا يخافون أهل الإيمان أشد من خوفهم من الله بسبب الرعب الذي تسلط على قلوبهم. كان القوم من المشركين يخافون الرسول صلى الله عليه وسلم وبينهم وبين مسيرة شهر. جاء في حديث جابر في الصحيحين وجاء عن غير جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها قال: ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر. جاء في حديث أبي أمامة عند الإمام أحمد قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه الله في قلوب أعدائي. ما أعظمه من نصر، يستولي الرعب على القلوب فلا يستطيعون حراكا ولا مقاومة ولا وقوفا. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث قال: وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الشهر لأنه لم يكن بينه وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر. أبعد عدو للرسول صلى الله عليه وسلم كان مسيرة شهر، وإلا فقد يخافه أعداؤه بعد الشهر. ذكر ابن بطال رحمه الله أيضا في شرح الحديث من شرحه لصحيح البخاري قصة حصلت في زمن الفتوحات، فتوحات الأندلس، ذكرها عن أبي محمد الموصلي قال: لما فتحنا بلدة برشلونة وهي من بلاد الأندلس مع ابن أبي عامر، قال: بلغنا أن أهل القسطنطينية التي كانت عاصمة الروم أغلقوا سور المدينة نهارا وقعدوا على الأسوار وبيننا وبينهم مسيرة شهرين. انظر الرعب الذي دب في القلوب بينهم وبين المسلمين مسيرة شهرين، ولم يملكوا أنفسهم أن أغلقوا أبواب مدينتهم وصعدوا على أسوارها خوفا من أهل الإيمان. وهذا والله هو الحاصل للمؤمنين. فكم من بلدان يدخلها المسلمون في هذا الزمان مما كان تحت أيدي الرافضة، ونسمع أن الرافضة في بلد كذا وكذا ممن بينهم وبين ذلك البلد مسيرة أيام بل أسابيع، قد صاروا يهربون ويأخذون أثاثهم وأمتعتهم من تلك البلدان. لما دخل بعض إخواننا المجاهدين في بعض مناطق بلاد البيضاء بلغنا أن أناسا من الرافضة في صنعاء حملوا بيوتهم وأثاثهم وأهاليهم فارين إلى صعدة، وبينهم وبينها مسيرة أيام وليالي. هذا جندي عظيم من جنود الله يسلطه الله على قلوب الكفار في كل زمان ومكان، وبالمقابل يجعل الله في قلوب المؤمنين السكينة. رعب في قلوب الكفار وسكينة في قلوب أهل الإيمان، سواء كانوا مجاهدين في المعارك أو مجاهدين بنشر العلم والدعوة أو مجاهدين في محاربة الشركيات والضلالات والبدع، يجعل الله السكينة في القلوب. والسكينة معناها الطمأنينة، السكينة مأخوذة من السكون، والسكون ضد الحركة، أي يجعل الله تعالى قلوبهم ساكنة لا تضطرب ولا تتحرك ولا تتقلب، بل هي ثابتة على مواقفها مطمئنة بتأييد الله. السكينة لو تأملت في القرآن تجد أن الله تعالى ذكرها بلفظها الصريح في 6 مواضع: في سورة البقرة، وفي كذلك سورة الفتح ذكرها الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع، وفي سورة التوبة في موضعين. كلها لو تأملتها تجد أن الله تعالى ذكرها في مواقف عصيبة حصلت للمؤمنين كادت أن تضطرب القلوب، ثبتهم الله بها. أما في سورة البقرة فقد ذكره الله عن بني إسرائيل وسيأتي ذكره، وأما الذي في سورة براءة فذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة غزوة حنين. غزوة حنين كان عدد المسلمين 12,000، صار أن بعضهم أعجب بالكثرة في ذلك اليوم، فأراد الله تعالى أن يعلمهم أن النصر من عند الله وليس بالكثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فإنهم أتوا هوازن وثقيف وكانوا قوما رماه يجيدون الرمي، وكمنوا للمسلمين في واد من الأودية، فلما دخل المسلمون ذلك الوادي رموهم بالنبل كالجراد، ففر من فر، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا، فأنزل الله السكينة عليهم. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. ففي هذا الموقف العصيب الذي كادت أن تضطرب فيه القلوب أنزل الله السكينة، أنزل الله السكينة في القلوب. وهكذا الموقف الثاني في خروج الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الهجرة، لما رأى أقدام المشركين وهم على رؤوسهم: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها إلى آخر الآية. والمواقف البقية هي المذكورة في سورة الفتح، ومنها ما حصل في يوم الحديبية: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهكذا قال الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فهذه 5 مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه أنزل السكينة على عباده المؤمنين في مواطن شديدة. من رحمة الله أن جعل السكينة في قلوب المؤمنين، سهل، تنزل السكينة في قلوبهم فيطمئنون ويثبتهم الله سبحانه وتعالى بسببها. الأمم السابقة ما كانت السكينة تنزل في القلوب، ولذا تأمل أصحاب طالوت الملك الصالح، أكرم الله بني إسرائيل بأن رد إليهم ذلك التابوت، أي الصندوق الذي فيه سكينة، فكانت السكينة في تابوت إذا خرجوا للجهاد أخرجوا معهم، فإذا وجد ذلك التابوت معهم ثبتوا ونزلت السكينة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: قال الله تعالى في صفة هذا الملك قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، علامة ملك طالوت، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فلما حضر هذا التابوت الذي تحمله الملائكة مع هذا الملك الصالح طالوت نصرهم الله على أعدائهم. صح عن علي رضي الله عنه أنه قال كان عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه البحر على عدة أصحاب بدر، أصحاب بدر 310 رجلا نصر الله بهم الإسلام في يوم بدر، أصحاب طالوت الذين يواجهون جيشا عظيما من أعظم جيوش الكفرة في ذلك الزمان جالوت وجنوده اختبرهم الله بالنهر، لم يصف منهم إلا 310 رجلا. ومن يكون كذلك أيضا على هذا العدد 310 رجلا مما صح به الدليل أصحاب المهدي. فالمهدي الذي يخرج في آخر الزمان وينصر الله به الدين يكون أصحابه على عدد أصحاب طالوت وعلى عدد أصحاب بدر، ليبين الله تعالى للمسلمين أن النصر ليس بكثرة عدد. والشاهد من هذا أن طالوت أعطاه الله ذلك التابوت فيه سكينة وكانت تحمله الملائكة. فإذا الرعب جندي من جنود الله ينصر الله جل وعلا به المسلمين على المشركين، وفي المقابل يجعل الله تعالى في قلوب أهل الإيمان السكينة. وللفائدة ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين في ذكر منزلة السكينة قال وحدثني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال كانت تعرض لي أمور شديدة وعصيبة فأقرأ آيات السكينة وهي 6 آيات في القرآن فيذهب كل ما بي ويثبت قلبي. قال ابن القيم وأذكر مرة أن شيخ الإسلام ابن تيمية في زمن مرضه وضعف قوته تسلطت عليه أرواح من الأرواح الشيطانية بالأذية، قال فكان يقول لأقاربه ومن حوله اقرأوا آيات السكينة فإذا قرأوها زال كل ما به. قال ابن القيم وقد جربت ذلك في مواطن شديدة وكثيرة تكون عصيبة فأقرأ فيها هذه الآيات فيزول عني ما أجد. إذن هذا نصر من الله، هذان جنديان من جنود الله، جندي يسلطه الله على الكفار وجندي يكرم الله به المؤمنين. الرعب يسلط على الكافرين والسكينة تكون للمؤمنين فيحصل للمؤمنين القوة والنشاط والتمكين والثبات، ويحصل للكافرين خلاف ذلك. أيضا الجندي الثالث الذي سنتحدث عنه في هذا المقام من الجنود الذين ينصر الله بهم عباده الريح. الريح هذه من جنود الله، نصر الله بها كثيرا من أنبيائه وعباده المؤمنين. نصر الله بها نبيه هود على قومه عاد، عاد الذين كانوا من أشد الناس قوة ومن أعظم الناس خلقا، بل أخبر الله أنه لم يخلق مثلهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما وجد مثلهم في القوة والتمكين، حتى إنهم كانوا يفتخرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. هؤلاء الأقوياء المتمكنون في الأرض بماذا أهلكهم الله؟ بريح سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، معنى أنها بدأت في النهار حتى كانت الأيام 8 والليالي 7. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. صرصر أي لها صوت شديد مخيف مرعب. عاتية أي عتت وطغت وليس لها مثيل فيما أتاهم. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ قال الله في آية أخرى: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وقال الله تعالى عنهم حين قالوا من أشد منا قوة، قال الله: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. ريح سخرها الله تعالى عليهم. قال الله أيضا: فلما رأوه، أي رأوا الريح، عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوا أنه مطر. قال الله تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ريح شديدة أهلكهم الله سبحانه وتعالى بها حين ظنوا أنه مطر ورزق ساقه الله إليهم. ولذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح والغيم تغير وجهه ودخل وخرج حتى إذا مطرت سري عنه. فتقول عائشة: يا رسول الله، الناس إذا رأوا المطر استبشروا وإذا رأيت المطر تخاف. قال: يا عائشة، وما يؤمنني أنه عذاب؟ لقد عذب قوم بالريح ورأى قوم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الأحزاب الذين تجمعوا على المدينة أهلكهم الله بالريح، ريح لا تطاق. كانت الريح تأتيهم فتقلع خيامهم وتطفئ نارهم وتفرق جموعهم. سئموا، حاصروا المدينة حتى بلغت بالمسلمين شدة، وحتى كان الحال كما وصف الله بلغت القلوب الحناجر. فسخر الله ريح عليهم، كلما نصبوا بيتا وخيمة قلعتها الريح، كلما أوقدوا نارا ليطبخوا طعاما أو يستدفئوا بها أطفأتها الريح، كلما تجمعوا ووضعوا بعض أمتعتهم فرقتها الريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. فهذا شيء قد يراه الناس يسيرا ولكنه جندي عظيم من جنود الله. كم حصل في هذه الأزمان من هذه الريح المحرقة، ريح وفيها حريق في لحظات وفي دقائق، ينتقل الحريق والنار بهذه الريح في بلدان شاسعة. هذه آيات من آيات الله وجنود يرسلها الله تعالى على من يشاء. الجندي الرابع مما نذكره في هذا المقام من جنود الله الماء. الماء أهلك الله تعالى به أمما، أغرق به قوم نوح وأغرق به فرعون ومن معه، وعذب الله سبحانه وتعالى به من شاء من خلقه. نوح لما شكى إلى ربه عز وجل فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، أي النازل من السماء والخارج من الأرض على أمر قد قدر. خرج الماء حتى من التنور، التنور الذي هو موضع الجمر والنار كان آية ركوب نوح في السفينة أن الماء يخرج من التنور، شيء خارج إدراك العقل، التنور موضع النار، ولكن قدرة الله صار منبعا للماء. حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور ثار بالماء فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فإذا هذا جندي من جند الله، فرعون الذي كان يتباهى بالماء والأنهار أغرقه الله بها. لما جاءه موسى ماذا قال لقومه؟ قال أم أنا خير؟ قال يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فالماء الذي افتخر به أهلكه الله به. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. أهلكه الله بالماء الذي كان يفخر به ويتمتع بمناظره ويراه من زهرة الحياة الدنيا عنده، أهلكه الله به. فجنود الله تعالى لا يعلمها إلا هو، ويسخر الله من جنوده من ينصر أولياءه، هكذا من جنود الله جل وعلا التي ينصر بها أولياءه، وهو الجندي الخامس، مخلوقات من مخلوقات الله ضعيفة من الحشرات وهوام الأرض التي لا يبالي بها الناس ولا يأبهون بها. إن شاء الله، إذا شاء الله أن تكون جنودا قاهرة صارت جنودا قاهرة. انظر الآيات التي أرسلت على فرعون وأصحابه وقومه ماذا كان؟ قال الله تعالى فأرسلنا عليهم طوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، هذه جنود من جنود الله. طوفان أي الماء الذي
1: الله أكبر.

Estou, estou. Estou, traço. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.

0: إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
1: اللهم

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم

ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواري

إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر.

0: سميع الله لمن حمده
1: الله

الله الله

الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

الله. الله. الله.

0: سمع الله لمن حمده.
1: الله

الله. الله أكبر. الله أكبر.

0: يتخلل ذلك من تلاوات وفتاوى وقبيل أذان المغرب تستمعون لأذكار المساء،
1: ثم نرفع لكم أذان صلاة المغرب مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها من دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، وبعد صلاة المغرب تستمعون إلى درس مباشر لشرح المنتقى لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الضالع حفظه الله تعالى أو غيره، مما يبث في تلك الفترة من تلكم الدار المباركة حرسها الله تعالى إلى وقت رفع أذان صلاة العشاء مباشرة حسب توقيت مدينة الضالع وضواحيها. وبعد صلاة العشاء تستمعون إلى درس في قصص الأنبياء أو درس في السيرة أو التاريخ، وكذلك درس في العقيدة يتخلل ذلك تلاوات وفتاوى إلى الساعة 12 في منتصف الليل، وهو وقت انتهاء البث، مع تمنياتنا أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا ممتعا واستفدتم وانتفعتم بما سمعتم، والحمد لله رب العالمين.

0: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، وقفنا معكم في آخر مذاكرة فيما تعلق بقصة الأندلس في أحداث تلك المعركة المؤلمة وما تبعها من آثار سلبية، وكيف تسلط النصارى بعدها على بلاد الإسلام في الأندلس واقتطعوها بلدة بلدة وأخذوا سائر مدنها وحصونها حتى لم يبقى للمسلمين إلا مدينة غرناطة في الجنوب الشرقي من بلاد الأندلس، والتي لا تمثل في مساحة بلاد الأندلس إلا قرابة 15% من سائر البلاد. وكيف تمت المعاهدة المخزية التي اضطر إليها محمد بن يوسف المعروف بابن الأحمر، أول ملوك بني الأحمر في غرناطة. وتقدم معنا أنه لم يكن عنده خيار آخر إلا الفرار أو الموت بمن معه، إذ لم يكن في المسلمين حينئذ قوة مادية ولا معنوية ولا روحية للقتال بعد تلك الهزائم المتكررة. استمرت هذه المعاهدة التي كانت بالشروط مجحفة على المسلمين بين ملك بني الأحمر في غرناطة محمد بن يوسف مع مملكة قشتالة النصرانية من سنة 643 إلى سنة 671، أي قرابة 28 سنة، والمعاهدة مستمرة على ما يحصل فيها من نقض أحيانا وإخلال ببعض الشروط من قبل النصارى، فكانوا بين الحين والآخر يبدأون بالتحرشات والاستفزازات والضغوط على بني الأحمر لأخذ مزيد من التنازلات، وليس معهم حل إلا ذلك، أن يتنازلوا ليحافظوا على أقل ما يمكن الحفاظ عليه. لكن في سنة 671 وبعد 28 سنة من هذه المعاهدة المجحفة الهزيلة، قام ملك قشتالة، وكان حينئذ يسمى بألفونسو العاشر، وهو غير ألفونسو الذي أخذ المدن، ذاك الثامن قبله وهذا من أبنائه. فقام وجهز الجيوش وأعلن نقض العهد الذي بينه وبين ملك غرناطة، وأنه يريد أخذ بلاد غرناطة المتبقية ويضمها إلى الدولة النصرانية، وأعلن بذلك بدء إنهاء الوجود الإسلامي من الأندلس تماما. فقام وجهز جيشا وانطلق بجيوشه مع من أعانه من النصارى، باعتبار أن مملكة غرناطة مملكة ضعيفة لا تقوى على قتاله، والمسألة ساعة حرب وجولة في معركة وانتهى أمر المسلمين في الأندلس ويأخذ غرناطة وينهي الوجود الإسلامي فيها. لما استشعر محمد بن يوسف بن الأحمر سلطان غرناطة ذلك، وأنه ليس به حيلة ولا قوة على دفع هذا الصائل ولا يمكنه أن يقاتل، والقوى المسلمين المعنوية هابطة جدا لما قد استشعروه من الذل والضعف، لم يكن أمامه خيار إلا أن يبحث له عن من يستعين به ويحالفه ويطلب منه المدد والغوث. فنظر فإذا النصارى لا فائدة منهم، لو استغاث واستنجد ببعض ملوك النصرانية المجاورين لملك قشتالة فسيكون الحال كما يقال كالمستجير من الرمضاء بالنار، سيأتي ويطمع في بلده، وبدلا من أن ينقذه يأخذ البلد وصارت بأيدي النصارى بهذه اليد أو بالأخرى. فتوجه نظره إلى المغرب حيث تتوجه أنظار الأندلسيين من زمن بعيد من أكثر من 200 سنة، والأندلسيون عندما تحل بهم المصائب ويشتد بهم الحال يستنجدون بإخوانهم المسلمين من الممالك الإسلامية في شمال أفريقيا في بلاد المغرب خاصة، كما تقدم معنا في استعانة ملوك الطوائف بالدولة المرابطية ثم بعد ذلك بالموحدين. كان في المغرب قد قامت دولة قوية على أنقاض دولة الموحدين. تكلمنا في الأمس أن دولة الموحدين بدأت تنهار وتتهاوى، انتهى وجودها من بلاد الأندلس بإعلان إمارات مستقلة، وبدأت في الشمال الأفريقي والمغرب بإمارات مستقلة، ولم يبق معهم إلا مراكش وبعض المناطق حولها في المغرب. وكانت قد قامت قوة ناشئة من قبائل بني مرين. قبائل بني مرين من قبائل المغرب حصلت بينهم خلافات مع دولة الموحدين، فحصل تصرف سيء بتهور وعدم حساب العواقب من بعض ملوك الموحدين، فكان هذا من أسباب تمرد بني مرين، وقاموا قادوا هذه القبيلة ومع من ضم إليهم، وحصلت بينهم معارك وبين بقايا دولة الموحدين حتى استطاعوا القضاء عليهم في معركة حاسمة في سنة 667. ثم في سنة 668 أعلن انتهاء دولة الموحدين تماما، ولم يبق لها أثر ولا أي إمارة تابعة لها لا صغيرة ولا كبيرة، ودخل بنو مرين إلى مراكش عاصمة الدولة الموحدية في سنة 668، وانتهى بذلك عصر دولة الموحدين، وبدأ دولة جديدة وقوة ناشئة ومملكة فتية وهي مملكة بني مرين. عادة أن الدول تبدأ بقوة، والممالك التي تقوم على كما يقال على الحديد والنار تبدأ بقوة ويكون لها مهابة، والحال كما قال المتنبي أقوى الممالك ما يبنى على الأسل والقتل عند محبيهن كالقبل. فقامت هذه المملكة وكانت قوية، وكان سلطانها الأول ومؤسسها رجل يقال له يعقوب بن عبد الحق المريني. وهذا الرجل قد ذكره المترجمون والعلماء والمؤرخون بثناء حسن، وترجموا له ترجمة طيبة حافلة بالخير، وأنه كان من خيار عباد الله الصالحين علما وعملا وعبادة وجهادا وتواضعا وإنفاقا وشجاعة رحمه الله تعالى، فقد ذكره للصفات يندر أن توجد في أهل ذلك الزمان. فلذلك كانت دولة بني مرين هي الدولة المسيطرة في بلاد المغرب وقد بدأت بقوة. فنظر محمد بن يوسف ملك بني الأحمر في غرناطة أنه ليس له أمل بعد الله جل وعلا إلا بطلب المدد من هذه الدولة التي ما زالت في أول قوتها، فأرسل إليهم رسالة يستنجد بهم ويطلب منهم المدد وإنقاذ البقية الباقية من بلاد المسلمين. فانتدب لذلك يعقوب المريني سلطان بني مرين، وكان قد تلقب بالمنصور، وهذا يذكرنا بأعظم ملوك دولة الموحدين والذي تقدم معنا أنه من أعظم ملوك دولة الإسلام، وهو الملك المنصور يعقوب الموحدي، ولهذا يقولون في هذا يعقوب المريني المنصور المريني والأول المنصور الموحدي، وما حصل من في زمانه من الانتصارات العظيمة التي كان أشهرها معركة الأرك في سنة 591. فقام هذا الملك المنصور تلقب بالمنصور يعقوب بن عبد الحق المريني وتوجه على رأس قوة يقود الجيش بنفسه لنجدة المسلمين في الأندلس، واستطاع أن يصل الأندلس مع جملة من جيشه، وانضمت إليه جيوش غرناطة، وجاءت جيوش النصارى لمحاصرة غرناطة، فتفاجأوا بقوات بني مرين قد أقبلت من المغرب، فقامت معركة يصفها المؤرخون بأنها معركة كبيرة، ولكن من العجيب أنه لم يذكر فيها كبير شيء ولا تفاصيل، إنما ذكروها وأشاروا إليها إشارة، وأنها حصلت معركة كبيرة كانت نتيجتها أن استطاع المسلمون الانتصار وصد الهجوم، وانسحب الفونسو بمن معه من الجيوش على عقابه إلى قشتالة وإلى أملاكه تاركا هذه البلاد. رجع يعقوب ابن عبد الحق المريني إلى المغرب وترك بعض الحامية هناك لمساعدة المسلمين حتى كان في سنة هذا كان في سنة 671. ثم في سنة 674 جاءت الأخبار إلى بني الأحمر أن النصارى قد أعدوا العدة وجاءوا بجيوش أكبر وأكثر وهم مصممون على أخذ غرناطة معقل المسلمين الأخير في الأندلس. كان محمد بن يوسف أول ملوك بني الأحمر قد توفي في نفس السنة التي استعان بها ببني مرين وصدوا بها هجوم النصارى وأفشلوه، توفي في نهاية تلك السنة 671، وأوصى بالولاية بعده لابنه محمد، وكان بني الأحمر يكثر من هذا الاسم فمحمد، وإلى الآن ما زال ملوك المغرب فيكثر من اسم محمد، فمحمد الثاني والثالث ومحمد الرابع ومحمد الخامس. فأوصى بالولاية لابنه محمد بن محمد والذي يعرف محمد الثاني، وكان يلقب بالفقيه لأنه كان عنده سعة اطلاع وفقه في مذهب الإمام مالك. فتولي هذا الفقيه محمد الثاني، ولما علم النصارى في شمال الأندلس ملك قشتالة ومن معه أن الملك الأول لبني الأحمر قد توفي وصار ابنه بعده وشاب، طمعوا في ذلك واستعدوا بالجيوش، وسارت جيوشهم في أوائل سنة 674 باتجاه غرناطة. لما رأى ذلك محمد الثاني المريني أن الجيوش النصرانية قد تجمعت، وذكر بعض المؤرخين أن عددهم كان 90,000، خرجوا ب90,000 مقاتل، وغرناطة وإن كان بها عدد كبير من المسلمين لكن الجيوش المستعدة للقتال ربما ما تصل حتى إلى 10,000. ففكر في أنه يعاود الاستعانة مرة أخرى، وكان أبوه قد أوصاه بذلك أنه إن حصل عليه شيء من قبل النصارى أو أرادوا أن يأخذوا بلده يستعين ببني مرين. فأرسل رسالة استنجاد واستغاثة إلى سلطان الدولة الميرينية يعقوب المنصور، وضمنها بعض الأبيات وبعض الكلمات البليغة التي يستنجد به على وجه السرعة، وكان مما ذكره في تلك الأبيات التي يمتدحهم بها: مرين جنود الله أكبر عصبة وهم في أعصار أعصارهم كالمواسم، موسم يعني حد السيف، مشنفة آذانهم لمدائح، مسورة أيمانهم بالصوارم أي بالسيوف الباترة. وأرسل رسالة فيها شيء من هذا مع استنجاد على وجه السرعة. وصلت الرسالة إلى الملك المنصور المريني فجمع ما استطاع من جيوشه وعبر بهم المضيق وتوجه إلى غرناطة. وكان الجيش الذي أخذه معه قرابة 5,000. اتفق المؤرخون على هذا أن يعقوب المريني خرج من المغرب ومعه 5,000 فقط، وهذا يدل على ما كان عند هذا الرجل من الثقة بالله جل وعلا والاعتداد بالنفس واليقين بأن النصر لا يكون بكثرة، إنما هو باستقامة على الدين والتوكل على الله مع فعل الأسباب التي يمكن أن يعملها. فيخرج ب5,000 لنجدة إخوانه في الغرناطة. وصل إلى غرناطة وطلب منهم أن يجمعوا ما عندهم من الجيوش ليشكلوا جيشا واحدا، فاجتمع من غرناطة كلها من الجيوش 5,000 فقط، فكان عدد جيش المسلمين 10,000. ورأى الملك السلطان المريني يعقوب بن عبد الحق أنه لا ينبغي أن ينتظر العدو حتى يصل إلى غرناطة، بل يخرج من غرناطة ويقاتل خارج أسوارها، فإن حصل شيء يسر عليهم الرجوع والتحصن بالأسوار ولا ينتظر العدو حتى يبقوا يحاصرهم في دائرة مغلقة. فخرج ب10,000 يقودهم رحمه الله تعالى، 5,000 الذين جاءوا من المغرب و5,000 من أهل غرناطة، وتوجه حتى صار قريبا من قرطبة إلى الجنوب من قرطبة، حيث التقى هناك ب90,000 من ملوك النصر من جنود النصرانية وعليهم ملك قشتالة ألفونسو العاشر. وعفوا وكان عليهم أكبر قوات مملكة قشتالة رجل يقال له الدون نونيو. والدون هذا دون والدوق والكنت هذه ألقاب تشريفية في بلاد النصارى كما يقال القائد والأمير والسلطان والملك وهكذا. فقدم هذا الدون ومعه هؤلاء العدد الهائل والتقوا في جنوب قرطبة جنوب غرب قرطبة بجيش من المسلمين عدده ما سمعتم 10,000. فحصلت معركة في 15 في من شهر ربيع الأول لسنة 674 هجرية، وكانت هذه المعركة على قلة وقتها إلا أنها كانت معركة شديدة ومعركة عظيمة وتحسب من جملة معارك الإسلام العظيمة، إلا أنه كما سمعتم كثير من المعارك المتأخرة كانت معارك عظيمة ومعارك شديدة، إلا أنه الله أعلم كان يغيب عنها المؤرخون ويتساهل الأدباء في وصفها على عادة المعارك المتقدمة التي كانت توصف أحداثها وصفا دقيقا. فمعركة مثل هذه وما قبلها لا تجد من يشير إليها إلا إشارة ويذكر النتائج وكأن أمرا لم يكن. وقد ذكر بعض المؤرخين أنها كانت كلمح البصر، يعني معركة سريعة لم تستمر وقتا طويلا مع كثرة جيش النصارى وقلة جيش المسلمين. والخلاصة أن خلاصة ما ذكر المؤرخون أن حصلت معركة عظيمة في ذلك المكان أسفرت هذه المعركة وثبت فيها المسلمون ثباتا عظيما، مما اتفقت عليها مصادر التاريخ أن المنصور الملك المنصور المريني قبل أن تبدأ المعركة قام بنفسه أمام جيوش المسلمين يعظهم ويحمسهم القتال. وقد ذكر في صفاته وشخصيته أنه كان خطيبا مفوها، كان يلهب مشاعر جنوده ويشعل حماسهم بخطبه وبكلامه وما أعطاه الله تعالى من بلاغة وقدرة في الخطابة وتحميس الجيش. فوقف أمام جيشه يحمسهم، ومما حفظته كتب التاريخ في خطبته تلك أنه قال لهم: ألا إن الجنة قد فتحت لكم أبوابها وزينت لكم حورها وأترابها، فبادروا إليها وجدوا في طلابها. قال: فبادروا إليها وجدوا في طلابها، ألا وإن الجنة تحت ظلال السيوف. وجعل يقرأ عليهم قول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. في كلمات عظيمة ويحمسهم إلى هذه التجارة الرابحة وإلى هذه الأعمال الصالحة. وكان إما ختم به كلامه أن قال: فمن قتل منكم قتل شهيدا، ومن رجع رجع كريما موفورا غانما سالما إلى أهله حميدا. وختم ذلك بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم انطلقت هذه الجيوش وحصلت معركة عظيمة لم يذكر عامة المؤرخين تفاصيلها، إلا أنها كانت من كرامة الله لهذه الأمة، أنزل الله فيها نصره على هؤلاء الثل القليل المؤمنة على أولئك الكثرة الكاثرة من النصارى. وقتل عدد كبير من النصارى في تلك المعركة، وكان ممن قتل قائدهم الأكبر الدون نونيو في هذه المعركة وقطع رأسه. فلما رأى النصارى رأس قائدهم قد رفع على الرماح أصابهم الذعر وأسلموا أنفسهم، فقتلت منهم مقتلة عظيمة وإسر منهم بالآلاف، وتركوا أموالهم وغنائمهم وراء ظهورهم وانطلقوا فارين باتجاه قرطبة. وحصل على المسلمون على نصر عظيم في تلك المعركة التي عرفت بمعركة الدونونية. الدونونية نسبة إلى قائد النصارى الدون نونيو، لأنه كان من أول وقود تلك المعركة فاشتهرت بهذا الاسم، معركة الدونونية في ربيع الأول من سنة 674 للهجرة. وكان هذا النصر العظيم له بعد ذلك إيجابياته وثماره، فإن المنصور المريني لم يقنع بذلك وقد رأى فلول النصارى أمامه تنهزم، وقتل في ساحة المعركة من النصارى 6,000، وبعضهم يقول 18,000، وهذا فيه نوع من المبالغة. وأكثر الروايات التاريخية على أنه قتل 6,000 وأسر 8,000. أما الغنائم فكانت شيئا عظيما هائلا، لأن هؤلاء العدد الكبير تركوا كل شيء، وصار أحدهم لا يفكر إلا كيف ينجو بنفسه. وغنمت غنائم بعشرات الآلاف من البقر والأحصنة والسلاء والسيوف والدروع وغير ذلك من المتاع والثياب. قام المنصور المريني ورأى أنه لا يكتفي بهذا النصر ويقف هنا، فإن هذه فرصة لاغتنام نصره وتتويجه بمزيد فتح، فإن هؤلاء قد فروا ولم يعد بهم قوة على القتال، وقد قتل كبير قادتهم، وقد أصابهم الذعر، ولا يمكن أن يجتمعوا في وقت قريب، يحتاجون إلى مدة لتجهيز أمورهم وترتيب جيوشهم. فقام وأمر محمد الثاني بن الأحمر أن يأخذ نصف الجيش وهو يأخذ نصف الجيش، وهذا يتجه غربا وهذا يتجه شرقا. فاتجه محمد الثاني بن الأحمر باتجاه جيان قريبا من قرطبة، وهي إحدى المدن التي أسقطها النصارى، فقام بحصارها وتم له فتحها واستعادتها. وأما في اتجاه الشرق، وأما المنصور المريني فإنه توجه باتجاه الغرب إلى إشبيلية، وهي من كبار مدن الأندلس، وقام بحصارها حتى خضع أهلها للصلح وجاءوا لطلب الهدنة ودفع الجزية. ففتحت إشبيلية صلحا، وفتحت أيضا مدينة جيان. وبعد مدينة جيان توجه، بعد أن صالح إشبيلية، توجهت جنود الإسلام إلى قرطبة، حاضرت بلاد الأندلس، وقاموا بحصارها حتى استطاع الملك المنصور فتحها وإعادتها إلى أملاك المسلمين بعد أن مرت عليها عشرات السنين وهي تحت حكم النصرانية. ومع ذلك لم تستمر فترة طويلة كما سيأتي معنا. فبعد هذه المعركة فتحت هذه الثلاثة المدن، مدينة جيان ومدينة إشبيلية، إلا أن إشبيلية خضعت للصلح ودفع الجزية، ومدينة قرطبة العظيمة فكان نصرا عظيما بكل ما تحمله الكلمة من معنى ومقاييس، كان ذلك الفضل لله جل وعلا، ثم لهذا الرجل العظيم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لاستنقاذ المسلمين ولأن تسترد الأمة بعض مجدها وبعض عزتها. رجع الملك المنصور وترك حامية فيها 3,000 إلى المغرب في سنة 676، يعني بعد هذه الأحداث ب3 سنوات تقريبا، جاءت الأخبار بأن أهل إشبيلية نقضوا الصلح وطردوا حامية المسلمين وامتنوا عن أداء الجزية، فخرج إليهم بجيش وحاصرهم مرة أخرى مدة أطول حتى أخضعهم مرة ثانية، ثم رجع إلى المغرب وكان قد ترك بها حامية في بلاد الأندلس. ثم في سنة 684، أي بعد مع معركة الدونونية ب10 سنوات تقريبا، عاد مرة أخرى إلى الأندلس، لأن ملك بني الأحمر أرسل إليه رسالة يخبره بأن النصارى قد عادوا من جديد وهم مصممون على أخذ البلاد مرة أخرى. فخرج المنصور المريني بجملة من الجيش والتقوا ما بين قرطبة وما بين غرناطة، وحصلت معركة وصفها المؤرخون بأنها معركة شديدة، انتصر فيها المسلمون وخضع النصارى للصلح وطلبوا الهدنة. لكن هذه الهدنة كانت من نوع آخر تماما، فإنه في عادة الهدنة التي يقوم بها المنتصر ويملي شروطها تكون عبارة عن تنازل عن مدن وحصون ودفع أموال وما شابه ذلك، لكن هذه المرة السلطان يعقوب المريني رحمه الله تعالى قام بأمر لم يعلم أن أحدا قد قام به، فإنه لما خضع النصارى وطلبوا الهدنة وضع عليهم شروطا كان هو الذي يمليها ليس هم، فأملى عليهم الشروط الذي يريدها ووافقوا عليهم، لأنهم قد غلبوا وما استطاعوا أن يقوموا أمام هذا الرجل. كان أهم شرط في هذه الهدنة ليس أن يدفعوا مالا ولا يدفعوا شيئا، وإنما أن يقوموا بإرجاع جميع الكتب التي أخذت من مكاتب المسلمين من المكاتب العظيمة في قرطبة وفي طليطلة وفي إشبيلية وكانوا قد أخذوا أهم كتب العلم وخزنوها في خزائنهم، فكان هذا شرطه أن يتم إرجاع جميع كتب العلم، علوم الدين وعلوم الدنيا من علوم الطب والهندسة والفلك والحساب وغيرها، فكان هذا شرطه، وكان هذا أهم شرط في هذه المعاهدة، واضطر النصارى إلى توقيع هذه المعاهدة والالتزام بهذا الشرط لما رأوه من ضعفهم وقوة هذا السلطان، وقاموا فعلا بجمع ما استطاعوا من هذه الكتب وذلك التراث العظيم من تراث المسلمين بالأندلس، وكانت هذه من أعظم محاسن الملك المنصور المريني وجمعت إليه. ولما رأى أن بقاء هذه الكتب في الأندلس لا أمان لها، فإن الأندلس كثيرة الانتقاض والأعداء يتربصون دائما، قام وأخذ هذا التراث العظيم من المكتبة الإسلامية إلى مدينة فاس في بلاد المغرب، ولا تزال هذه المخطوطات إلى الآن موجودة في مكتبة فاس في بلاد المغرب كما نص على ذلك جماعة من المؤرخين. وهذه من أعظم محاسنه ومحامده أن حفظ هذا التراث العظيم بتلك المعاهدة التي كانت في سنة 684 للهجرة. فكانت هذه خلاصة الأحداث خلال هذه السنوات، خلال 40 سنة تقريبا، من سنة 643 المعاهدة التي فعلها ملك غرناطة مع ملك قشتالة مع النصارى إلى سنة 684، وما حصل خلالها من أحداث ما بين أفراح وأحزان وآمال وآلام وآمال، وتحولت الكفة مرة أخرى لصالح المسلمين، لكن سيأتي معنا أن الخيانات تفسد فسادها وتنخر في جسد الأمة ما لم ينخره العدو من الخارج، والله المستعان. وكثير من بلاد الأندلس بل كثير من بلاد الإسلام إنما انهارت وضعفت، إضافة إلى السبب الرئيسي وهو البعد عن الدين وعدم التمسك بالشريعة وعدم التعظيم لدين الله جل وعلا، كان هناك سبب آخر وهو من ثمار عدم التمسك بالدين، وهو ما كان يحصل من الخيانات إما من بعض الملوك أو الأمراء أو الطامعين في السلطة، وما يحصل من تنازعات وتفرقات واستعانة بأعداء الله جل وعلا ضد بعضهم بعضا، ضد المسلمين بعضهم بعضا، كانت هذه يحصل منها ثمار مرة وآلام دائمة وأمراض مزمنة في الأمة، حتى يهيئ الله تعالى من يعيد للأمة بعض مجدها وعزتها، والله المستعان. كانت هذه خلاصة الأحداث ل40 سنة تقريبا في تاريخ بلاد الأندلس، نسأل الله جل وعلا أن يردها للمسلمين في عز ومجد وتمكين، إنه قوي عزيز. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
3: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق

من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.

المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.

0: طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
0: فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا.

لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سأل

0: ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد

امنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن

الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص

قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا.

قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

0: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير.
1: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع حرسها الله تعالى.
2: تستمعون إلى درس في شرح القواعد المثلى للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى.
3: لا تمكن إلا في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال الله، أما غير الرسول فلا. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يمكن أن يضرب للإنسان مثل، ليس الله عز وجل نفسه، يضرب له مثلا على حسب تمسكه بكلام الله عز وجل، ومع هذا ما لا تطمئن النفس لذلك، لا تطمئن لهذا. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بالله عز وجل مناما وهو لا يحيط به يقظة. نعم. إيش؟
4: ما حكم التعبير؟
3: تعبير؟ نعم.
4: لما يصح الإخبار به عن الله ولا يصح وصفه به ولا تسميته.
3: إذا كان هذا الوصف لا يوصف به سوى الله فلا بأس. نعم.
4: قوله تعالى خيركم مما يشركون.
3: نعم.
4: هذا السلبية.
3: إيش؟ السلبية؟ لا. ثبوتية، يعني هذه فيها إثبات أن الله خير من أصنامهم. لكن قل لي كيف يقارن الله عز وجل بين بين بين نفسه والأصنام؟ نقول لأن هؤلاء يدعون أن للأصنام حقا كحق الله، فتحداهم قال الله خير أما يشركون، وهم بأنفسهم يقرون بأن الله خير، والذي خلقهم ورزقهم وينجيهم في ظلمات البر والبحر. نعم. لا، لأن التعبيد لا ليس بشرط أن يكون الاسم، التعبيد أن يكون لمن لا لما لا يمكن أن يتصف به غير الله. نعم.
5: السبب الفعلية من حيث جنسها ذاتية، لماذا شخصنا إذن الكلام؟
3: نعم. لا، هذا بس عشان الكلام هو محط النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة، يعني ما وجد شيء امتحن في أهل السنة كالكلام. نعم يا سليم.
6: الله عنك الشيخ، بالنسبة للزيادة يا شيخ خلق المخلوق تصير نقص، رأيت يا شيخ الإنسان أقدام لها سبع لها ستة صالة
3: فيه.
6: سبحان الله العظيم، كل الناس اللي يشوفون من هذه من حكمة سبحان الله.
3: ايش تسوي؟
6: اللي يشوفونها مشبه، يعني مشبه.
3: وش تسوونه؟
6: اقول لها ست اصابع.
3: نعم نعم.
6: ولا تصير يا شيخ قابليتها مثل قابليه رجل الله.
3: صحيح، لان خلاف المعتاد. اي
6: نعم، وهذه من الحكمه سبحان الله العظيمه الالهيه اللي لا احد يتصرف فيها سبحان الله.
3: الله اكبر. لكن هل يجوز قطع هذه الاصبع الزائده؟
6: والله يا شيخ اللي يصنع الله سبحانه وتعالى، ما الإنسان
3: يتعرض؟ عجيب.
6: إيه
3: نعم. لو إنه زائد.
6: على الشيء المضل
3: يا شيخ؟ لا ما في ضرر. إيه
6: نعم.
3: لا هو يلبس النعل ولا يهتم ولا يتأثر. لكن يقول الله مشكلة. الناس إذا شافونا صلي جنبهم ولا عندي سبعة أصابع يتقززون. فهل يجوز قطعها؟
6: والله يا شيخ اللي يسمع الله سبحانه وتعالى.
3: إيه معلوم، يعني كل اللي يسمع. كل شيء أسمع الله.
6: هذا ما الإنسان أن يتعرض، لأن الإنسان لما رضي على الله سبحانه وتعالى رضي على حد، ومن خالف فعل الله خلق الله سبحانه وتعالى فالنفس من شيء.
3: أما هذا نقص الأظفار
6: يا شيخ، بمر الشرع.
3: طيب. لإيش؟ لإزالة الأذى. هذا يؤذي، هذا أكثر. المهم على كل حال، العلماء السابقون رحمهم الله يقولون لا يجوز قطع الأصبع الزائدة، وعلوا هذا بأنه على خطر، على خطر أن ينضب الدم. لكن في الوقت الحاضر في خطر ولا لا؟ ما في خطر، ما في خطر. وأشياء كثيرة الفقهاء نصوا على تحريمها وعللوا بأنها خطر، وأصبحت الآن ليست خطر. البواسير الآن الفقهاء يحرمونها، يقول لو قطع البصور يمكن الدم ينزل. الآن ما في خطر أبدا، قطع البصور كأنه نقش الشوكة، سهل ولا في خطر. شق بطن الحامل عشان يطلع الولد، الفقهاء يحرمون، ما يمكن. الآن سهل ما في خطر. إذا ماتت الأم وفي بطنها جنين يتحرك، الفقهاء يقول ما يمكن شق بطنها، والصحيح أنه يجوز شق بطنها لإخراج الحي. فهمت يا سليم؟ لا ما في شيء إن شاء الله، ما في يعني قطع الإصبع الزائد ما في شيء، لأنه لا شك أن الإنسان سيتأثر نفسيا. وإذا كان الإنسان يجوز أن يسد العيب الزائل كالأنف إذا قطع يجوز أن يلحم عليه الشيء، فهذا من باب أولى. انتهى الوقت، نعود إلى الدرس. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ هذا لا يمكن. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذه قاعدة، إذا شبهت كاملا بناقص صار الكامل ناقصا. ولهذا قال الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره، إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فكيف إذا قال إن السيف مثل العصا؟ ومعلوم أننا لو شبهنا الخالق عز وجل بالمخلوق لكان هذا نقصا في كماله جل وعلا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، أليس كذلك؟ الآدمي ما له قوة كقوة الجمل؟ تأمل يا جماعة، أليس ينيخه وينحره؟ أي طيب، ما يدافع عن نفسه الجمل؟ نقول إن الله عز وجل أشار إلى هذا في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولولا أن الله ذللها لنا ما استطعناها إطلاقا. تجد الصبي الصغير يمسك زمام البعير ويجره لحيث شاء، مسخر مذلل. طيب، مع الاتفاق بالاسم، ما هو الاسم الذي ذكرنا؟ اليد والقوة، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. طيب، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات. يعني العلماء إذا تأملت كلامهم وجدت بعضهم يقول من غير تشبيه وبعضهم يقول من غير تمثيل، لكن عند التأمل في مدلول الكلمتين تجد أن التمثيل أبلغ في المماثلة. إذا قلت هذا الكتاب يماثل هذا الكتاب، معناه يساوي من كل وجه. إذا قلت شابه فهذا يعني في أكثر الأوصاف. أيضا نقول التعبير بالتمثيل بنفي التمثيل أولى، التعبير بنفي التمثيل أولى، يعني أحسن أن تقول من غير تمثيل من أن تقول من غير تشبيه. ذكر وجها من ذلك، نعم ذكر وجها من أوجه الترجيح، قال لموافقته القرآن، لموافقة القرآن، فالله عز وجل قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه، فهو اللفظ الوارد في القرآن. أيضا التشبيه عند بعض الناس إثبات الصفات، ولهذا عند أهل التعطيل يقول كل مثبت فهو مشبه، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم السامع أن المراد من غير إثبات الصفات، لأنه قد تقرر عند هؤلاء المعطلة أن إثبات الصفات تشبيه، فإثبات الصفات عند بعض الناس يسمى تشبيها، فإذا قلت من غير تشبيه صار المعنى من غير إثبات صفات. ثالثا أن نقول نفي التشبيه إن أريد به التشبيه المطلق فهذا لم يقل به أحد، فلا حاجة إلى نفي، لا حاجة إلى نفي، ونفيه عبث لأنه لم يقل به أحد. ونعني بالتشبيه المطلق المساواة من كل وجه، هذا ما قال به أحد حتى ننفيه، واضح جماعة؟ ولذلك لو قال لك قائل سأهدي عليك هدية وأعلمك بعلم وهو علم مكون بجملة لها مبتدأ وخبر، قال يمدحك، وش تكون حالك؟ تشرب تطلع لهذا العلم، قال السماء فوقنا والأرض تحتنا، نعم وش الفائدة من هذا؟ لا فائدة. إذن إذا أرادت نفي التشبيه المطلق فهذا لا فائدة منه لأنه لا قائل به، وإن أراد مطلق التشبيه وهو المشابهة بأصل الصفة فهذا أيضا ممنوع، لأنه لا بد أن يشترك الخالق والمخلوق في أصل الصفة، لا بد من هذا، ولولا ذلك ما عرفنا شيئا من صفات الله. فمثلا الحي من أسماء الله وصفته الحياة، هل الإنسان يوصف بالحي وفيه حياة؟ نعم، قال الله تعالى يخرج الحي من الميت. طيب السميع وصف وصفه السمع، هل يوصف الله بالسمع أو لا؟ وهل يوصف المخلوق بالسمع؟ نعم. إذن اشترك الخالق والمخلوق في إيش؟ في أصل الصفة، لكن يختلفان في كيفيتها وحقيقتها. الوجود يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن يفترق الخالق والمخلوق في كيفية هذا الوجود. وجود الخالق عز وجل أزلي أبدي، ووجود المخلوق عكس ذلك، ليس أزليا ولا أبديا. فتبين الآن أن قولنا مع نفي المماثلة أولى من قولنا مع نفي المشابهة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وفقه: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله كذا وكذا من غير أن يقيده في مماثل، سيد عندكم يقيدها. نعم. الكيفية التكييف أن يقول كيفية صفاته كذا وكذا دون أن يقيدها بمماثل، مثل أن يتخيل كيفية معينة ليد الله عز وجل ويقول كيفية يده كذا وكذا، دون أن يقول كيفية يده كيد الإنسان أو ما أشبه ذلك. فالفرق بينهما إذن أن التمثيل مقيد بمماثل والتكييف غير مقيد. طيب، هل يمكن أن نقول كل ممثل مكيف؟
7: نعم.
3: كل ممثل مكيف، صحيح؟ كل مكيف ممثل، لا ما صح. وهذا نعم من غير أن يقيد بمماثل، وهذا اعتقاد باطل، يعني اعتقاد الكيفية، والمراد التكييف لا اعتقاد الكيفية. فلا تتوهم من هذا اللفظ أن الله ليس لصفاته كيفية، لا، لكن اعتقادها بمعنى أن يتخيلها الإنسان هذا باطل. ولذلك ذكر في بعض الآثار تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله، لأنه على خطر أن الإنسان يمثل أو ينفي، فالمسألة خطر. لا تتفكر في ذات الله، تفكر في آياته وفي معاني صفاته. طيب، يقول هذا باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قول الله تعالى ولا يحيطون به علما. الواو تعود على من؟ على الخلائق، والضمير في به يعود على الله. فلا يحيطون بالله علما لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن الإنسان أقل من أن يحيط بالخالق عز وجل. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف بمعنى تتبع، مأخوذ من القفا، لأن المتبع يسير وراء المتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم، أي شيء مالك علم لا تتبع. وهذا مع أنه يتعلق بالعقيدة ويتعلق بالأحكام الشرعية، يتعلق حتى بالآداب والأخلاق. الشيء اللي ما عندك منه علم لا تتحدث به. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. واعلم أن الناس ينتقدونك إذا قفوت ما ليس لك به علم، لأنه سيكون الشيء على خلاف ما حدثت به. فاحرص على التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار حتى تعلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السمع يسأل عن إيش؟ عن المسموعات. والبصر عن المرئيات. والفؤاد القلب عن المعقولات. كل شيء فإنك مسؤول عنه. فلا تسمع لما لا يجوز، ولا تقل ما لا يجوز، ولا تفعل ما لا يجوز، ولا تفكر فيما لا يجوز. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات الله تعالى، نعم بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. فيكون تكليفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. هذا دليل إيش؟ السمع. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفيته، كيفية صفاته، إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فواجب بطلان تكييفها. العقل نقول الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد علم بكيفيته، لأن العلم بالكيفية فرع عن علم بالصفة. وأنت لا تعلم كيفية ذات الله، فكيف تعلم كيفية الصفات؟ هذا لا يمكن. فكما أن ذاته غير معلومة الكيف عندنا، فهي أيضا فصفاته كذلك غير معلومة. نعم. ولأن الشيء نعم أو العلم بنظيره المساوي له، أو الخبر الصادق عنه. العلم بنظيره، مثل أن أقول سيارتي مثل سيارتك. عرفت الآن كيف هي سيارتي أو لا؟ ليش؟ لأنك تشاهد نظيره. أو الخبر الصادق عنه، لأن أقول لك سيارتي موديل 99 لونها أحمر، كفراتها ربل، إيش بعد؟ نعم شبح، أو الثانية اللي بعد سريع. نعم تعرف صفاتها أو لا تعرف؟ تعرف، لأني أخبرت وأنا صادق. هل هذه الطرق الثلاث موجودة في حق صفات الله عز وجل؟ لا. إذن لا يمكننا أن نعلم بكيفية صفات الله عقلا لهذه الأسباب الثلاثة. انتهى الدرس. نعم
7: شيخ بارك الله فيكم، الآن في بعض الوسائل الإعلام
3: نعم
7: يأتي بمنصف العلم فيقول أن الرافضة أنه ما بين الفرق وأنه مذهب الخامس، فما هو خلاصة القول في الحكم عليه؟
3: والله هذه تحتاج إلى تفصيل، لأن الرافضة أنفسهم ليسوا على سبيل واحد، متفرقون، بعضهم قريب من السنة وبعضهم بعيد وبعضهم مشرك، يختلفون. وأما القول بأن كالمذاهب الأربعة فهذا كالذي يقول إن اليهودية والنصرانية كالحنبلية والشافعية، لأن الفرق ظاهر. يعني مثل أناس يعتقدون أن مدبر الكون هو فلان الذي هو إمامه، وأن من أئمتهم من هو في منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن الصحابة ماتوا على النفاق والكفر، وأن أبا بكر وعمر مات على النفاق، هل يمكن نتفق معهم إطلاقا؟ هذا مختلفين فيها العلماء. بالنسبة للمبتدع، هل يفرق بين الداعي والمقلد؟ إذا هو حق أن يفرق بين الداعي والمقلد لا شك، لكن المقلد إذا جاءه الحق هل يعذر؟ لا يعذر، أصلا لا يعذر، وإلا لعذر الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة. ربما يأتيه الحق مثلا من شخص لا يعرف أنه عالم وليس لديه ما يؤكد علمه، فهذا ربما يعذر العالم لأنه لم يأتي من القرائن ما يدل على صدق هذا العالم. أما إذا عرف أنه إمام من أئمة المسلمين عالم مجتهد وبلغه بالحق وأصر على رفضه فلا فليس له حجة. سليم نعم.
6: بالنسبة
3: لغافة أبغض ما عندهم
6: شيخ أهل السنة، ما يشتكون ما عندهم ما عندهم أقوى من أهل السنة في الأرض، ولا
3: وعند الشدائد شيخ
6: لا ما
3: يدعون
6: علي
3: عند
6: أكبر
3: شدة،
6: ما
3: يدعون
6: إلا علي، ما
3: يدعون
6: الله سبحانه وتعالى. والثاني أنهم
3: العربية
6: فهو ما يعلمون الصراحة ما
3: ما ما صحيح. نعم.
6: ولكن عند الشدائد ما يدعون إلا علي.
3: الله
6: هذا أكبر شيء.
3: أين هذا أكبر شيء؟ أكبر شيء شرك. يعني المشركون عند الشدائد من يدعون؟ الله عز وجل. نعم. أحسن
8: الله. جاء في السنة شيخ أن اسم الله أعظم وحي القيوم. هل هذا
3: يفيد؟ إيه ما في شك. تتفاضل في مدلوله ومعناه، بعضها يكون له معاني كثيرة كالقرآن الكريم. القرآن الكريم من حيث المتكلم به لا يتفاضل، لكن من حيث مدلوله وموضوعه يختلف اختلافا عظيما. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وأعظم آية في كتاب الله آية الكرسي، وأعظم سورة الفاتحة. أنت الوقت لها أي سيعطي باقي عليها الآن 5 ثواني 8 ثانيتان.
9: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
3: اللهم صل وسلم
9: على آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف وحفظه المولى سبحانه وتعالى القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام
3: ما وصلنا هذا. وأما العقل
9: فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه.
3: تكييف
9: فوجب بطلان تكييفية.
3: عدل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى آله وأصحابه أجمعين. هل لصفات الله كيفية عبد الله؟ لها كيفية لكن لا نعلم. ما الدليل على أنه له أن لها كيفية؟ عقلي أو سمعي؟
10: قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير.
3: وجه الدلالة ها؟
10: نفع عن صفاته أو نفي
3: المثلية يدل على ثبوت الأصل، ولولا ذلك ما صح نفي المثلية. فهذا دليل. تعليل علي.
10: هل أنه ثبت الفرق بين الذات والذات
3: وفرق الكيفية
10: عن كل صفة؟
3: ما رجعت. نعم محمد.
10: هل
7: أن كل شيء موجود لا بد له من كيفية.
3: هذا تعليل على لا بد له من كيفية. طيب أحسنت. ما هو دلالة العقل على أن كيفيتها غير معلومة يحيى؟
7: أولا لابد أن يكون يعني فرق بين يعني نعرف يعني معلومة عند كل الناس يعني موجود فرق بين الخالق والمخلوق، هذا كل الناس يعرف.
3: طيب لكن كيف عرفنا أن العقل يدل على أن كيفية صفات الله غير معلومة؟
7: ما شهدنا إياه، فلا نستطيع أن نقول على الله ما لا نعلم.
3: أي الشيء لا تعلم كيفية صفاته إلا بمعرفة كيفية ذاته، أليس كذلك؟ طيب أو مشاهدة ما هو نظير له. اثنين، أو خبر صادق يخبرنا بهذا الكيفية، كذا؟ طيب لو قال لك قائل كيفية بيت فلان كذا وكذا وهو صادق، هل تعلم الكيفية؟
11: نعم.
3: نعم، لأنك مخبر به، ما هو إما المسألة واحد فقط،
11: لأنه عن مخبر به،
3: لأن المخبر صادق، فعرفنا الكيفية عن طريق خبره. ثم نقول في نبدأ الدراسة الآن، وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، أي كيفية، مثلا نزول إلى السماء الدنيا جل وعلا، أي كيفية تقدرها كيف ينزل؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك مهما كان، مهما كان الكيفية التي تقدرها فالله أعظم. الاستواء على العرش، لو أنك تريد أن تكيف استواء على العرش، نعم، فالله أعظم وأجل مما تقدره في ذهنك، أليس كذلك؟ إن الإنسان لو أراد أن يكيف جلوس الملك على سريره، سرير الملك، لم يستطع أن يكيفه إذا لم يشاهده، ولا يمكن أن يقيسه على استواء المعلم، معلم التلاميذ على كرسيه، ما يمكن، لأن استواء الملك على كرسي العرش أو على نعم كرسي الملك أعظم بكثير. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية استوائه على العرش مهما كان. ثم نقول أيضا أي كيفية تقدرها فإنك كاذب فيها، هذه بعد هي الوصمة القاصمة، أي كيفية تقدر فأنت كاذب. ليش؟ لأنه لا علم لك بها، لا علم لك بها، فإنك ستكون كاذب فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، الجنان القلب، يعني لا تقدر نفسك كيفية صفات الله كما لا تقدر كيفية ذاته. يا أخوان ما يمكن إنسان يقدر كيفية ذات الله. الآن الحيوان والسمك والحيتان في البحار، هل تستطيع أن تكيف صفة كل سمكة؟ يا محمد خليل اجتهد. طيب أسألكم، لا يمكن. كذلك الرب عز وجل لا يمكن أن تقدر كيفية صفاته في أي حال من الأحوال، لا تقدرها ولا في الذهن، لا تتخيل ولا في ذهنك، لأنك إن فعلت فسيكون في نفسك التمثيل، وربما تصل والعياذ بالله إلى إنكار الخالق عز وجل. فاسلم تسلم، دع هذه التقديرات، لا تقدرها بأي حال من الأحوال، فإن ذلك خطر على دينك. أو تقريرا باللسان، واحد يتكلم عن الكيفية يقررها بلسانه لا يجوز، أو تحريرا بإيش؟ بالبنان الأصبع، يعني الكتابة، أبعد عن التكييف مطلقا. والإنسان لا يمكن أن يتكلم مثلا بلسانه عن كيفية الصفة ولا يمكن أن يكتبها، لكن يأتيه الشيطان بالنسبة لإيش؟ للقلب. احذر هذا، كلما طرأ على قلبك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثالا لأمر الله، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولم يرشدنا الله جل وعلا إلى هذا إلا لأنه يعلم عز وجل أن هذا هو الدواء، وإلا فالشيطان حريص وسوس لأبويك فعصي الله في أمر نهاهم الله بنفسه عليه عنه حتى دلاهما بغرور وقاسمهما وقال إني ناصح. احذر هذا، احذر هذا، احذر هذا. إيش هذا؟ التكييف في قلبك. أبعد هذا عنك واستعذ بالله من إن طرأ، إن ألقاه الشيطان في قلبك حتى تسلم. طيب، ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قول الله تعالى، مالك هو ابن أنس الإمام المشهور ويسمى إمام دار الهجرة رحمه الله، لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، سأله رجل من الناس يقول الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هذا الرجل يحتمل أن استفهامه هذا استفهام منكر، لأن من الناس من ينكر الاستواء، ويحتمل أن سؤاله هذا سؤال تحدي، كأنه يقول إذا كنت تثبت استواء بالمعنى فأثبته بالكيفية، ويحتمل أنه سؤال استرشاد، يظن أن مثل هذا السؤال جائز. كل هذه الاحتمالات واردة، لكن مالك رحمه الله أطرق برأسه نزله حتى علاه الرحضاء، يعني حتى على جسمه العرق، صار يتصبب عرق. والظاهر والله أعلم أنه حصل له ذلك لأن السؤال عظيم، سؤال عظيم. أمثل مالك يسأل عن كيفية استواء الله أو أي إنسان؟ عرق عرقا عظيما، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول، غير مجهول المعنى، والكيف غير معقول. الكيف غير معقول أي لا يدرك بالعقل. إذا كان لا يدرك بالعقل فبأي طريق ندركه؟ بالنقل. ولا نقل، ولا نقل. وكلام مالك رحمه الله لما قال إنه غير معقول يعني نحن لا نثبت الصفات ولا كيفيتها بالعقل، فنحتاج إلى نقل ولا نقل في هذا. والإيمان به واجب، الإيمان به أي بالاستواء واجب على المعنى المعلوم الذي قال إنه غير مجهول. والسؤال عنه بدعة، السؤال عنه عن إيش؟ عن السواء المعنى ولا عن الكيفية؟ عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. هذه الكلمات تستحق أن تكتب بمداد من نور على صحائف، بمداد من ذهب على صحائف الفضة، لأنها كلمات عظيمة من إمام في السنة رحمه الله. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول سواء بسواء. إذا قال قائل فما معناه أي الاستواء، فالجواب أن الاستواء ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه، ورد في اللغة العربية على أربعة أوجه. الأول مطلق، والثاني مقيد بعلى مقرونا بعلى، والثالث مقرونا بإلى، والرابع مقرونا بالواو، هذه أربعة. فأما الأول فمعناه الكمال وكل شيء بحسبه، ومنه قول الله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى أي كمل. ومنه قول الناس: استوى الطعام في الطبخ، يعني نضج. وأما الثاني المعد بعلى فمعناه العلو على الشيء علوا خاصا، علوا خاصا. وبعضهم يقول والاستقرار أيضا، العلو والاستقرار. وقد روي في استواء الله العرش عن السلف أربعة معاني، وهي على وارتفع وصعد واستقر. لكن هذه في ثبوتها نظر عن من أسند إليه، إنما لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بالنسبة للغة العربية. الثالث المعدى بإله المقرون بإله، فمعناه الانتهاء، الانتهاء على وجه الكمال، الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهذه بمعنى إيش؟ الانتهاء إلى الشيء على وجه الكمال. وقيل إنها بمعنى على إليها، ولكن القول الأول أصح، إن بمعنى انتهى إلى الشيء على الكمال، لأنه لم يرد أن الله استوى على السماء حتى نحمل إلى على معنى على. نعم استوى على العرش لا شك، لكن على السماء لا، ما ورد. ولأن إلى الأصل فيها أن تكون للانتهاء والغاية، فهي بمعنى الانتهاء إلى الشيء لكن على وجه الكمال. من أين أخذنا على وجه الكمال؟ لأن لا يعني استوى بمعنى كمل، بمعنى كمل. الرابع أن تكون مقرونة بالواو، فتكون بمعنى المساواة، يعني الشيء يساوي الشيء، الشيء يساوي الشيء. ومنه قولهم: استوى الماء والخشبة، يمثل بها النحويون على إيش؟ المفعول معه. فهنا بمعنى إيش؟ المساواة اتفقا. ومنها أن تقول: استوت إجابة فلان وفلان، يعني تساوت، تساوت. فهذه أوجه هذه المعاني الأربعة هي التي وردت عليها الاستواء. طيب إذن الاستواء معلوم، استوى على بمعنى إيش؟ على عليه، وارتفع عليه. الكيف غير معقول كما قلت لكم، لا يمكن أن نعقل الكيفية. وعرفتم في أول الصفحة أن العقل لا يدل على أو لا يمكن أن ينتهي إلى معرفة الكيفية. الإيمان به واجب، لماذا؟ لأن الله أخبر به عن نفسه، وتلاه علينا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقرأه الصحابة وأقروه. إذن هو ثابت في الكتاب والسنة والإجماع، إجماع الصحابة، فوجب الإيمان به. لو قال لك قائل: كيف تقول إنه جاءت به السنة وهو في القرآن؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ القرآن ونطق به مؤمنا به مصدقا به مقرا له مقرا به. وإن كانوا أهل العلم، وإن كانوا أعني أهل العلم، إذا كان الشيء ثابتا بالقرآن لا يقول إنه ثابت بالسنة، لأن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة. إذ أن السنة مهما بلغت في طرقها لن تبلغ مرتبة القرآن. فلهذا كانوا لا يقولون إن هذا ثبت بالكتاب والسنة، ما دام في القرآن فهو بالقرآن. إجماع الصحابة، هل أحد منهم ورد عنه حرف واحد يقول إن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يعني استولى عليه؟ أبدا. ونحن هنا نقول لكل واحد عنده علم بذلك فليتفضل به، فنحن له شاكرون على أننا لا نقبله ولو كان من صحابي لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع الصحابة الآخرين. طيب، الإيمان به واجب، كيف تقول لأنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة؟ ولكن لاحظ الاستدراك أن ما ثبت بالقرآن ليس من اصطلاح العلماء أن يقولوا إنه ثبت بالقرآن والسنة، لما ذكرنا من أن ثبوت القرآن أعلى من ثبوت السنة فيقتصر على الأعلى. أرأيت لو أن الحديث رواه البخاري ورواه ابن ماجه وأردت أن تخرجه، ايش تقول؟ أو ابن ماجه؟ البخاري لا شك، يعني ينتقد الرجل لو خرج حديثا أو ساق حديثا للاستدلال به أخرجه ابن ماجه والبخاري، فيذكر ابن ماجه ويسكت عن الصحابة، ينتقد. العلماء علماء المصطلح ينتقدون، وهو جدير بالانتقاد. أنت تريد الآن أن تثبت الحديث لتستدل به، فهل تسلك الطريق الأضعف وتترك الأقوى؟ لا. حتى أن الشيخ ابن القيم رحمه الله قال عن شيخ الإسلام إن أفراد ابن ماجة رحمه الله كلها ضعيفة، يعني من فرد به ابن ماجة وخرج من بين الكتب الستة فهو ضعيف. نعم. طيب، إذن الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن الصحابة لم يسألوا عن ذلك، ونحن نشهد الله ونعلم أن الصحابة أحرص منا على معرفة الله وصفاته، أليس كذلك؟ ثم هم لم يسألوا، مع أن المجيب لو سألوا أعلم المجيبين بهذا من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد السبب المقتضي للسؤال مع عدم وجود المانع ولم يسألوا، علم أن السؤال إيش؟ أن السؤال بدعة. هذه واحد. السبب الثاني أن السؤال عنه بدعة، أنه لا يسأل عن هذا إلا أصحاب البدع. أصحاب البدع يأتون إلى المثبتة ويمتحنونهم في هذا السؤال، كيف وجهه؟ كيف نزوله؟ كيف ضحكه؟ كيف تعجبه؟ وما أشبه ذلك. إيذاء للمثبتين وتحديا لهم، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره، والحمد لله. طيب، ثم قال رحمه الله الإمام مالك قال: وما أراك إلا مبتدئا. احنا ذكرنا الاحتمالات الأولى، كم احتمال السؤال؟ ثلاثة. الإمام مالك رحمه الله قال: ما أراك إلا مبتدئا، إما منكرا أو متحديا، لست مسترشدا. من أين عرف؟ ملامح الوجه تدل على القلب. ما أبطن إنسان سريرة إلا أظهرها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. مهما يكتم الإنسان لا بد أن يظهر الله تعالى عيبه على وجهه، أو كماله على وجهه، لا بد من هذا. سبحان الله، الوجه صفحة القلب، مرآة القلب. فالإمام مالك رحمه الله تفرس في هذا الرجل أنه مبتدئ، ولهذا حكم بمقتضى هذه الفراسة وأمر أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، يخرج من المسجد النبوي الذي هو عام المسلمين. ليش؟ لأن هذا مفسد، هذا مفسد. والإمام مالك في المدينة له قول وله ميزان، ولهذا أمر بإخراجه. لكن معبد الجهني وعمر بن عبيد في مجلس الحسن البصري رحمه الله لما سألوا عن القدر،
12: اقلب الشريط من فضلك

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل للشيخ الفاضل عدنان المسقري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: والآن تستمعون إلى فتاوى منوعة للشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: يقول السائل: ما حكم إضافة النساء في مجموعات الواتساب أو التليجرام للاستفادة من دروس المشائخ وطلاب العلم؟
3: لا تعطوا النساء الجوالات، بارك الله فيكم، أعطيها كتب تقرأ ودرسها، وأعطيها كذلك وأعطيها يعني ماذا جوالات يعني اللمس هذه والتي فيها هذه الأشياء. أما الجوال تتواصل مع من تريد، جوال ما فيه من هذا، لا تليجرام ولا شيء من هذا، أعطيها، ما فيه ضرر، هذا سهل. أما هذا الجوالات اللمس، والله أني أرى أنها أولى ترك ذلك، تنبوا من هذا، تنبوا هذا النساء وغيرهم، من استطاع أن يجتنب ذلك يفعل. هذا وهذه الدروس المنشورة، منشورة عبر مواقع، منشورة كذلك عبر وهو مطبوعه وكذا، ما تيسر منها أخذته. وأحسن أن تكون يعني النساء مع النساء، لأنها قد تسمع كلاما من هذا وتسمع كلاما من هذا وتسمع بما يشغلها عما هي فيه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله بارك فيه. يقول السائل: هناك قطعة أرض وقف أوقفها جدي قراءة له ولورثته الذكور فقط من بعده، السؤال: هل هذا الوقف باطل؟ وإذا كان باطل، هل يتحرر ويباع بحيث أن كل من الورثة الذكور والإناث يأخذ نصيبه منه؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، في الصحيح من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل مطلوب في القول والفعل وبين الأولاد وفي سائر الأحوال. فالوقفية على الذكور دون الإناث ما فيها عدل، فمن جانب العدل وجب أن ينصاع للحق والعدل. إن كان حيا رجع إلى الصواب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بشير النعمان بن مع بشير والد النعمان، إذ أمره بالرجوع عن ذلك، كما في قوله: لا تشدني على جور، وكما في قوله أيضا يعني نهي عن ذلك. هذا أمر يتضمن الأمر، لهذا ترك النعمان ذلك، تلك النحلة لواحد من أولاده دون الآخرين. وإن كان بعد موته فما خالف الصواب فهو باطل، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لهذا الحديث: الوقفية أو الوصية المخالفة للشرع باطلة، تعاد للتركة، تعاد للتركة، يعني يتقاسم كل منها حقه، إلا إذا طابت أنفس الوارثين بتنفيذ ما كان مشروعا في الوصية وعدلوها كما عدل النبي صلى الله عليه وسلم وصية ستة الأعبد، فلا بأس بذلك، وإلا فتعاد إلى التركة، لا تظلمون ولا تظلمون. نعم.
2: يقول السائل: المرأة المطلقة التي تزوجت من رجل عنين وجلست معه شهرين دون أن يجامعها، ما حكم عودتها لطليقها الأول؟
3: لا تعود إلى طليقها الأول إن كان طلقها ثلاثا، الأول إن كان طلقها ثلاثا لا تعد عليه إلا بزواج شرعي يذوق عسيلتها تذوق عسيلته كما في الحديث، سواء مكثت شهرين أو أكثر أو أقل لا بد من وطئها حتى تعود للأول إن أرادت بعد فراق الثاني لها أو تقدير الله بينهما بفرقة، لا على سبيل التحليل الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن فاعله، ولكن على أنه حصلت فرقة فتعود للأول. أما مجرد إغلاق الباب وكشف الستر وما كان من ذلك فلا تكون به حلالا، لا تحل به لزوجها الأول الذي قد طلقها ثلاثا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا يتضمن العقد والوطأ عند أهل العلم كافة، أما في بقية المواضع فقد يطلق على العقد مفرده، أما هنا فلا، باقتران الحديث الآية مبينة بالحديث حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. نعم، أعد السؤال.
2: يقول: حكم المرأة المطلقة التي تزوجت من رجل عنين وجلست معه شهرين دون أن يجامعها، فما حكم عودتها لطليقها الأول؟
3: بقي ما إذا كان طلقها بعد انتهاء عدتها، الأول طلق فانتهت عدتها ولم يكن طلاقه عبارة عن ثلاث طلقات الأول، إنما طلقها فانتهت عدتها فتزوجها الثاني ولم يدخل بها، فلها أن تعود إلى الأول بعقد جديد ومهر جديد، ولا يلزم أن يطأها الثاني، لأنه إنما اشترط الوطء في حالة ما إذا طلق ثلاثا، الأول طلق ثلاثا فبانت منه بطلاق ثلاث.
2: يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي لم تعد تحيض ولم تعد تأتيها الدورة أن تكشف وجهها على أخي زوجها مع وجود محارمها في نفس المكان؟
3: لا يجوز. قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وكان من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم من هي كبيرة السن مثل سودة، وكان ذلك شاملا لا سيما وهي أيضا بمنزل وهي أم لهم، النبي أولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، ومع هذا كله لم يبح لها ذلك ولم ونهى الله عز وجل عن كشف المرأة وجهها، وعن كذلك أيضا اختلاطها بالأجانب أمام الأجانب، إلا أنه يشرع الخاطب فقط أن ينظر إلى التي يريد خطبتها بأدلة معلومة، ولو كان يحل ذلك لكل إنسان ما كان مأذونا للخاطب أن يتحرك كيف ينظر إلى مخطوبته، كان كل واحد سيراها بغير خاطب ولا ما هو خاطب، خاطب ولا صاحب الشارع. لكن دل هذا حديث إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وينظر إلى وجهها، على أن المخطوبة هي التي تكشف وجهها للخاطب ينظر، لأن هذا أحرى أن يؤدم بينهما إن قدر الله بزواج، وأما غير الخاطب فكيف بأي حق. نعم.
2: يقول السائل: عندنا في الجزائر أصحاب مكائن حفر آبار لا يمكنهم أحيانا العمل والحفر إلا بإعطاء الدولة قسطا من المال، وإذا لم يعطي المال أدخلوا مكينته التي هي مصدر رزقه إلى الحجز إلى الحظيرة، والسؤال: هل يجوز إعطاؤهم هذا المال أم أنه من الرشوة المحرمة، مع العلم أن هناك من لا يعطي هذا المال ويتركونه يعمل بحكم أنه صاحبهم؟
3: إن منعوه عن العمل بمعدته هذه، سواء كانت مكينة حفر أو كان عبارة عن شيول أو ده، يعني قالوا ممنوع أنت، فالتمس له عملا يتقي به هذا المنع حتى لا يتعرض لما يضره ويضر معدته، أو لا له أو لا له. ومن حيث أنه يعني ما في ضرر على الدولة من وراء ذلك، لا شك أنها ما ستمنع إما لضرر وإما أنها تريد منه شيئا، كما يفعل بعض الناس في الضرائب أنه إما أن يفعلوا له ضريبة ولا يمنعونه. الحاصل أولى له ترك ما يضره ويضر معدته، يعرض معدته للتلف أو يعرضها للحجز. تتمة لما مضى فيما يتعلق بالسؤال عن المعدة المذكورة، لو أنهم أرادوا فقط الرشاوي، أنت لا تعمل حتى تدفع كذا، فدفع لهم مبلغا على أن يتركوه أن يعمل مقابل ذلك، ما صارت رشوة في حقه، لأن الرشوة ما أبطل بها حق أو حق بها باطل كما في تعريفها عند كثير من أهل اللغة. أما هذا يعطيهم مبلغ يسكتهم، يعمل بمعدته ما أحل الله له، يعمل بمعدته فيما أحل الله له، إنما يريدون منه ما يسمى بالضريبة، يتقي الفتنة الشر على نفسه وعليه ويحتسبها عند الله. ما تعتبر رشوة في مثل هذا الحال، وإن ظن أنهم ربما ساءوا به الظن، إن خاف من ذلك أن يسيئوا الظن بمن يرون فيه الخير والصلاح أنه يرشي، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا يعطيهم، يقول لهم هذه رشوة، إن كنتم ترونها رشوة اتقوا الله، وإن كنتم تريدونها نعتبر رشوة، لكن أعطيكم على أنكم تتركوني أعمل، ليست رشوة في حقي وفي حقكم رشوة، ونسأل الله أن لا تضيع يوم القيامة. نعم.
2: يقول السائل: رجل تزوج بامرأة وبعد الزواج بعشرين سنة وقد أصبح لديها أولاد، تعلم هذا الرجل ما يسمى بالطب الروحاني ويعالج الناس بهذه الطريقة.
3: الطب الروحاني بضم الراء الروح.
2: ما يسمى بالطب الروحاني ويعالج الناس بهذه الطريقة وبالأعشاب، فأراد أخو الزوجة أن ينصح أخته بفراق زوجها وأنها أصبحت لا يحل لها زوجها، كونه قد يكون هذا العلم نوع سحر من نوع من السحر، وأخوها يخشى أن لا توافق أخته على هذا فيحصل الخلاف والتقاطع بينهما، فما الحل؟ وهل يحق له أن يكلمها أو أن الأفضل عدم الكلام؟
3: هذا تخمين، أن سحرة يعمل في هذا العمل ومظنت أنه يعمل فيه سحر، إن تبين أنه ساحر أو عنده من التعاملات الباطلة المحرمة الواضحة البينة في ذلك ما يستحق به النصح، أو ما يستحق إذا كان بلغ حد الكفر أو الشرك أن يفرق بينه وبين زوجته، فهذا باب آخر من حينه بعد التبين، المدعي البينة والمنكر اليمين. وإن لم يتبين ذلك إلا أنه تعلم طب الأعشاب أو شيء من هذه الأشياء، فلا يصلح السعي بين بالفرقة بين المرء وزوجه، ولا يصح لها أيضا أن تطاوع أخاها في فراق زوجها الذي تريده ويفرق بينها وبين زوجها، وربما لها أولاد يعني يعرضون للضياع، هذا لا يصلح. الفرقة بابها مضيق، فرقة بين الزوجين بابها مضيق، لأن الشيطان يهدف إلى الفراق بين المرء وزوجه.
2: هل يجوز الاستشهاد بأقوال الشعراوي؟ وهل تفسير الشعراوي على الطريقة المرضية؟ وما حال الشعراوي؟
3: أولا، نحن في غنى بفضل الله عز وجل عن الأخذ عن أولئك الأشاعرة العقلانيين المؤولين الذين الأخذ عنهم وترويج ما يقولون، وما كذلك إشهار لهم، تبجيل لهم، إحياء لذكرهم، فمثلهم ذكرهم لا يحيى ولا يشهر، ولا ينبغي أن يغرر بعوام الناس بالرجوع إلى مثل هذه الكتب. فإذا استدل المستدل من الناس من مثل هذه الكتب سمع العام وشبهه هذا الاستدلال فحسن الظن بذلك المأخوذ عنه، ويكون هذا من التغرير لا سيما وعندنا من الخير ما يحتاج إليه غيرنا وليس عندهم ما نحتاج إليه، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف الذي قام بها هم حملت هذا العلم من كل خلف عدوله، هم أهل العلم، فمن أخذ خيرا أخذ من هذه المصادر وعن طريق أهلها. انظروا عمن تأخذ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. ومن تفلت عن ذلك بسبب مجالسته لأولئك ورضاه بما يقولون وما يفعلون، هذا أمر مهم. لا تنظر إلى أنك تأخذ أي قول، خذ القول الصواب وانظر أيضا صاحبه هل تشيد به، هل تشهره، هل تثني عليه وتذكره، هل تنقل عنه، فإن نقلك عنه أيها الداعي إلى الله ليس بالأمر يسير، هي عبارة عن ترجمة، هذا الرجل قد أخذ عنه فلان، فإنك ترى في التراجم أنهم يقولون هذا الرجل روى عنه البخاري، هذا الرجل يعني أشاد به أو نقل عنه شيخ الإسلام هذا، وهكذا ما لم يعين كلاما فيه ربما حسن الظن به إذا كان لم يبين حاله، سواء الشعراوي أو غيره. الشعراوي رجل مؤول أشعري العقيدة، أول الصفات، عقلاني، لا يعني ماذا، لحيته كان يظهر على الشاشات وهو أخذ لحيته على طريقة ما يرضاها السلفي. فكما أنك لا ترضى دينه أعني استقامته فلا ترضى أقواله، وخذ إن كان هناك أخذ تريد تأخذه خذ من حيث أخذ، لو كان هناك نقل وما أتى به من يعني ما أتى به كما يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأتي به الأوائل، فعلا هذا الكلام صحيح أنه قد تأتي بما لم يأتي به الأوائل من الضلال، أما الهدى فلا. ذاك الذي يقول وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يأتي به الأوائل، فعلا فإنه لا يكون خيرا إلا في اتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، تركتكم على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، إن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، وإن كانت فترته إلى ذلك فقد هلك، في لفظ فقد ضل. وهكذا نحن على بصيرة من أمرنا، أهل السنة ساروا من قبل ومن بعد على بصيرة من أمرنا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فخذ من حيث أخذ القوم وسر على ما سار عليه القوم، وخذ من كتب من تفسير ابن جرير ونعم التفسير، أصح تفسير تحت أديم السماء، كذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، ثم تفسير ابن كثير فهو مثله من حيث الصحة والجودة، بل بعضهم فضله من حيث الاختصار والترجيحات، لكن تفسير ابن كثير أصل وأوسع. وخذ من تفسير البغوي فإنه تفسير سلفي، وخذ من أضواء البيان فإنه تفسير القرآن بالقرآن، وخذ من أمثال هذه التفاسير وكذلك من التفاسير الأخرى، خذ منها ما كان من الأقوال الصحيحة لا سيما لأئمة الهدى الذين علم خيرهم وانتشر فضلهم واحتاجت الأمة لهم، فيأخذ أهل العلم عنهم ويحذرون الزلقات والخطلات والمخالفات الشرعية. أما مثل هذا الملفلف مثل الشعراوي ما يحتاج إليه. يعني يأتي بعض الناس يقول لماذا تنهون عن كتب الشعراوي وكتب سيد قطب يعني وتفسير ظلال القرآن مثال ذلك، ألستم تأخذون من تفسير القرطبي وتأخذون من تفسير الشوكاني وتأخذون من تفسير كذا، نعم يعني تفسير كذلك أيضا ابن الجوزي وتأخذون؟ قلنا نعم، هؤلاء علماء، هؤلاء علماء المسلمين، من علماء المسلمين، هؤلاء إما يحتاج إليهم، هؤلاء لا نعلم عالما أهمل كتبهم، لا شيخ الإسلام ولا قبله ولا بعده من أئمة الهدى، بل أخذوا عنهم وما كان من خطأ اجتنبوه، وتأويل بينوه وحذروا منه، بينوه وحذروا منه، وردوا على مخطئهم وأخذوا ما كان صوابا. أما هؤلاء الفرق المتأخرون الذين ماذا أصحاب كذا، فما لنا بحاجة إلى كتبهم، الحمد لله نأخذ من حيث أخذوا من كتب، مما أخذوا مما نحتاجه من الصواب، ونترك الإشادة بهم. فأولئك ما أشدنا بهم نحن، أولئك هم أنفسهم علماء، أشاد بهم العلماء أنما حصلت لهم زلات حذر منها الناس. أما هؤلاء أنت تشهر خطأ، هذا خطأ. كنت التقيت ببعض الدكاترة في بريطانيا لما خرجنا دعوة، وقلنا لهم أنتم تترجمون في الجامعة، تخرجوا عندكم رسائل فيها تراجم لأناس ذكرهم خامل ترفعون شأنهم. قالوا هذا كان مقررا، ومنهم واحد قال له المطير إن كان حيا لعله يسمع، قالوا هذا كان مقررا في الجامعة الإسلامية قديما، ثم بعد ذلك أوقف هذا، منع هذا القرار أن يترجم لمن علم في ترامي يعني فيه شيء من الانحراف، وإنما يعني الرسائل والبحوث تكون لعلماء السنة والبحوث الأخرى. أما تراجم أناس عندهم معروف عندهم أن مثلا أخطاء وما إلى ذلك، ما نرضى بالترجمة لهم من الجامعة هذا. وقد انتقد شيخنا وغيره، شيخنا رحمه الله انتقد وغيره على الإمام الجهبذ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله كونه يترجم لأناس زيدية من أهل اليمن على اشتراطه في القرون التي اشترطها في البدر الطالع، وربما ذكرهم وأثنى عليهم في الأصول في الفقه، نعم بعضهم عباقرة في الحفظ والذكاء وما إلى ذلك، عرب أقحاح عندهم من الحفظ، عندهم من الدهاء، عندهم من العناية يعني ماذا بالدين عندهم غير ذلك. فالشاهد من ذلك أنه يثني عليهم، هذا ما هو صحيح أن تثني عليه وهو عنده ما عنده من كذا، ثم يأتي القارئ ويقرأ عنه ربما ظنه على خير، وإذا بفي عقيدته الزلل والخطل والمخالفات فيغتر الناس بهم، هذا ما هو صحيح. إنما يعرف الفضل لأهل فضل ذووه، فالخير صاحب الخير يذكر ويشهر ويثنى عليه ويدافع عنه وعن علمه نصحا للإسلام والمسلمين وإشادة بالدين، وكذلك أيضا دلالة على الخير وأهله، وأهل الباطل لا يشاد بهم لا يذكرون. لأن أيضا قد سمعنا من بعض من عرفناهم وهم يحبون الخير والسنة، ربما طرأت عليهم هذه الشبهة والتبست عليهم، يقول خذ الحق ولو كان من إنسان ضال، انظر إلى الحق لا تنظر إلى قائله، ويستدل على ذلك بقصة حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث أبي هريرة صدقك وهو كذب، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح الشيطان كذبه، النبي ما أخذ عنه، إنما أبان أن هذه الكلمة تخلص بها وأنه صدق فيها، والأصل فيه الكذب، أليس هذا تجريح له؟ فيا أخوان افقهوا هذا الحديث فقها صحيحا، ما تأتون إلى مثل هذا الحديث تستدلون به على أنك تأخذ الباطل. أبو هريرة ما أخذ الباطل، أخذ الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذاك تخلص الشيطان. أدلك على كذا وكذا، آية الكرسي فضلها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صدقك هذا الكاذب، هذه الكلمة إنما صدق فيها، قد يصدق الكذوب، قد يصدق الكذوب، هذا جرح للشيطان، هذا بيان أنه كذاب، شيطان كذاب، بل صيغة مبالغة كذوب. وإن تريد أمثلة المبالغة لتنجبل ففعيل وفعال ومفعال وفعل، فعول كذوب على وزن فعول، استدلال بمثل هذا في مثل هذا الموضع ما هو موضعه، بارك الله فيكم. وإنما إن هذا العلم دين، انظروا أمن تأخذوا دينكم، هذا إمام، هذا إمام هو ابن سيرين رحمه الله، من زكاة الطالب ونبوغه وصفاء ذهنه، وصفاء ذهنه وحسن سيرته وجودة استقامته، عنايته بمن يجالس، زكاه والله، عنايته بمن يجالس من أشخاص وكتب ومسموعات وغير ذلك، تجد هذا ينضح عليه، يظهر عليه على أقواله، على أفعاله، على أخلاقه، على تعامله، على ثباته، على ثباته إذا سار مع السلف حالا وقالا يظهر عليه. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الجليس ليس فقط هو الشخص، حتى الكتاب جليس مؤثر، قد يجرفك الكتاب، فرب كتاب تقرأه ألذ عندك من شرب العسل، تقرأ فيه تندمج فيه بأكثر ما يحدثك هذا المحدث. لو حدثك شخص أمامك ما أثر فيك مثل إقبالك ونهمتك في الكتاب. هذه دعوة، هذه دعوة، إن كانت دعوة خير أثرت فيك، وإن كانت دعوة شر أثرت فيك. الكتاب يعني انظر الكتاب، اختر الكتاب الذي تقرأه، اختر كتب السلف، كتب العقيدة الصحيحة حتى تستفيدها وتقوى فيها، يقوى بها إيمانك ويثبت بها جنانك، وأيضا كذلك أيضا يزكو بها، تزكو بها يعني ماذا، استقامتك، هكذا يتقادعون. اي أيوة والله، الذين يجالسون اهل الاهواء تبقى الشبه متراكمه على قلبه، مكدسه خيطا خيطا خيطا من تلك الشبه، ولا ادري الا وقد ران القران على القلب وسود القلب وراح، والشبهه تغزل على القلب وهي حتى تجد فرصتها فتهجم، تجد ادنى فرصه تهجم، الشيطان يعزها ويدفع بها، تبقى معه شبهة، فرب شبهة تودي به. فيا أخوان، الظفر الظفر بالحق، الظفر الظفر بالسنة، بكتبها، بعلمائها، بجلسائها، هذا هو. بارك الله فيكم، الصواب في هذه المسألة، والله الموفق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: شخص لديه وصية من جدته، فماتت الجدة والوصية في قبضة الوالد، فلما كبر الولد رفض الوالد أن يعطيه الوصية، فهل يحق للولد أن يطالب والده من عند الحاكم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أوصى الله عز وجل بالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإذا أوصت تلك المرأة ذلك الشخص وأخذ أبوه لم يعطيه الوصية، فإنه يطالبه بالتي أحسن، بما لا يدخل عليه ما يغضبه، وبما لا يعتبر في حقه عقوقا. وإن رأى أنه التحاكم إلى ذي شأن لا يغضبه، لا بأس، لا بأس أن يحاكمه، مثلا أن يجلس معه، فقد كان الولد وأبوه يحتكمان النبي صلى الله عليه وسلم. اشتكى عمرو بن العاص رضي الله عنه ولده النبي صلى الله عليه وسلم حين كان عبد الله بن عمرو يقوم الليل ويصوم النهار، وقصة معن بن يزيد فيما حصل بينهم، أنه كان أيضا نعمان بن بشير لما أعطى ولده وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقضى في قضية الوصية أو العدل بين الأولاد، هذا يدل على أن التراجع إلى أنه ممكن أن يحصل مثلا وقوف مع أبيه، أن أبي حصل كذا وكذا فأصلح بيننا أو انظر أو انصحه أو شيء من ذلك، مع مراعاة حق الوالد ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. نعم.
2: يقول السائل: ما حال هذا الحديث؟ أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل.
3: هو مخرج في الصحيحة بهذا الرقم، برقم 999 عند أبي داود والحاكم وأحمد في المسند من طريق المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى وهو الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره. صححه الحاكم، قال الحاكم صحيح، ويقول هنا وافقه الذهبي. هل وافقه قال صحيح كما قال الذهبي أو سكت عنه على حسب ما يراه بعضهم أن هذه موافقة؟ والحقيقة أن السكوت، سكوت الذهبي وعدم التصريح بما قاله الحاكم من تحسين أو تضعيف أو تصحيح أنه ليس موافقة، بل سكوت، والتعبير الصحيح قال سكت عنه الحاكم الذهبي. قال الحافظ ابن حجر في بدر الماعون سنده حسن، في بدر الماعون في الطاعون، جاء ما جاء في الطاعون كذا قالوا، والمسعودي كان اختلط، لكن الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد والبخاري الكبير تاريخ الكبير والطبراني في المعجم الصغير والقاضي الخولاني في تاريخ داريا وأبو بكر الكلابادي في مفتاح المعاني والواحد في الوسيط من طرق أخرى كثيرة عن أبي بردة به نحوه، فهو إسناد صحيح جدا من طرق كثيرة إلى أبي بردة. ولأبي بردة فيه إسناد آخر، قال محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا صدق بن المثنى قال حدثنا رياح عن أبي بردة قال: بينما أنا واقف في السوق في إمارة زياد، أي في ذلك الزمن، إذ ضربت بإحدى يدي على الأخرى تعجبا، فقال رجل من الأنصار: قد كانت لوالده صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تعجب يا أبا بردة؟ قلت: أعجب من قوم دينهم واحد ونبيهم واحد ودعوتهم واحدة وحجهم واحد وغزوهم واحد، يستحل بعضهم قتل بعض. قال: فلا تعجب، فإني سمعت والدي أخبرني أنه سمع رسول الله يقول، فذكره عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أخرجه البخاري في التاريخ السياق له، وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي. قلت: هو كما قال لولا الرجل الأنصاري الذي لم يسم. ثم أخرجه الحاكم وكذا الطحاوي المشكل والخطيب في التاريخ من طريق أبي حصين عن أبي بردة عن عبد الله بن يزيد بمرفوعا بلفظ: جعل عذاب هذه الأمة في دنياها. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وافقه الذهبي، إنما هو على شرط البخاري وحده، فإن أبا بكر بن عياش لم يخرج له مسلم. تابعه الحسن الحكم النخعان أبي بردة به دون زيادة، تنبيه بعد أن خرجه الحاكم وله متابعون آخرون في التاريخ الكبير والصغير. واعلم أن المقصود بالأمة هنا غالبها أمتي أمة مرحومة، واعلم أن الأمة هنا غالبها للقطع بأنه لا بد من دخول بعضهم النار للتطهير، أفاده المناوي، خلافا لمن جهل، انظر الاستدراك رقم 13 في عندنا الصحيحة، انظروا ايش استدرك هناك رقم 13. قلنا قد جاء هذا في غير ما حديث أشار إليه، أمتي أمة مرحومة، نعم أنها أمة مرحومة، فهو نبي الرحمة وهي أمة الوسط والعدل الخيار، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فسر بالعدل الخيار لأنه لا يكون الشاهد على الناس إلى العدول، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هي أمة ذات عدالة وذات خيرية، وأثنى الله عليها، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذه صفات الأمة المرحومة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهكذا أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من الأمم الأخرى، كل هذا هذه الأدلة تعضد هذه الفقرة، وهذه الفقرة تندرج تحتها أمتي أمة مرحومة، بقي ليس عليها عذاب في الآخرة من كان على هذا الحال من الإيمان والأمر معروف والنهي عن المنكر، هذا الحديث ينطبق عليه، ينطبق عليه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فإذا انطبق عليها أنه ليس أنه من هذه الأوصاف ليس عليه عذاب في الآخرة، ويبتلى في الدنيا ويمحص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. والمقصود بالعذاب هنا قد يكون لا يدخل النار أوليا، لا يدخلها، كما في حديث 70 لا يدخل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقال الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وجملة من الذين ذكرهم الله أنهم لن تمسهم النار، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ومنهم من قد يمس بالتمحيص ويخرجون من النار بما لهم من التوحيد وبما لهم من السوابق الخيرية الإسلام، فلا يقتضي هذا أنه لا يمحص، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فعذابها في الدنيا الفتن والزلازل، قال عمر والقتل، قال عمر رضي الله عنه فتنة الرجل في أهله وما تكفرها الصدقة والصدقة وكذا وكذا، وذكر من أمور التي تكفرها، فلا شك أن الفتن التي تحصل على المسلم حتى الشوكة يشاكها فضلا عن الفتن، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله بها من خطاياه، وهكذا الزلازل التي وزلزلوا زلزالا شديدا التي تحصل للإنسان من زلازل وهو ما يزال على دين الله وثابتا الحق، زلازل وفتن ويحصل له قتل وأذى، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، حصل الأنبياء حصل للصالحين، كل هذا من مكفرات الذنوب، هذا التعذيب الذي يحصل لهم والأذى والفتن مكفرات الذنوب، فلا شك أن حتى الحمى تذهب خطايا بني آدم، لا تسبي الحمى إنها فإنها تذهب خطايا بني آدم، هذا معنى هذا الحديث، لا يحمل على أنه ما أدخل، كما قال العلامة الألباني نقلا عن المناوي رحمه الله رحم الله الجميع، أنه يعني لا يفهم من هذا أنه ما أنه كل الأمة، كل الأمة هذه تدخل الجنة ما تدخل النار البتة، وأن عذابها في النار إنما هو بهذه الأشياء كلها، لا يعني هذا الحديث لا يتعارض مع غيره، حديث صحيح لا يتعارض مع غيره، فهو على ما سبق أن من كان من أمة الدعوة وعدم الإجابة لا يشمل هذا، ولكن المقصود أمة الدعوة والإجابة والرحمة هي المرحومة. فعذابها في الدنيا تكفير لها، تمحيص لها، أمراضها، فتنها، كل ما يحصل لها من تمحيص لها، تمحيص لها. منهم من يمحص الله بذلك ولا يدخله النار البتة، يعفو عنه ويدخله الجنة بغير حساب. ومنهم من قد لا تفي هذه الأمراض والأسقام بما عنده من الذنوب فيمحص إن شاء، محص في النار حتى يخرج منها. منهم من يخرج كالفحم ومعاله إلى الجنة. الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء.
2: يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقول أفضل شيء أن يكون الرجل مسلما هكذا لا سني ولا حزبي ولا صوفي؟
3: هذا تعبير صدر عن جهل، ما صدر عن علم، حيث أنه يعرف أنه لا، أن السنة هي الإسلام، والإسلام هي السنة وهو السنة، فلا إسلام بغير سنة. كيف تعرف دين الله بغير سنة؟ كيف تعرف دين الله وما تؤمن بالسنة أنك لا تكون سنيا؟ لكن هو قام في ضميره أن السني هو زيد وعبيد الذي مثلا هذا فقط. نعم، فمن عمل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح فهو سني سلفي، مسلم سني، مسلم سني إذا فعمل بذلك. فلا يصلح أن يقول مسلم فقط لا صوفي. نعم لا صوفي، الصوفية ليست من الإسلام، لا في سرد ولا ورد ولا قبيل ولا دبير، هي بدعة، أدلة ذلك كثيرة، فيها الشركيات، فيها البدع، أصحابها عندهم هذا كله، عندهم كل هذا، فيها البدع، فيها المخالفات، فيها. نعم. طيب، والحزبية ليست من الإسلام، حزب واحد هو حزب الله فقط، لا إن حزب الله المفلحون، كتاب السنة ومنهج السلف، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الله جعلهم أمة واحدة هكذا وصفهم، هي أمة واحدة، وإنما فرقتهم الأهواء كما قال ربنا فتقطعوا، سبحانه وتعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون، قلدوا في ذلك الأعداء الكفار، قلدوا الكفار. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب لديهم فرحون. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث، يأمركم أن تعبدوا لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتناصحون الله الله أمركم، أمر بهذا، كره لكم قيل وقال كثر السؤال إضاعة المال. فهذا كله من هذا، الأمة واحدة، الحزبية ليست من الإسلام، البدع ليست من الإسلام، والمعاصي ليست من دين الله، ليست من الإسلام. الإسلام هو دين الله الحق، كتاب وسنة على منهج السلف. ففصل الإسلام عن السنة كفصل الدين عن بعضه، من بعضه ما ينفصل أبدا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله أوجب علينا أن نتابع السنة، أما آتاكم الرسول فخذوه، وقد آتانا كتابا وسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بل حذرنا الله من مخالفة أمره وطريقه، وأن من خالف ذلك افتتن وربما مرق من الدين وأشرك. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. والفتنة فسر بالشرك وبعموم مسائل الفتنة، أمور الفتنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكلا

0: على الفهم الصحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين في آخر الزمان قال: سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من الصدور لكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الكتاب منزل والسنة منزلة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا عاقل يقول أن الله أنزل عليك موضع الأمور في مواضعه، بل أنزل عليه السنة منزلة وهي تتلى. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تتلى كما يتلى القرآن وهي وحي، كما أن القرآن وحي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذن هذه أقوال الجاهلين الذين يريدون تارة يريدون فصل الدولة عن الدنيا، فصل الدين عن الدولة، وتارة يريدون فصل الإسلام عن السنة، وتارة ما معكم خبر الله. جهال، اطلبوا العلم أصلحكم الله، تفقهوا وارجعوا إلى أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
1: يقول السائل: هل يجوز لبس الملابس التي مكتوب عليها كلاما أعجميا؟
0: التي مكتوب عليها كلام أعجمي قد قرأ بعض الناس فيها كلاما قبيحا، وربما يحمل له ما يدري فإيش يحمل فوق ظهره. هو الناس يقرأون فيه كلاما قبيحا، كلاما قبيحا وكلاما شركيا وكلاما، يعني يكون كالذي يعني كمن يحمل كصحيفة المتلمس كما قيل، تحمل أشياء فليس بصحيح أن تحمل على عليك كتابة ما تدري ما هي. هذا من وجه، قد تحمل خطأ شركا كلاما يساء به إليك أنه مثلا حامل ذا كذا وكذا غير ذلك. الأمر الثاني أنك لا تحمل مكتوبات عليك، أنت ما أنت لوح الدعايات، فظهروا بعض الناس مساكين ما يبالي يجعل ظهره مثل لوح الدعايات، شري دعاية الشركة ودعاية الكذا ودعاية الكذا، يعني هكذا البس. وإن احتجت إلى ذلك وألجئت إليها غطيت عليها أو قلبتها حتى لا يراها أحد، يعني قد تضطره الحاجة حتى لا يراها أحد ما لم يكن فيها شيئا شركيا يظهر أو كذا. نعم. فلا بد من التبين فيما يلبسه الإنسان وما يأكله الإنسان وما إلى آخره. إن رأيت أنه كلام عادي كأن يكون دعاية لشركة مثلا التي صنعت هذا الملباس شركة كذا وكذا، فأنت غير اللباس. أولا تشغل المصلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بخميصتي هذا وأتوني بجان فإنها لتني عانفة عن صلاتي على الخميصة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغييرها لأنها تشغل. وتعاون البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. حتى إني أنصح إخواني الذين يلبسون هذا الجناب،
2: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: هذا اللباس اللي يكون فيه شغلان، أن يتعاونوا مع إخوانهم حيث يكون لباسه صافيا وحزامه ذلك صافيا الذي حق الجنابي. نعم. أن تلك السيوف فيها والخطوط، الذي يصلي خلفك أمام حديقة قد تشغله، لكن تلبس حزاما صافيا قميصا صافيا، ما هو لازم أن يكون يعني من الراقحة على أي لون إن كان من الألوان مشروعة، لكن صافي لا تشغل من يصلي خلفك، أمر طيب. ومن باب التعاون على البر والتقوى وعدم شغل الناس، والمساجد تكون فيها فرش يكون فرشها صافيا، إن احتاج إلى خيط مثلا لا يشغل مثلا فيه بعض الخيوط ما تشغل فيه، وإلا كان صافيا أفضل حتى لا تشغل المصلي فيبقى ينظر إلى البهرج فيها والزخارف فيها وتشغله في صلاته. والمسجد يكون صافيا مثل هذا المسجد ما يشغل فيه شيء، جدار صافي ولله الحمد. أما أن يكون المحراب فيه من الألوان والأصفر والذهبي وما إلى ذلك، ما اشتريت بهذا؟ والمنبر أيضا فيه من الزخارف والمنابر وما إلى ذلك، ما في لهذا داعي. تشبه بالنصارى، زخرفنا كما زخرفها أولئك، فهو تشبه بهم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم زخرفة المساجد، فهذا كل ما ينبه به.

0: يتعلق باللباس الذي يكون فيه كتابات اتركه والبس لك ألبسة بفضل الله عز وجل ولو كان دون ذلك.
1: يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من ينكر عذاب القبر؟
0: إن علمت أنه ينكر عذاب القبر صليت خلفه صلاتك باطلة كما صلاته باطلة، كما أن صلاته باطلة. فإن منكر عذاب القبر منكر لأدلة من القرآن تكرر ذكرها، منكر لأدلة متواترة لأحاديث متواترة بلغت حد التواتر وزيادة كما يقال، يعني من السنة من صحاح السنة، منكر لذلك. فإذا أنكر القرآن وأنكر السنة أنكر عذاب القبر وبأدلته من القرآن والسنة فإنه قد جحد أدلة، وهذا كفر، وقد كفره أعداد نقلنا أقوالهم وتكفيرهم له وإجماع أهل العلم على تكفيره في رسالتنا في عذاب القبر، رد مختصر على من أنكر عذاب القبر. فلا تصلي خلف كافر منكر عذاب القبر، لا سيما وقد يسمع الإنكار والنصح وما إلى ذلك وما زال مصرا على ما هو عليه كما ترى، ما يجوز الصلاة خلفه. نعم.
1: السؤال الأخير:
0: بالإجماع أن الصلاة خلف الكافر لا تصح، إن علمت أنه كافر تصلي خلفه صلاتك باطلة.
2: تستمعون إلى المصحف المرتل للقارئ عمر الزريقي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق.

0: يا أيها الأبناء اقدروا تلكم الجهود التي بذلها لكم محاضرة
1: اليوم.
0: يا أيها الولد أمك
2: فوالله إن هذه المحاضرات من توفيق الله، وهي من هدي أنبياء الله ورسله، ومن هدي سلف الأمة، فقد كان الأنبياء يواعدون الناس، وفيها نفع عظيم في الوعظ والإرشاد والتذكير والتعليم. كم من كلمة أيقظت إنسانا من غفلته، كم من كلمة نبهت أناسا كثير من خطأ يقعون فيه، كم من كلمة أصلحت قلب إنسان أو أصلحت حاله واستقام أمره فيما بينه وبين الله. فهنيئا لمن جعله الله سبحانه وتعالى كذلك ورزقه العمل. كم من أناس استقاموا بسبب مثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس كانوا قد فتروا فنشطوا بمثل هذه الاجتماعات، وكم من أناس اتعظوا واعتبروا حين يرون اجتماع أهل السنة على ذكر الله وعلى طاعة الله وعلى التعليم فيتعظون ويعتبرون ويحصل بذلك الخير الكثير. فهذا الباب المحاضرات الأسبوعية والتنقل فيها هو باب عظيم من نشر هذه الدعوة وتعليم الناس وتفقيههم ووعظهم وإرشادهم، فنحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه.
3: قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟
4: إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية الشرعية تقدم لكم محاضرة اليوم.
3: وتأكلك هذه الأرض كما أكلت يوما منها على ظهرك. فيا أيها الناس، إن المؤمن لا يعرف حكمة الله تعالى.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك لمذاكرة شيء من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا المسجد الذي أقيم وأقيمت فيه هذه الدعوة، وكان كما قال أخونا أبو عثمان الناس في هذه الحارة بأمس الحاجة إليه للصلاة، صلاة الفريضة وصلاة الجمعة، ولذكر الله وحلق العلم، فهذا خير عظيم. وجزى الله خيرا أخانا أبا عثمان الذي يقوم على هذا المسجد، وكذلك إخواننا الذين سعوا في إيجاده وتأسيسه، شكر الله تعالى لهم جميعا وبارك في جهودهم. ومساجد أهل السنة والجماعة أينما وجدت وجد فيها النور بإذن الله، فهي مساجد تؤدي رسالتها الحقيقية التي شرع الله تعالى المساجد وبناءها لأجلها. فكانت المساجد ولا تزال مصدرا يشع منه النور، كانت المساجد كما هي مواطن للصلاة للجمعة والجماعة والعبادة، كذلك كانت مواطن للعلم والتعليم. كذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعقد الرايات ويبعث الجيوش لفتوح البلدان ولجهاد الكفار من المساجد. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي فيها بين الناس ويجلس لذكر الله، وتحيا بعبادة الله جل وعلا وطاعته. فهذه رسالة المسجد، بخلاف ما صارت عليه كثير من مساجد المسلمين، تفتح قبل الصلاة بوقت يسير وبعد الصلاة مباشرة تغلق، حتى إذا أراد أحد البقاء فيها لذكر الله وقراءة القرآن لا يسمح له بالبقاء، ويطلب منه مقيم المسجد أن يغادر المكان. فلذا ترى الناس الذين حول المساجد التي هي بتلك الصفة من عدم النشاط العلمي والدعوي والاختلاط بالناس، تراهم يسود فيهم الجهل بأحكام الشريعة
تجد عندهم الغفلة، تجد عندهم فتورا عن الطاعة، بخلاف المساجد التي تؤدي هذه الرسالة الصحيحة وتقوم فيها حلق العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعم الخير فيها وفي أهلها. تجد أبناءها، أبناء تلك الحارات، أخلاقهم حسنة، أخلاقهم طيبة، يتعلمون الأدب والأخلاق والعقيدة الصحيحة، يحبون العبادة، يحفظون القرآن. وأعظم بها من نعمة أن يوجد في مكان من الأماكن مسجد يقوم عليه أهل السنة والجماعة، يعلمون الناس لله سبحانه وتعالى ولأجل الله وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. إخواني في الله، هذه الدعوة العظيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من أهلها وأتباعها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ونحن على كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه أعظم كرامة للإنسان، أن يلقى الله تعالى مستقيما ومتمسكا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الدين وعملوا بشرائعه، تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت، يبشرونهم ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتم. هكذا بشارة الملائكة لأهل الاستقامة عند الموت، تبشرهم بأن لا يخافوا وأن لا يحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ثم يقولون لهم مبشرين: نحن أولياؤكم، أي نحن أصحابكم القريبون منكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فكرامة للإنسان أن يلقى الله جل وعلا وهو مستقيم على دينه. فنوصي إخواننا ونوصي أنفسنا بأن نكون على استقامة في دين الله سبحانه وتعالى، نستقيم على الدين في عقيدتنا، في عبادتنا، في أخلاقنا ومعاملاتنا وسائر شؤون حياتنا، لنلقى الله جل وعلا ونحن على ذلك الحال. وكم يحظى المستقيم بالكرامات إذا لقي الله تعالى على ذلك الحال. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك ولا تطغوا، استقم على دين الله، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فالمؤمن حريص أن يكون في هذه الدنيا مستقيما على دين الله سبحانه وتعالى، عاملا بطاعته. إخواني في الله، في هذا المقام نتحدث وإياكم بإذن الله تعالى باختصار عن موضوع في غاية الأهمية، عن موضوع قد يلتبس على كثير من الناس ولا يفهمونه فهما صحيحا، ألا وهو موضوع الانتساب إلى السلفية، وما معنى السلفية، وما حكم الانتساب إليها.
ومن هو مؤسسها، وما هي مميزاتها وأهدافها، وما تسعى إليه، لنعلم بهذا الأمر وبهذه الأمور هذا الأمر العظيم الذي تتبين عظمته ومكانته بإذن الله سبحانه وتعالى مما سيذكر باختصار. فالسلفية هي مأخوذة من السلف، والسلف معناه في لغة العرب هو كل من سبقك، كل من سبقك وتقدمك من آباء وأجداد فهو سلف لك. جاء في حديث ابن عباس في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على أهل القبور يقول: السلام عليكم يا أهل القبور، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. ومعنى أنتم سلفنا أي أنتم المتقدمون علينا ونحن نأتي بعدكم وعلى أثركم. وهكذا جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فسارها، حدثها حديثا سرا فبكت، فسألتها عائشة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه حدثها أول فبكت ثم حدثها سرا فضحكت، فقالت: إنه حين سارني في المرة الأولى قال إن جبريل كان يعارضني القرآن مرة في السنة، وإنه في هذا العام عارضني القرآن مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك. نعم السلف أي نعم السابق، أنا أسبقك إلى الله جل وعلا ونعم السابق أنا لك. ثم حدثها مرة أخرى فأخبرها أنها أسرع أهله لحاقا به، أو أنها خير النساء وسيدة نساء العالمين، فضحكت. فإذا السلفية مأخوذة من السلف، وهم بمعنى السابق. قال الله عز وجل عن قوم فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا أي متقدمين على من بعدهم، ومثلا أي عظة وعبرة لمن بقي وراءهم. فهذا معنى السلف. إذن كل من سبقك فهو سلفك، كل من تقدمك فهو سلف لك. وأما السلفية عند أهل العلم الذي اصطلحوا عليه فهي ما كان عليه أصحاب القرون الثلاثة المفضلة ومن جاء بعدهم ممن سار على طريقتهم واتبع نهجهم. فهذه هي السلفية في اصطلاح أهل العلم، هي ما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. هذه القرون الثلاثة هي خير القرون في هذه الأمة. جاء في حديث عمران بن حصين في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه القرون الثلاثة هي خير هذه الأمة وهم السلف.
وسموا سلفا لنا لأنهم سبقونا وتقدموا علينا، ثم من جاء بعدهم فسار على طريقتهم في العقيدة والعبادة والمعاملة واتبع نهجهم فهو منهم، وإن كان في هذا الزمان فهو من السلف. قال الله سبحانه وتعالى في بيان ذلك: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. إذن كل هؤلاء من السلف، السابقون الأولون. من هم هؤلاء السابقون الأولون؟ قال الله: من المهاجرين والأنصار، أي الصحابة. ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان، أي جاءوا بعدهم وأحسنوا في سلوك طريقهم، لم يسيئوا، اتبعوهم اتباعا حسنا فهم منهم. والذين اتبعوهم بإحسان، قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا هؤلاء السلف الصحابة، ومن جاء بعد الصحابة وسار على طريقتهم إلى قيام الساعة، وكل متقدم فهو سلف لمن بعده. انظر أيضا في سورة الحشر، ذكر الله أولا المهاجرين، قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بعد ذكر المهاجرين ذكر الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الدار هي المدينة وهم الأنصار. ثم ذكر الطائفة الثالثة، قال: والذين جاءوا من بعدهم ولو إلى قيام الساعة يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذن كل هؤلاء من السلف، المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى قيام الساعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعرف السلف من هم، قال: والسلف هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما اتفق عليه المهاجرون وبما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هؤلاء هم السلف المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعد والذين اتبعوهم بإحسان. فمن كان منهم فهو من السلف، ويصح انتسابه إلى السلفية. الذي يسيء إليهم يأتي يطعن فيهم، يطعن في السلف، في الصحابة، في التابعين، في أتباع التابعين، يتنقصهم، هذا ليس منهم. الله قال: اتبعوهم بإحسان، وقال فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أي أن من جاء بعدهم يثني عليهم ويذكرهم بالخير ويمدحهم. إذن نستطيع أن نقول كما قال بعض أهل العلم: إن السلفية نوعان، سلفية زمان وسلفية عقيدة ومنهج وطريقة. سلفية الزمان هي القرون الثلاثة الأولى،
الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وسلفية عقيدة وطريقة، وهم كل من سار على طريق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى يوم القيامة. فكل هؤلاء من السلف ومن أتباع السلفية. إذا علمنا هذا معنى السلف والسلفية، فنأتي إلى أمر آخر، وهو من هو مؤسس السلفية؟ هل لها مؤسس كما يقول بعض الناس أسسها ابن تيمية، أو أسسها محمد بن عبد الوهاب النجدي، أو أسسها مقبل بن هادي الوادعي؟ القول بأن السلفية أسسها عالم من العلماء خطأ. فإذا قلنا أسسها ابن تيمية مثلا، وهو كان في القرن السابع، فمعنى أن من قبل ابن تيمية ليس من السلف، أو لا يصح أنهم سلفية. وهكذا إذا قلنا أسسها الإمام أحمد، لا يصح ذلك، هؤلاء من أئمة السلف، من أئمة السلفية، لكن السلفية مؤسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بها، لأنها كما قال شيخ الإسلام سلف متمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله. فإذا مؤسسها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جاء بها ودعا إليها. ولذا قال لفاطمة حين بشرها، قال اتق الله واصبري فإنه نعم السلف أنا لك، أي أنا سلف لك، سابق عليك ومتقدم عليك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا السلفية ليست حزبا من الأحزاب، ليست فرقة من الفرق لها مؤسس ولها منهج تسير عليه قد يخالف الكتاب والسنة، ولها قواعد وضوابط تنضبط بها. لا، السلفية هي دين الله جل وعلا، السلفية هي الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل إذا كانت السلفية هي الإسلام وهي دين الله جل وعلا، فلماذا لا نقول نحن مسلمون ونكتفي، لا نقول نحن سلفيون، لأن هي الإسلام؟ قال أهل العلم إن السلف وأتباعهم احتاجوا إلى هذه النسبة لما وجدت الطوائف والفرق التي

من ذلك ما جاء في مقدمة صحيح مسلم بإسناد حسن عن محمد ابن سيرين رحمه الله، وهو من أئمة التابعين ممن روى عن بعض الصحابة، قال كانوا لا يسألون عن الإسناد، يأخذون ما جاء عن أهل العلم ويقبلونه. فلما وقعت الفتنة، وجدت الفتن والفرق والطوائف، خرجت الخوارج وظهرت القدرية، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ عنهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ عنهم. فإذا احتاج السلف إلى هذه النسبة ليتميزوا بها عن أهل البدع. أما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الناس على عقيدة واحدة وطريقة واحدة في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق، في سائر شؤونهم، فكانوا ينتسبون إلى الإسلام وكفى به نسبة. فلما وجد من ينتسب إلى الإسلام وهو يخالف الإسلام عقيدة وطريقة وعبادة ومعاملة، احتاج السلف وأتباعهم إلى أن يتميزوا عن كل هذه الطوائف، فانتسبوا إلى الإسلام والسنة والسلفية. ولذا يقال لهم أهل السنة والجماعة، يقال لهم الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، يقال لهم السلفيون والسلف، كل ذلك يميزهم عمن سواهم. فإذا السلفية ليست حزبا، ليست فرقة. من يريد أن يجعل السلفية حزبا من الأحزاب فهو مخطئ، سواء كان من أهلها، ممن يدعي أنه من أهلها يجعل السلفية حزبا لا يقبل فيه إلا من أراد، غير صحيح، أو كان من غير أهلها يظن أن السلفية كسائر الأحزاب. السلفية هي دين الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. في كتاب الإمام البربهاري رحمه الله المشهور بكتاب شرح السنة قرر هذا الأمر، وكان مما قال فيه، قال اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، فالإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام الحق. فالنسبة إلى السلفية ليست كالنسبة إلى حزب من الأحزاب أو فرقة من الفرق، بل هي انتساب إلى القرآن وإلى السنة. فما جاء في القرآن والسنة فهو المقبول، وما خالف القرآن والسنة فهو المردود. أيضا مما يذكر في هذا الأمر حكم الانتساب إلى السلفية أو الاتباع للسلفية، نقل الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه ذم التأويل الإجماع على وجوب اتباع مذهب السلف، وعلى أنه لا يجوز الخروج عنه. دل القرآن والسنة وإجماع أهل العلم على أن اتباع منهج السلف واجب، لا يجوز الخروج عنه ولا تركه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله، قال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول قوله، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب أن يقبل قوله إذا كان على منهج السلف. قال فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لا يمكن أن يكون باطلا. وقد دلت الأدلة من كلام الله
وكلام رسوله عليه الصلاة

0: الله والسلام على وجوب اتباع مذهب السلف وعدم جواز الخروج عنه. نقتصر في هذا المقام على بعض هذه الأدلة. وللفائدة قد ذكر ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين أكثر من 40 دليلا من القرآن والسنة تبين وجوب اتباع السلف وعدم جواز الخروج عنه. فمما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل في هذه الآية العظيمة كيف حكم الله جل وعلا على من خالف طريق المؤمنين بالنار. قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول أي يخالف الرسول حتى يكون هو في شق والرسول في شق. ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون في هذه الآية هم السلف الصحابة ومن جاء بعدهم. يتبع غير سبيل المؤمنين أي يسلك طريقا غير طريق الصحابة. قال الله جل وعلا فيه: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن هذه الآية توعد الله جل وعلا من اتبع، من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين بالنار. وهذا يدل على أن سلوك سبيل المؤمنين الذين هم السلف أمر واجب لا يجوز تركه. وكان أول من استدل بهذه الآية على وجوب اتباع طريق السلف وعلى حجية إجماعهم هو الإمام الشافعي رحمه الله، فقد أسند عنه الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء بإسناده إلى الشافعي إلى بعض أصحاب الشافعي المزني أو الربيع بن سليمان. قال: كنت جالسا عند الشافعي فأتاه شيخ كبير معه عصا يتوكأ عليها وهو ذو هيئة حسنة. قال: فاستوى الشافعي في جلسته لدخول هذا الرجل المهاب عليه، فقال له: يا أبا عبد الله أسأل؟ قال له الشافعي: سل. قال: ما هو الحجة في دين الله؟ بماذا نحتج في هذا الدين؟ قال: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ماذا؟ قال: ما أجمع عليه، ما اتفق عليه السلف. قال: من أين قلت ما اتفقوا عليه؟ ما هو الدليل على أن ما اتفقوا عليه حجة؟ قال: ففكر الشافعي ساعة ولم يجب، فقال له الرجل: أمهلك ثلاث ليال وآتيك بعد ثلاث، فإن أتيتني بدليل على أن طريق السلف وإجمام حجة وإلا فتب إلى الله. ثم انصرف. قال: فبقي الشافعي في بيته ثلاثا حتى خرج إلينا بعد ثلاث وقد تورمت قدماه، فما هو إلا أن خرج حتى جاء ذلك الرجل فجلس بين يديه فقال: يا أبا عبد الله حاجتي. فقال الشافعي رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فما توعده الله بجهنم إلا وقد خالف أمرا واجبا فيجب اتباع سبيل المؤمنين. فقال له ذلك الشيخ: جزاك الله خيرا. ثم انصرف. فقال الشافعي لأصحابه: لقد كنت أقرأ القرآن في كل يوم 3 مرات حتى وقفت على هذه الآية. فإذا هذه الآية صريحة في أنه يجب اتباع سبيل السلف ولا يجوز الخروج عنه، بل أخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الهداية في اتباع طريق السلف وأن خلاف طريقهم ضلال. قال الله جل وعلا لنبيه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذه الآية في أهل الكتاب، في الكفار، قال الله عنهم: فإن آمنوا، إن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به، أي بمثل ما أنت عليه يا رسول الله وما عليه الصحابة، فقد اهتدوا، حصلت لهم الهداية. وإن تولوا، أي تولوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به، فإنما هم في شقاق، أي في مخالفة، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا الهداية هي في اتباع طريق السلف، وهذا يدل على وجوب سلوك طريقهم لأن الهداية فيه. أيضا مما يدل على وجوب اتباع طريق السلف والانتساب إلى السلفية حديث العرباض بن ساري عند أحمد وأبي داود وغيرهم، الحديث المشهور، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ثم قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، إذا عاش الواحد منكم سيرى اختلافا تفرقا. إذن هذا الاختلاف قد يقول كل مسلم، يقول: نحن نرى اختلافا، نرى تفرقا، حتى إن بعض المسلمين يقول: لا نعرف أين الحق، حتى إن بعض المسلمين التبس عليه أمر الشيعة هل هم على حق أو على باطل، يقول: لم نعرف هل هم على حق أو لا باطل. وهذا عجيب، فالدواء موجود في حديث واحد، لو فهمته يكفيك علاجا تعرف به الحق. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، تفرق، مذاهب، طوائف، ما هو المخرج من كل ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إذن هذا الدواء، هذا هو العلاج، وهذا هو النور الذي تعرف به الطريق الصحيح وتسلم من الفرقة والاختلاف. عليكم بسنتي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، خذ بها، تمسك بها ولا تخرج عنها، هي الحق. قال: وسنة الخلفاء الراشدين. خلفاء الراشدين 4: أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة. و30 سنة كانت عهد هؤلاء الأربعة، فالأربعة الخلفاء استغرقت خلافتهم 30 سنة. أبو بكر 2 سنة و4 أشهر، عمر 10 سنوات وشيء يسير، عثمان 12 سنة وشيء يسيرا، علي 5 سنين تنقص يسيرا. هذه 30 سنة هي الخلافة، خلافة النبوة 30 سنة. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، كانوا أهل رشد ليسوا أهل غواية. قال الرسول صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها باليد وعضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس الداخلية. الإنسان إذا أخذ الشيء بيديه وعض عليه بأضراسه سيثبت عنده، لا أحد يستطيع أن يأخذه منه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه الخلفاء الأربعة تمسكا شديدا. قال وإياكم ومحدثات الأمور، الأمور التي حدثت واستجدت في الدين ليس في أمر الدنيا، أمور الدنيا مباحة، كل ما استجد فيها مباح، لكن ما استجد في الدين فهذا احذروا منه، ابتعدوا عنه. إياكم ومحدثات الأمور، ومعنى أن كل ما استجد في أمور الدنيا فهو مباح، أي مما ليس محرما من الآلات والصناعات وما يحتاجه الناس هو مباح، لكن الأشياء المحدثة في الدين والجديدة في الدين هذه ضلال، هذه محرمة لأنها طعن في الدين. فأي شيء لم يكن عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فهو ضلال. قال الإمام مالك ما لم يكن في ذلك اليوم دينا فلا يكون اليوم دينا، لا يمكن أن يكون اليوم دينا وهو لم يكن دينا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم أي احذروا محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ولا بد من لفت الانتباه إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فعليكم بسنتي، هذا الخطاب ليس خطابا لأناس محصورين، هذا الخطاب خطاب للأمة كلها. فعليكم بسنتي، وعليكم عند العلماء اسم فعل أمر بمعنى إلزموا، فمعنى عليكم بسنتي أي إلزموا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذن كل مسلم بدون استثناء، كل مسلم يجب أن يكون سنيا آخذا بطريق السلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر كل المسلمين أن يلزموا سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. والأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه واجب، لا سيما في هذا الأمر الذي فيه أمر بأصل الدين، فإذن واجب على كل مسلم صغيرا كان أو كبيرا من المكلفين، ذكرا كان أو أنثى، يجب أن يكون من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المتبعين للسلف، لا يجوز أن يخرج عنه. وبهذا تعلم أن السلفية ليست طائفة فرقة من سائر الفرق، لا، السلفية هي دين الله. أيضا مما يدل على وجوبه ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إذا أطعتم يقول أبا بكر وعمر حصل لكم الرشاد، سلمتم من الضلال والغواية. وجاء في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وغيره عن حذيفة، أو جاء عند أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وهذا حديث حسن، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا نحن مأمورون أن نقتدي بالسلف وأن نسير على طريقتهم، وإذا سلكنا طريقة السلف ومشينا على ما مشوا عليه فقد حصلت لنا الهداية وحصل لنا الرشاد، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ما عدا ذلك والعياذ بالله ضلال وغواية، ويعرض الإنسان نفسه بذلك لعذاب الله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو عند الترمذي، وجاء عند الحاكم، وجاء عن غيره، هو حديث بشواهده. لفظ حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، أي يفعلون كما فعل اليهود والنصارى، حتى إذا كان منهم، أي من أهل الكتاب، من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. وإن بني إسرائيل اختلفوا إلى 72 ملة، وستختلف أمتي إلى 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق واختلاف في هذه الأمة، تفترق إلى 73 ملة، أي فرقة وطائفة، كل هذه الطوائف لم تخرج عن الإسلام، كلهم من أهل الإسلام، لأن المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لا يدخل فيه الكفرة، لا هذه الفرق والطوائف 73 كلهم من أهل الإسلام. وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار، ومعنى كلها في النار أي كلها تستحق النار، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكاذب الكذاب في النار، والنمام في النار، وهكذا آكل الربا في النار، أي يستحقون ذلك. ولا ينفي هذا أن الله قد يعفو عن من يشاء من عباده، فأهل الكبيرة تحت مشيئة الله. قال: كلها في النار، أي كلها تستحق العقوبة بالنار إلا واحدة تنجو من النار. قالوا: من هي يا رسول الله؟ أي هذه الواحدة التي تنجو من النار؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه في زمنه هو الذي ينجي العبد من النار. إذن هذه هي السلفية، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فواجب أن تسلكها، وإلا فأنت متوعد بنار الله، إذا خرجت عن هذا الطريق متوعد بالنار، كلها في النار إلا واحدة. فمن كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الذي ينجو في الدنيا، ينجو في الدنيا من الاختلاف، من الافتراق، من البدع والضلالات والمحدثات، وينجو في الآخرة من النار والعذاب. إذن هذا يدل على وجوب اتباع طريق السلف، وأنه لا يجوز للمسلم أن يخرج عنه. فإذا دل القرآن ودلت السنة ودل إجماع أهل العلم على وجوب اتباع طريق السلف، وهكذا كلام السلف في هذا كثير الذي يدل على وجوب اتباع طريق السلف. نذكر بعضا منه في كتاب ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وكذلك في كتاب ذم الكلام للهروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان منكم متأسيا، الذي يريد يتأسى يقتدي، فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها أخلاقا. اختارهم الله لصحبة نبيه والدفاع عن دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. تأمل هذا الكلام، ما أحسنه، من عبد الله بن مسعود الذي هو من أعلم الصحابة بالفرق والطوائف، فإنه كان بالكوفة التي كانت مصدرا لكثير من البدع، وواجهها وحذر منها، وينصح المسلمين. قال من كان منكم متأسيا، الذي يريد أن يتأسى ويقتدي، فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصفهم بخمس صفات لا توجد في غيرهم. قال هم أبر هذه الأمة قلوبا، والبر هو الطاعة، فهم أطوع الناس لله، قلوبهم هي أبر القلوب وأطوعها وأقربها إلى الله. فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، علم الصحابة علم عميق غزير ليس كعلم من بعدهم، وأقلها تكلفا، ليس عندهم تكلف، وأقومها هديا، كانوا أقوم الناس هديا وطريقة، وأحسنها أخلاقا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه والأخذ بدينه، فاعرفوا لهم فضلهم، عرفوا للصحابة فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم. وجاء في كتاب الشريعة للآجري وغيره عن الأوزاعي رحمه الله بسند صحيح أنه قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. عليك بآثار من سلف، طريق السلف سبيل السلف، عليك بالزمه وخذ به وتمسك به، وإن رفضك الناس، إن ابتعد عنك الناس، إن قالوا هذا متشدد، إن قالوا هذا ما يفقه الأمور ولا يساير المجتمع، إن قالوا هذا أفكاره أفكار قديمة لا يفقه الواقع، لا تبالي. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، ما يرونه ويستحسنونه مما هو خلاف الدليل وخلاف طريق السلف، وإن زخرفوه لك بالقول، إن زينوه لك. فإذن واجب على المسلم أن يتبع طريق السلف، وهو الأخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم بإحسان. وأما مميزات أو خصائص أو أهداف السلفية فإنها كثيرة، ولكن نشير إشارة في هذا المقام إلى أهم مميزاتهم التي تميزهم عن غيرهم، وأهدافهم التي يسعون إليها. فمن أعظم ذلك هو تمسكهم بكلام الله وكلام رسول صلى الله عليه وسلم وبما فهمه السابقون الأولون. فلا بد من الأمور الثلاثة: أخذ بالقرآن، وأخذ بالسنة على ما فهمه السلف. فإن إنسانا قد يأتي إلى دليل من القرآن يقول أنا أتبع القرآن، ثم يفهم الآية فهم غير صحيح ويظن أنه متبع للقرآن وقد خالف القرآن. يأتي إنسان يقول أنا أتبع السنة ويريد أن يفهم السنة بحسب فهمه يقع في الضلال. من هنا دخل الضلال على كثير من الفرق والطوائف حين رأوا أنهم يستغنون عن طريقة السلف. انظر من أول البدع التي ظهرت في صدر الإسلام وهم الخوارج. الخوارج لما قاتلوا علي رضي الله عنه كانوا يرفعون المصحف يقولون إن الحكم إلا لله، إذن يتهمون علي رضي الله عنه والصحابة أنهم ما حكموا القرآن. من أين أتي الخوارج؟ أتوا من سوء فهمهم للقرآن، فهموا القرآن فهما غير صحيح فظنوا أنهم هم المتمسكون بالقرآن وأن الصحابة خالفوا القرآن. حتى إن عبد الله بن أبي أوفى كان له غلام من الخوارج، كان له غلام أي رقيق، فأبق هرب إلى الخوارج. فلما اصطفوا في بعض المعارك ناداه بعضهم يا فلان هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، قال ذلك العبد الرقيق قال نعم العبد هو، يعرف صلاحه ودينه لو هاجر، يريد يهاجر إلى الخوارج. قال عبد الله بن أبي أوفى ضللت إذن وما اهتديت، أهجرة بعد هجرتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخوارج أساءوا فهم القرآن فضلوا. علي رضي الله عنه قالوا حكم الرجال، جعل التحكيم إلى الرجال. جاء ابن عباس ناظرهم قال ألم يحكم الله جل وعلا الرجال في القرآن؟ قالوا أين ذاك؟ قال ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإن خفتم شقاق بينهما أي الزوج والزوجة فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. قال أي الأمرين ترون أعظم، تحكيم الرجال في فرق امرأة أو تحكيم الرجال في أمر عظيم في حق دماء المسلمين؟ وأجاب عن الأولى والثانية، رجع منهم في نفس المجلس ألفا رجل تابوا من فكر الخوارج حين بين لهم ابن عباس خطأهم. فالشاهد من هذا أن فهم القرآن والسنة لا بد أن يكون بفهم السلف. الخوارج اليوم وقبل اليوم يقولون من ارتكب كبيرة من الذنوب فهو كافر، ارتكب كبيرة فهو كافر. لماذا؟ قالوا دليلنا من القرآن، قال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. قالوا إذن صاحب السيئة في النار. قال الله سبحانه وتعالى يقولون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقالوا كل من ارتكب سيئة فهو من أهل النار كافر مخلد فيها. كفروا المسلمين بشيء ما كفرهم الله به ولا كفرهم به رسوله. ما السبب؟ أنهم فهموا القرآن بعقولهم القاصرة ولم يتقيدوا بفهم السلف. فالسيئة في هذه الآيات هي الشرك، هي الكفر، لأن السيئة لا تحيط بصاحبها إلا إذا كانت كفرا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. وكم تعدد من ذلك كثير. فهذا من أهم مميزات السلفية وأهدافها، أنهم يدعون الناس إلى فهم القرآن والسنة بفهم السلف، يتقيدون بفهم الصحابة وفهم التابعين. اليوم يأتي إنسان يقول لا، لابد نفسر القرآن تفسيرا عصريا يوافق مجتمع الناس وحياة الناس، تلك تفاسير قديمة كانت توافق حياتهم. هذا ضلال، هذا هو الخروج عن الحق. وسلوك سبيل الضلال أن يظن الإنسان أنه يستغني عن فهم السلف ويفهم القرآن والسنة كما يريد هو. فهذا من أهم مميزات السلفية. من مميزات السلفية أيضا الاعتناء بالدعوة إلى التوحيد. يجتهدون اجتهادا شديدا في دعوة الناس إلى توحيد الله وتصحيح العقائد والتحذير من الشرك، التحذير من دعاء غير الله والذبح لغير الله وسؤال غير الله سبحانه وتعالى ما لا يقدر عليه إلا الله، وكل ما يتعلق بذلك من مميزاتهم وأهدافهم العظيمة أنهم يعتنون بالعلم، يقضون في حياتهم ويفنون فيه أعمارهم، يجلسون للناس يعلمونهم في الليل وفي النهار، يفنون أعمارهم في القراءة والحفظ ونشر العلم والدعوة والتأليف. هذا هو ما كان عليه السلف، وهذه الميزة من أهم المميزات لهم. فكثير ممن خالف طريق السلف تراه مشغولا عن العلم، يبتعد عن العلم الشرعي، يشغل بالدنيا، يشغل بأمور أخرى. ليس حراما على الإنسان أن يشغل بما أباح الله له من الدنيا، ولكن العالم صاحب العلم صاحب الدعوة الذي ينتسب إلى العلم لا ينبغي أن يشغل نفسه بالدنيا وأمورها، بل يشغل نفسه في سائر حياته بطلب العلم وبثه ونشره إلى أن يموت. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل إلى متى تطلب العلم، هذا السؤال يسأل كثير من الناس اليوم، يقول إلى متى تطلبون العلم، ماذا أجاب الإمام أحمد؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. المحبرة الحبر الذي يكتب به العلم، مع المحبرة إلى المقبرة، ما في هناك فراغ. هكذا سار السلف وعاش السلف رحمة الله تعالى عليهم. من مميزات هذه الدعوة وخصائصها العظيمة وأهداف أهلها أنهم يسعون إلى وحدة المسلمين واجتماعهم وتماسكهم على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة. هذه غاية منشودة لكل رجل من السلف ومن أتباع السلف، أنه يسعى سعيا حثيثا إلى وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وحدة على عقيدة صحيحة. أما والعقائد فاسدة والعقائد مختلفة لا يمكن أبدا أن يكون هناك وحدة واجتماع، فإن الأبدان تجتمع أو تتفرق بما قام في القلوب. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، أي جموع مجتمعة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فلا بد في اجتماع الأمة ووحدة كلمتها إلى اجتماع العقيدة وتصحيح العقيدة. فلذا يسعى السلفيون إلى تصحيح عقيدة الناس لتجتمع الأمة على كلمة سواء، لا يدعون إلى فرقة ولا يدعون إلى تنازع ولا إلى اختلاف ولا يرضون بذلك. لكن إن خالفهم أهل الاختلاف والتنازع والفرقة دعوهم إلى تصحيح ما هم عليه من الخطأ الذي أوجب هذه الفرقة، فإن أجابوا كان الاجتماع، وإن لم يجيبوا فلا تطمع في اجتماع مع اختلاف العقيدة أبدا، لا يمكن أن يكون. هل ممكن أن يجتمع المسلم مع من خالفه في الدين؟ كذلك أهل الإسلام إذا اختلفت عقائدهم لا يمكن أن تجتمع أبدانهم. فيسعى السلفيون إلى دعوة الناس إلى اجتماع الكلمة ووحدة الصف والوقوف في وجه أعدائهم صفا واحدا على كتاب الله وسنة رسوله وبفهم سلف الأمة، لا يخالفون ذلك. يسعى أتباع السلف وأصحاب الدعوة السلفية إلى نشر الوعي والعلم الصحيح في أوساط المجتمعات، يفقهون الناس رجالا ونساء وصغارا وكبارا في العلم الصحيح، يريدون انتشار العلم في الأمة. يؤسفهم ويحزنهم أن يروا الجهل موجودا في أوساط الأمة، فلذا يسعون دائما وأبدا إلى نشر العلم والوعي والإسلام الصحيح في أوساط المسلمين. يسعون أيضا إلى بث محاسن الأخلاق ومكارم الشمائل، فهم يدعون إلى صلة الرحم وحسن الجوار واحترام الكبير والعطف على الصغير، ويدعون إلى الإحسان إلى من أساء، يدعون إلى مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام. هذا من أصولهم ومن أهدافهم العظيمة التي يدعون إليها. هكذا أيضا من أهدافهم العظيمة أنهم سلم على المسلمين، لا يرى منهم المسلمون فتنا ولا خروجا ولا سفكا للدماء ولا إثارة القلاقل في البلاد وزعزعة الأمن منذ قامت هذه الدعوة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وانظروا دعوة أهل السنة السلفيين في هذا البلد في اليمن، هل يوم من الأيام رأيتموهم قطعوا طريقا أو خرجوا مظاهرة أو دمروا مشروعا أو سعوا في زعزعة أمن الناس واستقرارهم؟ أبدا، دعوتهم دعوة رحمة وأمن وأمان للمجتمع كله، لا يجني الناس منها إلا الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه من أهم مميزاتهم وأهدافهم التي يسعون إليها، وإن وجد غيرها فقد أيضا ذكرنا ذلك وتحدثنا عنه في مواطن أخرى، لكن هذه من أهمها. وهذه نبذة مختصرة، وإلا الحديث كما سبق عن هذا الموضوع طويل، ولكن هذا باختصار عن مفهوم السلفية وعن مؤسسها وحكم الانتساب إليها وما هي أهم مميزاتها وأهدافها التي تسعى إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام والسنة وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: تستمعون إلى المصحف المرتل لفضيلة الشيخ العلامة أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون.

0: الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على

0: هم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون الآن إلى فتاوى نور على الدرب للإمام ابن باز رحمه الله تعالى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
3: حياكم الله. بارك
2: الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية إفريقيا الوسطى. باعث الرسالة أحد الإخوة المستمعين يقول: تلميذكم محمد أحمد عمر وجنسيته تشادي. الأخ محمد يقول: إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرا وجمعا، أم أتمها وكل صلاة في وقتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالمسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر وعدها في الحضر فإنه يؤديها أربعا، يسردها كلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسيها في السفر أو نام عنها فلم يتنبه إلا بعدما جاء بلده فإنه يصليها تامة كاملة، ويسردها في الحال، سواء اثنتين أو ثلاثة أو أكثر، يسردها في الحال ولا يؤخر. وهكذا لو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها في السفر تامة، لأنه وجبت عليه تامة، وخرج وقتها تامة، فيصليها أربعا في السفر. إذا ذكرها كان قد نسيها فإنه يصليها أربعا إذا ذكرها في السفر، وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها في الحضر فإنه يصليها أربعا، لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة ويصليها أربعا. أما إذا لو فاتته صلاة السفر وذكرها في السفر صلى اثنتين مثلا، نسي الظهر يوم الثلاثة وذكرها في يوم الأربعاء في السفر، ما زال في السفر يصليها اثنتين، لأنها تركها في السفر وذكرها في السفر فيصليها اثنتين. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة مطولة بعض الشيء، وقعت في نهايتها بقولها: أمة الرحمن. ملخص ما في هذه الرسالة السؤال عما يسمى بقراءة الكف، سواء كان ذلك جدا أو هزلا.
3: هذه باطلة من الكهانة ولا يجوز. الكف والفنجال وأشبه ذلك وضرب الحصى والودع، كل هذا ضلال ومن دعوى علم الغيب. فإذا زعم أنه يعلم الغيب بهذه الأمور صار كافرا كفرا أكبر، نعوذ بالله، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا يعلم بضرب الحصى ولا بضرب الكف ولا الفنجال ولا بغير ذلك مما يتعاطاه المشعوذون، فعلم الغيب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن زعم أنه بضرب الكف أو ضرب الحصى أو حساب بالأصابع أو بأي شيء من الأشياء أنه يعلم الغيب، كل هذا من الكفر بالله عز وجل. والله يقول سبحانه: ولا يعلم من في السماوات والغيب إلا الله. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب فمن ادعى بعمل الكف او عمل الحصى او الودع او غير هذا من الحسابات كله باطل وكله كفر وضلال، نسأل الله العافية. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. المستمع جابر عبد الباري من الرياض بعث برسالة ضمنها 3 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: أحافظ على الصلاة والصوم وجميع واجبات الإسلام، ولكن يداخلني الشك أحيانا، فماذا أفعل كي أطرد هذا الشك؟ وهل هذا الشك يخرج المسلم إلى الكفر؟ وهل علي إثم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
3: إذا كان الشك فيما يتعلق بالله والدار الآخرة أو الجنة والنار ونحو ذلك هذا كله من الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة عن هذا الذي يعرض لهم قال: قولوا آمنت بالله ورسله، قال: ولستعين بالله ولينتهي. فقد وقع هذا للصحابة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقع لأحدنا من أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال تلك الوسوسة لك صريح الإيمان، لأن إنكار هذا الوسواس واستعظامه من صريح الإيمان ومن قوة الإيمان. فالمؤمن إذا رأى مثل هذه الوساوس أنكرها بإيمانه وأنكرها بما أعطاه الله من البصيرة، لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر، فيقول حينئذ: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يضره ذلك ولا يقدحه في إيمانه إذا جاهده بها بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا إذا كان فيما يتعلق بالله والدار الآخرة. أما إذا كان يتعلق بالصلاة وسوسة في الصلاة فليعمل الإنسان ما شرعه الله في الوسوسة، يتعوذ بالله من الشيطان ويبني على اليقين في عدد الركعات، إذا شك 2 أو 3، إذا شك صلى 2 أو 3 أجعلها 2 يكمل ويسجد السهو قبل أن يسلم، وإذا شك هل سجد سجدة أو سجدتين يبني على اليقين ويأتي بالسجدة الثانية يكمل صلاته ويسجد السهو قبل السهو 2، وهكذا يعمل بالشرع فيما يتعلق بالسهو. وهكذا إذا شك هل توضأ وما توضأ يعمل بالأصل، إن كان على طهارة فهو على طهارة، والشك لا يبطلها حتى يعلم يقينا أنه أحدث. وإذا شك هو صلى وما صلى، دخل الوقت ولكن تبس عليه الأمر، هو صلى ولا ما صلى؟ نصلي على أصل عدم الصلاة.
2: نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت شيخا يقول إنه يجب على المسلم الزكاة على الحلي التي تلبس إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، فما هو النصاب وما قيمته، وكيف أخرج الزكاة عن الحلي الملبوسة إذا كنت لا أعرف قيمتها؟ أفيدونا أثابكم الله خيرا.
3: الصواب أن فيها الزكاة الحلي من الذهب والفضة، والنصاب 20 مثقالا من الذهب، ومقداره 98 غرام بالغرامات، ومقداره بالجنيه السعودي 11 جنيها ونص بالسعودي، جنيه السعودي، والواجب ربع العشر في كل 1025 إذا حال الحول أتمت السنة، وهو يبلغ النصاب في كل 1025. أما الماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة، إنها كانت اللبس، إنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة. أما الفضة فنصابها 140 مثقالا، ومقداره بالعملة السعودية 56 ريال بالريال الفضي. فإذا بلغت قيمة الحلي هذا النصاب من ذهب وفضة زكاها، يستعين في ذلك بالمختصين أصحاب الذهب والفضة، يسألهم يعطيهم الذهب اللي عنده والفضة حتى يعرفوا زينتها ويعلموه ويخبروه. أما إن كان الحلي من غير الذهب والفضة بل ماس أو جواهر أخرى من العقيق ونحو هذه لا زكاة فيها، إلا إذا كانت للبيع والتجارة ففيها زكاة التجارة، أما إذا كانت للبس فليس فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة على الصحيح في أصح قول العلماء. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: الحور العين في الجنة من أي جنس هن؟
3: الحور العين نساء، نساء لا يعلمون مقدار حسنهن وجمالهن إلا الذي خلقهن، ولكنهن جميلات طيبات حسنات الأخلاق والسيرة، وإذا رأها المؤمن عرف حالها بعد إذا دخل الجنة، رأهن وعرفهن وعرف أخلاقهن وجمالهن. لكن الآن يعرفن بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما ذكر عنهن في القرآن، وأنهن حور، وأنهن حور العين، والحورة البيضاء جميلة وحسنة العين، هذا من جمالها. وأما كمال جمالها يعرفه الإنسان إذا دخل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فالمقصود أنهن نساء خلقهن الله جل وعلا لإكرام أهل الجنة ولنعيم أهل الجنة من الرجال، ولا يعلم المادة التي خلقنا منها إلا الذي خلقهن سبحانه وتعالى، بخلاف نساء الدنيا هن مما إمهين معروفات، ويكن في الجنة في غاية من الجمال في الجنة، وتزوج النساء في الجنة على حسب ما تقتضيه أعمالهن الصالحة. فالله جل وعلا هو الكريم الجواد، وهو يزوجهن في الجنة سواء كن لأزواجهن في الدنيا أو لغير أزواجهن في الدنيا. أما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فهن له في الآخرة عليه الصلاة والسلام. وأما الناس فالله أعلم. جاء في هذا الحديث فيها نظر، وأن المرأة إذا كان لها أزواج تخير فتختار أحسنهم خلقا، ولكن لا يعلم الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فقد تكون لزوجها وقد تكون لغير زوجها، ويعطى كل زوج من الحور العين ما شاء الله منهن على حسب أعماله الصالحة وتقواه لله جل وعلا، ولكل واحد زوجتان من الحور العين غير ما يعطى منهن زيادة على ذلك، كل واحد له زوجتان من الحور العين، هذا أمر معلوم، لكن الزيادة الله ليعلم مقدارها، يختلفون فيها على حسب أعمالهم الصالحة في إعطائهم أنواع النعيم والقصور، وفي ما يعطى الأزواج من الحور العين بعد الزيادة على الثنتين، من الزيادة على الثنتين. نعم.
2: جزاكم الله خيرا. هاتان الاثنتان من نساء الدنيا سماحة الشيخ، ومن الحور؟
3: من الحور، غير نساء الدنيا،
2: غير نساء الدنيا،
3: وغير الزيادة من الحور لمن شاء الله من أهل الجنة.
2: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، باعثها مستمع من هناك، يقول: خالد عبد الله حسن. ألا خالد له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: سمعت بالوهابية فمن هم؟
3: الوهابية هم أتباع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي المتوفى سنة 6200 هجرة، كانت وفاته رحمه الله سنة 6200 هجرة في الدرعية، قبره معروف هناك، وقد قام بالدعوة إلى الله في النصف الثاني من القرن 12 في نجد الدرعية وما حولها، دعا إلى توحيد الله وأنكر على الناس تعلق بالقبور والأموات والأصنام وتصديق الكهان والمنجمين وعبادة الأشجار والأحجار على طريقة السلف الصالح، على الطريقة التي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى الطريقة التي درج عليها أصحابه، فدعا إلى الله ودعا معه العلماء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسما، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق،
3: وليس له دين جديد ولا مذهب جديد، إنما دعا إلى توحيد الله واتباع شريعته والسير على منهج السلف الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم، هذا هو مذهب الوهابية، ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، ولكن له خصوم فكذب عليهم كذابون حتى يستبيحوا دماءهم. كذبوا عليهم وقالوا إنهم مذهب الخامس وأنهم يسبون الرسول ويسبون الصحابة، وكلها كذب، كله باطل، بل هم من أحب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم على طريق الصحابة، والرسول أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وأموالهم، وهم يدعون إلى ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتبهم طافحة بذلك، كتب الشيخ محمد وأتباعه واضحة في ذلك، من قرأها عرف ذلك، كتاب التوحيد، فتح المجيد، كشف الشبهات، ثلاثة الأصول، كذلك تيسير العزيز الحميد لحبيبه سليمان بن عبد الله، وكذلك الدرر السنية في فتاوى أهل نجد واضحة في ذلك، وهكذا كتبهم الأخرى ورسائلهم الأخرى كلها تبين ما هم عليه من الهدى والحق، وكلها تبين كذب أعدائهم وخصومهم من الصوفية وغير الصوفية ومن عباد القبور الذين كذبوا عليهم، لأنهم أنكروا عليه عبادة القبور فكذبوا عليهم، فخصومهم هم عباد القبور أو جهلة ما عرفوا الحقيقة وصدقوا عباد القبور. أما أهل العلم والإيمان في مصر والشام والعراق وغير ذلك فقد عرفوا صحة ما هم عليه وشهدوا لهم بالحق، كالشيخ محمد رشيد رضا وغيرهم من عرف دعوتهم رحمة الله عليهم وشهد لهم بالحق من علماء الإسلام في مصر والشام والعراق وغير ذلك. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. إذا نشر كتبهم ألا يزيغ هذه الغمة سماحة
3: لا شك، وقد نشرت والحمد لله،
2: الحمد لله،
3: وعمت الأوطان وانتشرت الحمد لله. نعم،
2: الحمد لله، جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية. صاحب الرسالة هو المستمع أحمد محمد العلياني، يقول: نذرت نذر وتأخر الوفاء به لمدة 3 أعوام، هل في ذلك إثم؟
3: الواجب عليك البدار بالنذر، إذا نذر الإنسان نذر يطيع الله فيه وجب عليه البدار. الله مدح الموفين بالنذر فقال سبحانه في سورة الإنسان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالواجب على من نذر طاعة أن يبادر بها، فإذا قال لله عليه أن يصدق ب1000 ريال، لله عليه يصلي الضحى 2 ركعات، لله عليه يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس أو 3 أيام من كل شهر، عليه يبادر ويصوم كما نذر، مع أنه لا ينبغي النذر، الرسول نهى عن النذر ولا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج من البخيل، فالنذر لا ينبغي، ولكن متى كان طاعة وجب الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فالمؤمن لا يتأخر، إذا نذر يوفي يبادر. وهكذا لو نذر أنه يحج بادر بالحج، أو يعتمر بادر بالاعتمار، وهكذا لو نذر أنه يصلي 2 ركعات 4 ركعات 6 ركعات بادر بذلك، يسلم كل 2، هذا هو السنة. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل يجوز صيام يوم الجمعة في غير رمضان كصيام القضاء أو الكفارة ونحو ذلك؟
3: نعم، يجوز صيام الجمعة في التطوع وفي القضاء لا بأس، لكن لا يجوز تخصيص بالصوم تطوعا، أما إذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، فإذا صام قبله يوم أو بعده يوم فلا حرج في ذلك، أو صامه ضمن الأيام التي يصومها قضاء أو تطوعا فلا حرج في ذلك. المقصود المنهي عنه وأن يصومه وحده تطوعا فردا، هذا هو المنهي عنه.
2: جزاكم الله خيرا. آخر سؤال له يقول: حدثوني عن راتبة العشاء جزاكم الله خيرا.
3: راتبة العشاء 2 ركعات، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، 2 ركعات فقط، وإن صلى 4 أو 8 أو أكثر فلا بأس، الليل كله محل صلاة، لكن الراتبة 2، ثم يصلي ما يسر الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة وهي الوتر، 1 ركعة يختم يقرأ فيها الحمد ويقول هو الله أحد، هذا هو السنة، سواء في أول الليل أو في فترة أو في آخره، يصلي ما كتب الله له اثنتين ويوتر واحدة، يصلي أربع ويوتر واحدة، يصلي أكثر ويوتر واحدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يصلي عشرا ويوتر بواحدة الحادي عشر، وربما صلى ثنتين عشرة وأوتر بواحدة وهي الثالثة عشر، يصلي من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام. وما صلى أكثر صلى مئة ركعة وأوتر بواحدة أو 150 ركعة وأوتر بواحدة فلا حرج في ذلك، لكن يسلم بكل اثنتين.
5: نعم.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. هذا السنة، يصلي اثنتين اثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، ثم يختم بواحدة يقرأ فيها الحمد وقل والله أحد، وإذا أحب يقنت بعد الركوع قنات ما يسر الله له بدعاء الذي علمه النبي الحسن اللهم اهدني فيمن هديت، وإذا زاد معه بعض الدعوات طيب بعد الركوع هذا هو الأفضل، وإن صلى 11 أو 13 هو أفضل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، وإن صلى أقل أو أكثر فلا حرج في ذلك، والأمر واسع بحمد الله.
5: الحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع مطر أبو سلمى من جدة بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: لماذا سميت سورة التوبة بهذا الاسم؟
3: لأن فيها التوبة، تاب الله النبي والمهاجرين، تاب فيها على الثلاث الذي خلفوا، ولهذا سميت التوبة، كما سميت البقرة سورة البقرة لأن فيها ذكر البقرة، وهكذا سميت آل عمران آل عمران لأن فيها إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، هكذا سميت سورة الأنفال لأن في أولها سماء الأنفال. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. لماذا هذه السورة لم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم؟
3: لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة في وقته لما جمعوا القرآن شكوا هل هي مستقلة أو مع الأنفال، فلم يضعوا بينها التسمية. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. ما هو الشرك الخفي أو الشرك الأصغر؟
3: ما يقوم بالقلوب، يعني الرياء يسمى خفي، من يصلي يرائي أو يقرأ يرائي الناس أو يسبح حتى يمدحوه أو يصدق حتى يمدحوه وهو في نيته مراعاتهم، هذا يقال شرك خفي. ويسمى الشرك الأصغر شرك خفي، مثل ما قال مثل لولا الله فلان، هذا من الله فلان، يسمى شرك خفي ويسمى شرك أصغر، وهكذا الحديث بغير الله والنبي أو بالنبي أو بأبيك أو شرفك هذا شرك أصغر، ويسمى شرك خفي لأن يخفى على بعض الناس، وكذلك قول بالأمانة هذا شرك خفي لأن الحديث بالأمانة أو بحياة فلان أو بالأنبياء أو بأبيك كل هذا شرك خفي، كله شرك أصغر وكله محرم وكله لا يجوز. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. الأخت جيم نون قاف من الرياض بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى؟ فقد سمعنا من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب صلى الله عليه وسلم بحرف واحد أو بأربعة حروف وهي صلعم؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم في الأصبع الوسطى والسبابة، والظاهر والله أعلم أنهم أرادوا بذلك الرجال، أما النساء فلهن زينة في كل شيء، الظاهر والله أعلم أنهم أرادوا بذلك الرجال، وأما كتابة صاد أو صلعم فلا ينبغي هذا، أقل أحواله كراهة، بل السنة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها كاملة ويكتب الله لها له بها عشرة، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فالسنة المؤمن إذا تكلم أن يقول صلى الله عليه وسلم عند ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كتب اسمه يقول عنده صلى الله عليه وسلم في الكتابة في الكتب والرسائل اللهم صل عليه وسلم. نعم.
5: جزاكم الله خيرا. تقول: في كثير من البطاطين صورة نمر أو أسد، فما رأيكم في هذا؟
3: إذا كانت ممتهنة فلا بأس في بطاطين التي يتحف بها أو في الفرش التي يطأ عليها والكراسي لا بأس بذلك لأنها ممتهنة، وقد دلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على جواز ذلك. وإذا تيسر له خير منها فهو أفضل، وإلا فلا حرج فيها والحمد لله.
5: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ألف نون جيم البياتي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز للمسلم أن يصوم أيام السنة كاملة أم أن ذلك بدعة؟ جزاكم الله خيرا.
3: لا ينبغي يصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام ولا أفطر، لا صام من صام الأبد. فأقل أحواله الكراهة الشديدة، هل ينبغي أن يصوم الأبد؟ أفضل ذلك يوم، يوم يصوم ويوم يفطر، هذا هو الأفضل، يصوم يوما ويفطر يوما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أفضل الصيام، هو صوم داود نبي الله عليه الصلاة والسلام. وإن صام الاثنين والخميس كفى، أو صام ثلاثة أيام من كل شهر هو طيب، وإن لم يصوم فلا حرج عليه. لا يجب عليه إلا رمضان، إلا أن تجب عليه كفارة أو نذر، هذا مستثنى، وإلا فليس عليه شيء، واجب بأصل الشرع إلا رمضان. ومن أحب أن يصوم الاثنين أو الخميس أو ستة من شوال أو يصوم يوم ويفطر يوما فهذا كله طيب.
5: جزاكم الله خيرا. يسأل سؤال آخر ملخصه يقول: حدثونا عن العقيقة وأحكامها، وما حكم تأخيرها، ومن الذي يجوز له الأكل منها ومن الذي لا يجوز؟
3: العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود، عن الذكر ثنتان وعن أنثى واحد، سنة مؤكدة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والأفضل أن تذبح يوم العيد يوم السابع، هذا هو الأفضل. وروي عن عائشة رضي الله عنها ذبحها في 14 و21، ولكن الأفضل يوم السابع، هذا هو الأفضل. فإن لم يتيسر ذلك وذبحها في 14 أو في 21 كما قالت عائشة فحسن، وإن ذبحها في غيرهما فلا بأس، ليس لها حد محدود، بس بعد السابع. إذا ذبحها في بعد أسبوع من يوم السابع، أو بعد أسبوعين، أو بعد شهر أو شهرين أو أكثر فلا حرج، ليس لها حد. بل السنة أنه يذبحها ولو تأخرت، يذبحها الوالد أبو الطفل، سنة في حق الوالد أن يذبحها ولو بعد الأسبوع، لكن الأفضل أنه يتحرى يوم السابع، هذا هو الأفضل. وحكمها أنها سنة ليست واجبة، يأكل منها ويطعم، يطعم أقاربه أو جيرانه، أو يوزعها على الفقراء، أو يأكل بعضها ويوزع بعضها، أو يصنع وليمة ويدعو إليها، كل ذلك حسن والحمد لله.
5: جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
3: وفق الله جميعا.
5: اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم مستمعي الكرام شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: تستمعون إلى تلاوة لفضيلة الشيخ رشاد بن أحمد الضالعي حفظه الله.

اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر.